كل واحد له قدر عندما تسمع تعظم. قالوا هذا مع أموال في الخارج أرصد في الخارج وأرصد في الداخل و و و أسرة كذا. الناس يعرفون ويضعون الناس منازلهم بحجم ما يملكون. فالمفروض أن نعظم من يملك كل شيء ولا يملكه شيء سبحانه وتعالى، وهو الله جل جلاله عظم شأنه. له ما في السماوات، كم في السماوات وكم في الأرض. في الأرض كل ما من المعادن المائعة والجامدة السائلة والجامدة لله، وكل ما فيها من حيوانات لله، وكل تربة فيها لله، وكل ذرة فيها لله، وكل شيء في الوجود لله. فلماذا لا نعظم الله؟ لماذا لا نقدر الله؟ فما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا مقطع جديد وصفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في دنيانا يا إخواني لو احتبس لنا محبوس من أسرتنا يصير نراجع عليه، أحيانا بيقضحك أنا المراجعة وجهتنا تخرجين سواء، أحيانا ما يقضعش، ما بلا نستعين من شخصية اعتبارية في المجتمع، شيخ القبيلة مثلا، ما شيخ المحل، ويجي يا شيخ ما نجي تحاكى معنا، أحيانا يقضع الشيخ وأحيانا ما يقضع، يجي محكا ما بفهم مكانه في قلب مدير القسم هذا، السرمه شيخ القبيلة، لا ما قضعش بعدها شيخ المحل كل، لا ما قضعش نفس لنا وجهة كبيرة أكثر من ذلك، أحيانا يصير ما مجلس النواب وحين يصير استاذ. الإنسان يبحث عن من يتشفع من أجل إخراج قريبه من السجن، يحاول أنه يتشفع بأي إنسان له ثقل له وزن له قوة. أحيانا الناس تشفعوا وينفع شفاعتهم، أحيانا بيجوا الناس بعدها للشوارع بمظاهرات ما مظاهرات، ويضطروا بعض الأنظمة إلى النزول تحت رغبة المن الجماهير، ضغط يسمى أوراق ضغط سواء. أحيانا الجو إلى دول صديقة، أحيانا الجو إلى الأمم المتحدة والدول الثقيلة الوزن هذا، وبعدها بيضطروا الناس يقولوا من أجل المصلحة العامة اضطرينا نخرج السجين الفلاني، اضطرينا صفقة تبادل، اضطرينا كذا. في الأخير نحن ننظر إلى المصلحة. أما الله تعالى لو سجن إنسانا أو عذب إنسانا أو أهلك إنسانا، من سيقوم أمام الله سبحانه وتعالى في شفاعة أو وجاهة أو ضغط أو يمارس أي عملية من عمليات الضغط في حق الله؟ هذا كله ما منتفي، لا إله إلا هو، فهو صاحب الكمال المطلق والقدرة المطلقة والعظمة المطلقة جل جلاله. في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، اللهم إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، اسمعوني جيدا، إن رفعتني إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره. وقد علمت أنه ليس في حقدك ظلم ولا في نقمتك عجلة، إنما يعجل من يخاف الفوت وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. وقد تعاليت عن كل ذلك يا سيدي مولاي علوا كبيرا. قال إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني. لو الله رفع الإنسان وقدر الإنسان، من الذي يمكن أن يضع الإنسان؟ وإن وضع الله الإنسان من ذا الذي سيرفعه سواء. قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا أهان الله عبدا ما له من مكرم. وإن عذبتني وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك. قل ما تسوي بالرجاء. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. لا يستطيع أحد أن يعترض أمر الله في حياة إنسان أو موت إنسان أو مرض إنسان أو عزة إنسان أو ذلة إنسان، لا يمكن، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون، لا إله إلا الله. وهذا معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لو اجتمع أهل الأرض من أجل أن يتشفعوا لإنسان أو أن يمنعوا ضرا يمكن أن يصل الإنسان بقدرة الله، ما استطاعوا وما أفلحوا. ولا يمكن لأي قوة في الدنيا من الأولين والآخرين أن تعترض مراد الله وحكم الله وإرادة الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي
فإذا كنا نعظم الإنسان في دنيانا بقدر وجاهته وقوته وشهامته وعظمته وتأثيره في صنع القرار، إذا كنا نعظم الناس من أجل هذا الشيء، فالذي يستحق العظمة على التعظيم على جهة الحقيقة هو من؟ والله جل جلاله وعظم شأنه. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه إلا بإرادته، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، إلا بإذنه. ما بعدها؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع من الاتساع، والمراد بالكرسي الملك، ملك الله احتوى ما في السماوات وما في الأرض. وقد يراد بالكرسي ها هنا العلم، أخذ من الكراسة التي توضع على الكرسي، الكراسة معنى علم الله. وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، أيضا هنا نقطة، نحن في دنيانا نبتهر وننبهر بقدر ما لدى الإنسان من معلومات ومحفوظات. قالوا هذا يحفظ 5 أجزاء، ما شاء الله بارك الله فيك، هذا يحفظ 10. إذن نظرتنا إلى من يحفظ 10 أجزاء أفضل من نظرتنا من يحفظ 5 أجزاء. فالذي يحفظ نصف القرآن والذي يحفظ القرآن كاملا، نظرتنا إليه تختلف عن نظرتنا لمن يحفظ 5 أجزاء وعن نظرتنا لمن لا يحفظ شيئا. فنعظم من يحفظ، من يعلم من. فإذا كان يضم إلى القرآن الكريم نصوصا كثيرة من مصادر التشريع الإسلامي، من مصادر النبوة، أحاديث النبي صلوات الله عليه وسلم، نظرتنا إذا كان يحفظ أكثر من أشعار العرب والمتون والعلوم ويحفظها، نظرتنا إليه تماما تختلف. نظرتنا إليه نظرة تعظيمنا، يقول هذا لا أنت مش انتاري من، وهذا فلان الذي يحفظ كذا ويعلم كذا، فنقدره ونعظمه بقدر ما لديه من معلومات، وهذه المعلومات كلها مكتسبة من الله سبحانه وتعالى، ولا يصيبون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بقدرة ما أراد الله. أما الله فهو يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا كنتم تعظمون الخلق على أساس ما لديه من محفوظات، فعظموا الله الذي يعلم كل شيء ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يغنيه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض في وقت واحد، إرادته سبحانه وتعالى. ولأنه على هذا النحو عبدناه، ولأنه على هذا النحو قلنا لا إله إلا الله، ولا عظمة إلا لله، ولا ملك إلا لله، ولا قدرة على الحقيقة إلا لله جل جلاله وعظم شأنه. هذا معنى قوله عالم الغيب والشهادة الكبير، الكبير يعني لا يصيبه نفسه سبحانه وتعالى، تعالى شأنه وعظم شأنه عن أي نفس، المتعال المستعلي على كل نقيصة وعلى كل خسيسة وعلى كل نقص وعلى كل عيب، والمستعلي فوق كل تخيل، أعظم كل ما خطر ببالك، فالله بخلاف ما ذلك. الله أعلم. ربنا ما عبدناك حق عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ولمشايخنا بالدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين، واجعل آخر قولنا ونضجنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا، واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وحزننا يا أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا الكوكب للإنسان وليعيش عليه ويستخلفه في هذه الأرض، هيأ له كل ما يحتاج إليه الإنسان، هيأ له كل ما يحتاج إليه وبالقدر الذي يحتاج إليه. فلو نظرنا إلى أهم احتياجات الإنسان وأكثرها إلحاحا وأكثرها حاجة في كل الأوقات، فإننا نجد أن هذا هو الهواء الذي نستنشقه في هذه الأرض. ولأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش دقائق معدودة بدون هذا الهواء، فإن الله سبحانه وتعالى وفر هذا الهواء في كل بقعة من بقاع هذه الأرض لكي يستمر حياة الإنسان، ولم يجعل هذا الهواء بيد أحد ولا يستطيع أن يتحكم فيه أحد، وإلا لا استولى عليه الظالمون ومنعوه من المستضعفين. ولكن الله وتعالى برحمته جعل الهواء شيئا دائما للإنسان في حياته، فيه وفي الشارع وفي العمل وفي البر وفي البحر وفي كل مكان، لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يصبر عنه لدقائق معدودة. ويأتي في المرتبة الثانية بعد الهواء في الاحتياج هو الماء. الإنسان يحتاج إلى الماء مرات عديدة في اليوم والليلة، ولا يستطيع أن يصبر عنه لأيام لشدة حاجة الإنسان إلى هذا الماء. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الماء وأوجده بكثرة لكي يواكب حاجة الإنسان إليه، وهي من أكبر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان، نعمة الماء. الماء يشكل 71% من الكرة الأرضية بمختلف أنواعه وأشكاله وأحجامه، وهذا الماء هو كائن شفاف يتكون من ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين. ومن الغريب أن هذا الماء الذي يتكون من مادة مشتعلة وهي الهيدروجين، ومادة تساعد على الاشتعال وهي الأكسجين، هو لا يشتعل، بل هو المادة الأساسية لإطفاء الحرائق. وهذه من عظمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل المادتين اللتين من شأنهما الاشتعال أو زيادة الاشتعال مادة لا تقبل الاشتعال إلا حينما يريد الله سبحانه وتعالى أن يشعلها يوم القيامة. فهذا الماء هو أصل الحياة في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء حي يحتاج إلى الماء. الإنسان يحتاج إلى الماء، الحيوان يحتاج إلى الماء، النبات يحتاج إلى الماء، كل حي في هذه الأرض فإنه يحتاج إلى الماء. والماء هو دليل الحياة، ولهذا كما قلنا يبحث العلماء في الكواكب الخارجية هل يوجد ماء، فإذا وجد ماء اعتبروا أنه يمكن أن يوجد أحياء في ذلك الكوكب. الماء كما قلنا هو يشكل 71% من حجم الكرة الأرضية، وهذا دليل على أن حاجة الإنسان إليه حاجة شديدة وكبيرة. فالإنسان كما قلنا حاجته الضرورية للعطش تحتاج إلى الماء، نظافته وطهارته واحتياجاته المنزلية واليومية تحتاج إلى الماء، ولا يشعر بهذه الحاجة إلا من يعيش في أعالي الجبال التي لا يوجد فيها المياه الكثيرة. كم يعاني أبناء تلك المناطق من نقص الماء، سواء على أنفسهم أو على بهائمهم
أو على أمور عبادتهم أو على نظافتهم أو على نظافة منازلهم وبيوتهم. الماء هو ما يبعث الحياة في الإنسان وما يحسن ويطهر هذه الحياة من القاذورات ويجعلها حياة بيئة صالحة لحياة الإنسان. كذلك الماء هو ما ينبت لنا جميع الأشجار، الأشجار التي يتغذى عليها الإنسان، الأشجار التي يتفكه بها الإنسان، الأشجار التي تكون جمالية للإنسان ولحياة الإنسان. جميع الأشجار تحتاج إلى الماء، لا تنبت هذه الأشجار إلا بالمطر وبالماء الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به على هذا الإنسان. كذلك الحيوان وغذاء الحيوان يتوقف على النبات الذي هو الزرع وغيره، وهذا لا يكون إلا بالماء. ومن رحمة الله كما قلنا أنه جعل الماء متواجد بكثرة، وإلا لو كان الماء عنصرا عزيزا كالذهب والفضة والألماس والجواهر واللآلئ انقرض الإنسان على هذه الأرض واستحوذ على هذا الماء ثلة قليلة من البشر ومنعوا منه المستضعفين، ولكن لرحمة الله جعل الماء متواجدا في كل أرض وفي كل بلاد. أيضا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذا الماء لا يفسد، ليس كاللبن يستمر يوم أو يومين ثم يفسد، يبقى لسنوات طويلة ولا يتغير ولا يفسد، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وعلمه باحتياج الإنسان إلى هذا الماء، وأنه لا يستطيع تخزينه في أجواء مناسبة أو معينة كبرادات وثلاجات ونحوها، فجعله لا يتلوث ولا يتغير إلا بمرور أزمنة طويلة أو وجود تلوث في هذا الماء. الله سبحانه وتعالى جعل الماء أنواعا، فمنها البحار والمحيطات. البحار والمحيطات هي من نعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان، أولا لأنها وسيلة النقل الأساسية لاحتياجات الإنسان، وسيلة النقل التي استخدمها الإنسان منذ عصر قديم في تاريخ البشرية، استخدم السفن لنقل احتياجات الإنسان. والله سبحانه وتعالى تحدث عن هذه النعمة وعن تسخيره للبحار في حاجة الإنسان وجعلها من آيات الله سبحانه وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. هذا التسخير جعل الإنسان يستخدم هذه المادة

من خاصية هذه المادة وهي مادة البحر أنها مادة سائلة، ولكنها تحمل الأجسام الثقيلة، تحملها وتسمح بأن تمخرها هذه السفن وهذه البواخر، تمخر الماء وتشقه وتشق طريقها في هذا الماء بسهولة. وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. في الفترة الماضية كان المسير في هذه البحار هو عبر الرياح، فالله يقول أنه قادر على أن يسكن هذه الرياح، فلا تستطيع السفن أن تمشي في هذه البحار. فالسفن والأفلاك التي تعبر هذه البحار وتنقل حاجة الإنسان هي من أهم الأشياء. ولهذا نرى اليوم حينما حدث العدوان على غزة، وحينما منع اليمنيون مرور السفن الإسرائيلية والذاهبة إلى الأراضي المحتلة، كيف أصبح العدو الصهيوني في ورطة كبيرة، لا ينفعه الجو ولا ينفعه البر، لأن نقل الشاحنات يكون بكميات هائلة، عشرات الآلاف من الأطنان تنقل في هذه البواخر. لو شاهدنا هذا الفيديو سنشاهد أن العالم اليوم يصنع أكبر الحاويات لنقل البضائع عبر البحار. تأملوا كم ينقل في هذه السفن البحرية من الاحتياجات التي تمر من قارة إلى أخرى. إذا أراد الإنسان أن ينقل هذه البضائع عبر البر فإنه يحتاج إلى مئات أو آلاف القاطرات، لكن بنعمة الله سبحانه وتعالى وبتسخيره لهذا البحر تنقل هذه البضائع بآلاف الحاويات من قارة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر. فهذه هي نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى السفينة كيف تمخر الماء وتشقه، لأنه كائن سائل ومع ذلك هو كائن يحمل الشيء الثقيل. اليوم يحمل حاملات الطائرات، يحمل قرى ومدن في السفن العملاقة، يكون في هذه السفينة ما يشبه المدينة من البيوت ومن المسابح ومن كل أسباب الحياة. هذه هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ونعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان أن يوفر له وسيلة النقل هذه التي كما قلنا هي شريان رئيسي لبقاء الإنسان ولنقل احتياجات الإنسان في البحر، واستخدمها الإنسان منذ العصور القديمة. واليوم ازداد، انظروا إلى هذه الحاويات، إلى هذه السفن كم تحمل من الحاويات، آلاف الحاويات التي تحتوي على آلاف الأطنان من البضائع ومن الاحتياجات البشرية تنقل عبر محرك أو محركين لهذه السفينة. لا تستطيع لا الجو أن ينقل هذه الكمية ولا البر إلا بتكلفة باهظة وبآلاف القاطرات لتحمل كل هذه الاحتياجات. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بأن سخر لنا البحار، والبحار كما قلنا تمثل أغلب الكرة الأرضية ليسهل التنقل بين القارات وبين المناطق التي يعيش فيها الإنسان، ليسهل التنقل بين القارات وبين المناطق التي يعيش فيها الإنسان. هذه البحار فيها من الخير للإنسان ومن الغذاء ومن القوت الذي يقتات عليها الإنسان الشيء الكثير. تأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. هذه هي من نعم الله سبحانه وتعالى بهذا الماء. نحن حينما نريد أن نربي لنا أغناما أو أبقارا نخسر عليها الشيء الكثير حتى تصبح صالحة للأكل، ننفق عليها نفقات باهظة. أما البحر فإن الله سبحانه وتعالى يهيئه للإنسان ويوجد فيه الأسماك الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويصطادها الإنسان ويأكلها طرية بدون أن يتعب أو يشقى في إيجاد هذه المأكولات التي الإنسان بحاجتها وفيها فوائد كبيرة للإنسان، وهي أنواع مختلفة وعالم مستقل، عالم البحار بما فيه من الأسماك ومن الحيوانات ومن الشعب المرجانية وغيرها. البحار هي جزء مكمل لحياة الإنسان، وهي

مياه مالحة، الله جعلها مياه مالحة ولم يجعلها صالحة للشرب. وجعل الله سبحانه وتعالى الأنهار، الأنهار جعلها مياها صالحة للشرب. المياه كما قلنا هي مياه مالحة وهي مياه المحيطات والبحار، ومياه عذبة وهي نوعان، المياه التي تكون في الأنهار كما في نهر النيل وكما في نهر الفرات وغيرها من الأنهار الموجودة التي هي بكميات هائلة تخدم الإنسان مباشرة، يستطيع أن يشرب منها، يستطيع أن يسقي الحيوانات، يستطيع أن يسقي النبات بهذه المياه لأنها عذبة. ولكن هذه المياه العذبة لا تكون أسماكها وما يولد فيها من الحيوانات مثل المياه المالحة. المياه المالحة تتفوق على المياه العذبة بأنها تكون الأسماك التي فيها والحيوانات التي فيها أكثر يعني نفعاً وأكثر شهية للإنسان. كذلك من أنواع المياه هي المياه الجوفية. الله سبحانه وتعالى أودع في باطن هذه الأرض أحواضاً كبيرة للمياه تكون صالحة لشرب الإنسان، صالحة لسقي الحيوان، صالحة لسقي النبات وبكميات كبيرة. يعني الماء يكون في حالتين، حالة سائلة وحالة متجمدة. الحالة المتجمدة هي حالة الثلج، وهذه الحالة تتكون بشكل أساسي في قطبين لهذه الأرض، قطبين أساسيين لهذه الأرض هما القطب الشمالي والقطب الجنوبي كما نرى في الصورة، لأن الأرض ليست كروية وإنما هي بيضاوية، ففي المنطقة السفلى منها هنالك الجزء الجنوبي وفي المنطقة العليا هنالك الجزء الشمالي، وفي هذين الجزئين تتكون طبقة جليدية من المياه. هذه الثلوج هي في الأصل مياه ومتكونة من المياه، وإنما بسبب درجة الحرارة تتكون الثلوج، وتعيش في هذه المناطق ملايين البشر، وبعض الحيوانات كالدب القطبي وغيره رغم أنها تصل درجة برودة المنطقة هذه إلى أكثر من 80 درجة تحت الصفر. هذه أيضا هي من آيات الله ومن ظواهر القدرة العظيمة لله سبحانه وتعالى أن يجعل الماء يتماسك وينقلب من حالته السائلة إلى حالته المتجمدة، ويكون فيها نفع للإنسان ونفع للحياة. وهذه هي القطب الشمالي في الدائرة العليا والقطب الجنوبي في الدائرة السفلى، ويبين الصورة درجة هذين القطبين ومساحتهما وغير ذلك. إذن هذه هي صورة من صور الماء الذي جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الأرض. الشيء العظيم والشيء الرائع والشيء المعجز والذي الله سبحانه وتعالى امتن به على عباده هو أنه يحدث لهم مياها بشكل مستمر، يرزقهم من السماء والأرض، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الأمطار هي مياه عذبة صالحة للشرب تتبخر من مياه المحيطات، من مياه البحار والمحيطات تتبخر هذه الجزيئات من الماء، ثم تصعد إلى الطبقة الأولى من طبقات الغلاف الجوي وهي طبقة التروبوسفير التي هي طبقة المتغيرات الجوية، فتصعد بخار الماء، وهذا البخار هو الذي نرى حينما نغلي الماء، حينما نغلي الماء فإننا نرى بخارا يتصاعد من هذا الماء، هذا البخار هو نفسه الذي يتصاعد من البحار ثم يتجمع. لو وضعت شيء ماء يغلي ووضعت عليه غطاء سترى بعد قليل أن البخار هذا تكون إلى قطرات ثم سقطت هذه القطرات بين الماء الذي يتبخر، ولو لم يكن هناك غطاء لتبخر الماء حتى ينتهي. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى وتسخيره أن جعل مياه البحار المالحة تتبخر وتنقلب إلى عذبة، فهذا البخار بخار الماء يرتفع من البحار حتى يصل إلى منطقة معينة في الغلاف الجوي، ثم يتجمع معه بعض الغازات وبعض الغبار فيكون السحب،
يكون السحب التي تحمل آلاف الأطنان من هذه المادة التي هي أساس حياة الإنسان، التي هي مادة الماء. عند ذلك يرسل الله سبحانه وتعالى الريح على هذه السحب، كما قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الريح تهب لتبشرنا بقدوم الأمطار، تهب على السحب وفي نفس الوقت تصل إلينا قبل السحب، ولذا سماها الله سبحانه وتعالى بشرا بين يدي رحمته، أي أنها تبشر عباده بالخير والرحمة وبالمطر الآتي إليهم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، أقلت هذه الريح سحابا ثقالا أو أقلت الجو هذا السحاب الثقال، سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. إذن من ينقل لنا هذه المياه بهذه الكميات العظيمة؟ نتأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أردت تنشر الماء على منطقة قليلة من الأرض، بيتك أو الحوش أو المنطقة القريبة من البيت، كم تحتاج من الوايتات حتى تبلل القشرة الأرضية الظاهرية لهذا المكان الصغير؟ أما الله سبحانه وتعالى فهو يرسل المياه بكميات مهولة، لو هناك آلاف المضخات ومئات الآلاف من المضخات لما استطاعت أن تضخ هذه المياه وبهذا القدر. أيضا الله سبحانه وتعالى حينما جعل هذه السحب تمشي من منطقة إلى منطقة، يحصل في هذه المرحلة مسألة البرق والرعد. البرق والرعد وهو موجات كهربائية شديدة تحصل من احتكاك جزيئات في السحب، جزيئات شحنات سالبة وشحنات موجبة، فيحصل بينها احتكاك فتولد شحنة كهربائية شديدة، إما أن تنتشر في الجو وإما أن تصل إلى الأرض. إذا كان هناك في الأرض شحنات كذلك سالبة أو موجبة فإنها تستدعي هذه الشحنات من السحب، فهنا نسمع البرق ونراه من السحاب إلى الأرض، لأن السحاب هذا يحدث كتلة هائلة من اللهب، توجد درجة حرارة تصل إلى 30,000 درجة، إلى 30,000 درجة في محيطها، فإنه يحصل في الجو فجوات جوية، وبسبب هذه الفجوات يحدث الرعد الذي نسمعه. هذا الصوت المهول الذي نسمعه عند المطر هو بسبب الفجوات التي يحدثها هذا البرق. وهذا البرق له فوائد، وإن كان أحيانا قد يضر بالإنسان نوعا ما، ولكن له فوائد على التربة، له فوائد في أيضا أنه يحول الأكسجين إلى غاز الأوزون، يعني هو يكثف غاز الأوزون هذا فيزود طبقة الأوزون بالغاز الذي ينفعها، وكذلك ينظف الهواء من بعض الأشياء الضارة التي تكون قد تلبدت في الهواء. فننظر إلى هذا الفيديو الذي يشرح لنا ويعطينا نظرة على البرق، كيف يتكون من السحاب الثقال وكيف يصل إلينا البرق، يصل إلينا قبل الرعد، لأن سرعة الضوء أكبر من سرعة الصوت، فنرى البرق ثم بعد فترة بسيطة نسمع صوت الرعد. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، أنه يجعل هذه العوامل تحمل لنا المياه من المحيطات ومن البحار وتأتي بها، كما قال الله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. طبعا الله هو الذي يتحكم، الله وإن وضع قوانين في هذه الأرض، لكنه بعظمته وقدرته هو من يتحكم في هذه القوانين، ومن يتحكم في مخرجات هذه القوانين. ليس المراد أن الله قد وضع قانون وترك الأمور تسير كيفما كانت، بل هو الذي قال: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. كل الثمرات على وجه الأرض تحتاج إلى الماء، ولا تنبت إلا بالماء، وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ويقول: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
الماء هذا هو من أكبر نعم الله على الإنسان. لو أن الإنسان يتأمل لعرف أن الماء هو من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى. فالماء هذا هو ماء طهور. ما معنى طهور؟ طهور هو فعول، وفعول معناها أنه كثير التطهير، كثير التطهير. لنتفكر لو اختفى الماء من حياتنا، لو اختفى الماء من حياتنا كيف سنكون؟ لنترك العطش والشرب، لكن كيف سنتنظف؟ كيف سنتطهر؟ كيف سننظف منازلنا؟ كيف سننظف كل شيء في حياتنا؟ لا يمكن أن يكون هناك بديل عن الماء نهائيا، لا مساحيق ولا يعني غسيل ولا شيء آخر يمكن أن يكون عوضا من الماء. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء طهورا هو الذي يبعث النظافة والحياة في كل أجزاء حياة الإنسان، حينما تذهب إلى الغائط، حينما تتراكم عليك الأوساخ، حينما تتسخ ثيابك، حينما تتسخ أواعيك، في كل حالة أنت في حاجة إلى الماء. لا يعرف قدر هذا الماء إلا من تفكر. قل: أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ من الذي يستطيع أن يأتينا بهذا الماء؟ لو أصبح الماء الذي في الأرض غورا ولم نعد نستطيع أن نصل إلى هذا المياه الجوفية، من الذي يستطيع أن يمنحنا مياه؟ هل تستطيع الدول أن توجد لنا مياها؟ لا يمكن. إذن الله سبحانه وتعالى هو من جعل هذا الماء في خدمة الإنسان، سواء في باطن الأرض أو في ظاهر الأرض أو في البحار والمحيطات. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا. لنحيي به بلدة ميتا، البلدة الميتة الأرض حينما تكون يابسة وقاحلة ويعني فيها القسى والشدة، ثم ينزل الله المطر، تكون الأمور تنقلب رأسا على عقب، تنقلب رأسا على عقب. ولذا سماه الله رحمته، وينشر رحمته. المطر هو رحمة، هو رحمة للإنسان، هو رحمة للحيوان، هو رحمة للأشجار، هو رحمة للأرض، هو رحمة للبيئة، هو رحمة لكل شيء. كل شيء في هذه الحياة يحتاج إلى الأمطار. وأيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه لم ينزل هذا المطر بكميات كبيرة، لم ينزل هذا المطر بكميات كبيرة، أنزله على شكل قطرات، لأنه لو أنزله بكميات كبيرة لأضر بنا ولأضر ببيوتنا ومنازلنا ومزارعنا وكل ما ينزل عليه. ولكن انظروا إلى حكمة الله سبحانه وتعالى كيف ينزل المطر بصورة يعني بسيطة لا تضر بالإنسان. ثم يتكون من هذا المطر السيول. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا. الصور تعطينا لمحة عن الأمطار التي نراها، ولكن ربما أننا لا نتأمل في عظمة الله سبحانه وتعالى فيها عند نزولها بكميات كما قال الله: ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل بقدر، ينزلها بحكمة، ينزلها بحسب حاجة الإنسان وبما لا يضر بهذا الإنسان. ثم تتحول هذه الأمطار إلى سيول، إلى سيول تغذي المياه الجوفية وتروي المزارع وتحيي البلاد والعباد، كما قال الله سبحانه وتعالى: فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا الزبد الذي يأتي من البحار هو أيضا يأتي حينما نوجد على المياه. هذا الزبد الذي نراه اليوم في هذه الصور هو يتكون عند مخض الماء، ولكن كما قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس وهو الماء فإنه يمكث في الأرض. وهذه من حكمة الله ورحمته بعباده. وما أجمل مناظر المياه، وما أجمل الراحة النفسية التي يعيشها الإنسان عند نزول المطر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين في غزوة بدر حينما كان سبب انتصارهم هو نزول المطر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. جعل هذا الماء ونزوله هو من أسباب النصر. لماذا؟ ما الذي استفاده المؤمنون من هذا الماء؟ قال: ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم
ويثبت به الأقدام. إذن انظر إلى هذه الفوائد العظيمة التي يستفيدها الإنسان من المطر. نحن نشعر حينما ينزل المطر بأن نفسياتنا تنشرح وترتاح ونزداد نشاطا ونزداد طاقة وسعادة، ويعني يتغير الجو لدينا من حالة الشدة إلى حالة الرحمة والخير. فهذه هي من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة، أن جعل هذه المياه تتبخر كما قلنا من البحار ومن المحيطات، ثم تتجمع في سحب كالجبال، ثم يسوقها الله سبحانه وتعالى حسب ما يرى من الحكمة ومن الحاجة وكما يريد الله سبحانه وتعالى. وأيضا يغذي بها المياه الجوفية، الله سبحانه وتعالى بهذه الأمطار يغذي المياه الجوفية للأرض، كما قال الله: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يعني هذه عملية متجددة، عملية الأمطار والسحب بشكل يومي تتشكل ويراها الإنسان، ثم لا يسأل نفسه من هو المسؤول عن هذا الحدث العظيم، من هو المسؤول عن هذه النعمة الكبيرة التي تصل إلى كل بقاع الأرض، من هو؟ هل أحد يستطيع أن يدعي أنه هو من يأتي بالأمطار، أن يدعي أنه هو من يوزع هذه الأمطار، أن يدعي أنه هو من يكون الماء في تلك السحب أو من ينزل الماء؟ يحاول الإنسان البسيط يخرج عن سنن الله سبحانه وتعالى وأن ينزل المطر بواسطة قنابل أو غيرها من الأشياء. هذه أشياء تافهة لا تلبي احتياج الإنسان ولا ليوم واحد، لكن من يغذي الإنسان، من يرزقهم من السماء والأرض، هو الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى ونعمة إنزاله لنا هذه المياه وهذه الأمطار لكي نشكر الله سبحانه وتعالى عليها حتى تدوم علينا هذه النعم. ما يعانيه الناس أحياناً من القحط ومن الشدة ومن الجدب هو بسبب أعمالهم، وأما الله سبحانه وتعالى فقد قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً. الله سبحانه وتعالى قد صمم هذه الأرض وركبها على أن تتدفق بالخيرات إلى الإنسان، لكن الإنسان بإفساده في هذه الأرض، بمعصيته لله سبحانه وتعالى، بخروجه عن توجيهات الله وقوانينه، هو من يمنع الخير عن نفسه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من السماء والأرض. إذن الإنسان نفسه هو من يمنع عن نفسه الخير والبركة من السماء ومن الأرض. اليوم حينما نستخدم أشياء التي تضر بالبيئة، الأشياء التي تلوث الجو، تلوث البحر، تلوث البيئة من حولنا، نحن نكون سبباً فيما يحصل لنا من الشدة ومن القحط. حينما نستخدم السموم الضارة في مزارعنا، في أراضينا، في الأرض الصالحة التي جعلها الله صالحة للزراعة، وقال: ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها. الله جعلها صالحة ونحن من نفسدها بهذه المواد الكيماوية الفاسدة والضارة، نفسد الأرض ونفسد التربة ونفسد الزرع ونفسد الصحة الإنسانية بسبب مخالفتنا لتوجيهات الله سبحانه وتعالى، وبسبب استعجالنا للأرباح من هذه الخضروات ومن هذه الفواكه بشكل جشع وطمع، يجعل الإنسان ينهي التربة ويسمم الزرع ويسمم الإنسان ويقضي على حياة الإنسان. إذن هذا هو الإفساد، الإفساد في الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في الأخير نختم بمناظر عظيمة وجميلة لهذه المياه، مجرد حاجة الإنسان إليه حاجة تكوينية، ولكن أيضا في المظاهر الجمالية لهذه الأرض، حينما تكون الشلالات، حينما تكون الأنهار تجري والمياه تجري والأشجار، ويكون هذا منظرا بديعا يبعث السعادة والراحة في نفس الإنسان. لنتأمل في هذه المناظر العظيمة والجميلة التي يرسمها لنا هذا الماء. الماء هو من يرسم هذه المناظر العظيمة والتي تسمى الشلالات،
وترتاح نفسية الإنسان إليها، وفي نفس الوقت تغذي كما قلنا الأشجار وتغذي الثمار وتغذي المياه الجوفية. فرحمة الله سبحانه وتعالى بنا وإحسانه إلينا مستمر في كل يوم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذا هو من النعم الظاهرة، واستطعنا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بالأشياء حتى غير الضرورية، ينعم علينا بأشياء ضرورية كما أننا نحتاج إلى الماء في شربنا وفي حياتنا، وأيضا ينعم علينا بأن يجعل من الماء هذه المناظر الخلابة وهذه الصور الجميلة، كما في كل شيء الله ينعم علينا بأشياء ضرورية وبأشياء كمالية. حينما يوجد لنا العودة مثلا من الأشجار، هذه ليست من الضروريات، حينما يوجد لنا الورد الجميل من هذه الأشجار لنرى المناظر الجميلة والخلابة، هذه من نعمة الله ومن كرم الله علينا ومن إحسانه وفيض إحسانه إلينا، أنه يراعي حتى مشاعرنا، يراعي حتى نفسياتنا، أن يوجد لنا الشيء الجميل الذي نرتاح له وتطمئن إليه نفوسنا، ويبعث فينا السعادة والراحة في نفس الإنسان. هذه هي بعض الشلالات الموجودة في العالم، ونرى كما قلنا ما أجمل هذه المياه، ولكن انظروا إلى جمال هذه الشلالات ومناظرها التي تأسر القلب وتشرح الخاطر، مناظر جميلة كلها بسبب هذا العنصر وهو الماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا فهما وعلما ومعرفة بآياته وبنعمه، وشكرا لنعمه وفهما لآيات كتابه وآيات كونه، وأن ينور قلوبنا بالقرآن، ويرزقنا العلم والإيمان، ويعيننا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان، إنه تعالى سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صلى 8 ركعات في جوف الليل والوتر معا يداوم عليهن حتى يلقى الله بهن فتح الله له 12 بابا من الجنة يدخل من أيها شاء.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الليل. الليل هو ما يعقب النهار من الظلام، وهو من غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر الكاذب، وتجمع مفردة الليل على ليال وليائل. ومفردة الليل قد وردت في سياقات عدة في القرآن الكريم، منها كونه نعمة من الله سخرها لنا، قال تعالى:
5: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
4: ومن سياق مفردة الليل أيضا أن جعل الله عز وجل جزءا منه وقت ذكر وعبادة، قال تعالى:
5: قم الليل إلا قليلا.
4: وللليل فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فمنها أنه جعل الليل سكنا ولباسا، والنوم فيه سباتا لنرتاح بعد العناء والتعب، قال تعالى:

وقد أخبر الله عز وجل إن المنتفعين بآية الليل والنهار هم المتقون لا غيرهم، قال تعالى:

0: واختلاف الليل والنهار هو أن كل واحد يخلف الآخر على الاستمرار بنظام محكم محدد حتى لا يطول أحدهما، بحيث يختل نظام الخلق أو يكسر كذلك. فعندما نتأمل في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن مليء بالآيات التي حثت على التفكر والتدبر في آية الليل والنظر فيها بعين البصيرة والبصر، لتقود المرأة إلى تقوية إيمانه بالله تعالى وشكر نعمته.
1: الرؤية التي يقدمها الإسلام في بناء الإنسان هي رؤية راقية وعظيمة، الحضن فيها التكريم لهذا الإنسان، وأيضا إكسابه أو تنمية الكمالات فيه الفطرية التي وهبه الله إياها ليؤدي مهامه في هذه الحياة ومسؤولياته في هذه الحياة بشكل راق ومتميز. ويلحظ الإسلام التكامل، الإسلام يأخذ بعين الاعتبار المواهب والقدرات اللازمة في ميدان العمل، ولكنه مضافا إليها وقبلها الجوانب الأخلاقية والسلوكية والمبادئ المهمة والأهداف والغايات المقدسة والعظيمة. ولذلك يهيئ الإنسان أن يكتسب كماله وأن تنمو فيه الكمالات الإنسانية من جميع الجوانب. نحن استفدنا أيضا من هذه الدروس عندما لفت أمير المؤمنين عليه السلام النظر إلى أهمية النشأة في حياة الإنسان، مرحلة الطفولة وبداية الشباب، وبداية الشباب مرحلة مهمة جدا لبناء الإنسان. الإنسان فيها عادة ما يكون متقبلا ومتأثرا بما يقدم له في تلك المرحلة، وبما يربى عليه، وبما يعلم في تلك المرحلة، ويثقف به في تلك المرحلة. عنده قابلية عالية في التأثر والتفاعل، فهي من أهم المراحل التي يجب عليها التركيز عليها، يجب التركيز عليها في بناء الإنسان، وأن يحس الإنسان بالمسؤولية في ذلك تجاه أولاده. ثم ضمن التوجه العام للأمة أن يكون هناك وعي بأهمية تلك المرحلة وتكثيف للجهد في بناء الإنسان في تلك المرحلة باعتبارها فرصة مهمة جدا. فالإنسان فيها لديه القابلية الكبيرة، إما لأن تنمو فيه مكارم الأخلاق وترسخ فيه المبادئ العظيمة والقيم الإلهية، ويربى على الروح العملية، يربى على الأشياء المهمة والإيجابية، وكذلك تنمى مواهبه، طاقاته، قدراته، أو أن يربى التربية الخاطئة وتنمو فيه من خلال المؤثرات السيئة الأشياء السيئة، المساوئ الخطيرة التي تؤثر سلبا على نفسه، تفسده وتكون له أو تسبب انحرافه وإبعاده عن الاستقامة. نبه أمير المؤمنين عليه السلام على أهمية الاستباق لتلك المؤثرات السيئة وللمؤثرين السيئين، لأن هناك مسابقة، فعلا هناك مسابقة، الأعداء يسعون إلى الاستباق هم إلى أطفالنا وإلى شبابنا ليؤثروا عليهم، ليفسدوهم، ليلقنوهم ما يفسدهم، ما يؤثر عليهم، يلقنوهم المفاهيم الخاطئة، التصورات السيئة، يثيرون فيهم من خلال الغرائز والأهواء ما ينحرف بهم عن المبادئ الإلهية، عن مكارم الأخلاق، عن الضوابط الشرعية. يحاولون من خلال اللعب على الأهواء والغرائز، يحاولون أن ينموا فيهم الصفات السيئة، المساوئ، الرغبات المنفلتة، ويؤثرون عليهم التأثير السيء. في هذا السياق كم يعملون من أعمال، يحاولون أن يؤثروا في المناهج الدراسية، يحاولون أن يشتغلوا من خلال الدعاية الإعلامية والقنوات الفضائية في الإنترنت بشكل كبير جدا، في الإنتاج الإعلامي لكثير من المسلسلات، لكثير من البرامج والأنشطة التي هي مسممة لتسميم أفكار الناشئة في عالمنا الإسلامي وللتأثير عليهم تأثيرا سيئا، لتلقينهم المفاهيم السيئة والتصورات الخاطئة، ولتنمية المفاسد في أنفسهم والانحرافات في قلوبهم، وهي حالة خطيرة جدا تؤثر عليهم تأثيرا كبيرا. فيجب الاستباق لتلك، وأيضا الاستباق لما قد يتأثر به الطفل أو الشاب الناشئ من مؤثرات في الواقع الاجتماعي، بعض المؤثرات السيئة، وحمايتهم، حماية الناشئة من المؤثرات السيئة سواء في الواقع الاجتماعي أو في داخل الأسرة أو أيضا فيما يتأثرون به في هذا العصر، مما قد أنتج حديثا من التقنيات والإمكانات والوسائل، فما يتعلق مثلا بالجوالات، بالإنترنت، بالتلفاز، يكون هناك ترشيد الاستخدام لهذه الوسائل وإشراف على طريقة استخدامها والعمل على ضبط طريقة الاستخدام بما ينفع ولا يضر. هذه مسألة مهمة وهي مسؤولية إلى حد كبير. في الجانب الإسلامي هناك تركيز على التربية العملية، ولذلك يبدأ المشوار مع الطفل بشكل متدرج بما يتناسب مع مراحل العمر ومع مستوى الفهم والاستيعاب والإدراك. تربية عملية فيها تلقين، فيها تثقيف، فيها تعليم، فيها توجيه، فيها أوامر، فيها تصحيح للتصرفات، انتباه لمعالجة الأخطاء، وهكذا من خلال التربية العملية يرتقي الإنسان إلى مستوى جيد.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.

أخبارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.

والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم

وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم

أرواحهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على

وننكس في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكس في الخلق

نصرهم وهم لهم جند مخبرون. فلا يحزنك قولهم

يا خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا

يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن

سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ونسألك يقين المتوكلين عليك وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك.

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك. اللهم أسكن في نفوسنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك، واجعلنا أخشى لك ممن سواك، ونسألك تمام

0: تفريغ عنه، وصل على محمد وآله.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطف عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه، فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

برحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 27 بعد 100 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 3 من سورة المائدة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أيها الإخوة والأخوات مسائل هامة، يذكر بعض المحرمات التي تتعلق بالمطاعم والتي تتعلق بالحيوانات التي أحل الله سبحانه وتعالى أكلها من الأنعام، فقال تعالى: حرمت عليكم الميتة. المقصود هنا بالميتة التي تموت بلا ذبح من الحيوانات السائمة من الأنعام، من الأنعام التي أحل الله ذبحها، إذا ماتت بدون ذبح بأي طريقة كان موتها بلا ذبح فإنها ستصبح محرمة، لا يجوز أكلها ولا الانتفاع بشيء منها. عندما قال حرمت عليكم الميتة، حرم أكلها والانتفاع بأي شيء منها ما دامت قد ماتت دون ذبح وتذكية شرعية. والدم، الدم هو الدم المسفوح، ولو كان من حيوان يحل أكله، من جمال أو أبقار أو ماعز أو ضأن، حتى ولو كان الدم من الحيوانات التي يحل أكلها فإنه حرام، لا يجوز شربه ولا الانتفاع به لأنه نجس. وأما من الدم إذا كان من حيوان لا يجوز أكله فهو من باب أولى، لكن المقصود هنا بالدم على سبيل العموم، وهو بطريقة القصد والمراد به ومقصود به الدم الذي يسفح ويسفك من الحيوانات التي يحل أكلها، فإن الدم المسفوح نجيس ومحرم شربه أو الانتفاع به، لا يجوز شربه رائقا ولا أكله أيضا خاثرا مطبوخا كما يفعل البعض. والدم ولحم الخنزير، الخنزير هو حيوان يعيش في الأماكن الباردة من بلاد الشام وغيرها من الأماكن والمناطق التي في شمال الكرة الأرضية، حيوان معروف يسمى الخنزير وهو مشهور في تلك البلدان، محرم أكله، وهو يشبه الكلب من وجه ويشبه بعض الحيوانات التي حتى يحل أكلها، لكن الله حرمه لأنه يعلم ما فيه من الخبث، لأنه ما حرم على الإنسان إلا ما فيه ضرر عليه وما أهل لغير الله به. وهنا التحريم كذلك مثل الميتة والدم، أنه لا يجوز أكله ولا يجوز الانتفاع به لا بشحمه ولا بشيء منه ولا من أعصابه. وإن كان أيها الأخوة والأخوات الآن في العلم الحديث أو في الطب الشرعي الحديث يقال أنهم يستخدمون بعض الأمور من لحم الخنزير، يستخدمون الجلد، بعض الرقع الجلدية من شحم من لحم الخنزير أو من جلد الخنزير للضرورة، هذا مكانه سيأتي. إلا فمن اضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أو فمن اضطر في مخمصة، وفي آية ستأتي فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فالأصل أنه محرم، لحم الخنزير وشحمه وكل ما ينتفع به وشعره كله محرم، وكذلك محرم بيعه وأكل ثمنه، لأن ما حرم الله أكله حرم الله انتفاع به، سواء بطريقة الأكل أو بطريقة أي نوع من أنواع الانتفاع، ولو بالبيع والشراء والتجارة. محرم في التجارة في الميتة وبيعها أو الدم أو لحم الخنزير، محرم التجارة فيه، لأن الأصل أنه محرم أكله، فما كان محرم أكله يحرم على الإنسان المسلم أن يتجر فيه أو أن يعمل فيه. وما أهل لغير الله به، ما أهل لغير الله به هو ما ذبح لغير الله تقربا، تقربا إلى غير الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أكله، وإن ذكي زكاة معروفة بأنه قطع عنقه وفرى، قطع حلقومه والمري والوديين، هذه التذكية الشرعية. لكن ومع ذلك إذا وقعت هذه التذكية، ولكن النية نية الذابح أنها تقربا إلى الأصنام، أن هذا الفعل تقرب إلى غير الله، فقد أصبح محرم، هذه الذبيحة أصبحت محرمة، لا يجوز الإنسان المسلم أن يأكل منها ولا أن ينتفع منها بشيء، لأنه أهل به لغير الله سبحانه وتعالى. وقد مر هذه المسألة قد مرت في سورة البقرة، في آية من سورة البقرة، معنى بصورة أوسع، ما أهل به لغير الله سبحانه وتعالى، وما هي الشبه التي تثار حول هذه الآية، حول دلالة هذه الآية، قد مر تفسير ذلك في البقرة. والمنخنقة، المنخنقة هو الحيوان الذي كان يحل أكله لو ذبح لكنه مات خنقا، والخنق هنا حينما يحبس أنفاس الحيوان بحبل أو أي نوع من أنواع الحبس الذي يحبس به، أو باكتتام بدخان أو نحوه، ثم مات اختناقا، هذا لا يجوز أكله، ولو كان من الحيوانات الذي يجوز أكلها إذا ذبحت. نورد أيها الإخوة والأخوات هنا كلام الإمام الهادي سلام الله عليه في تفسير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، ورد تفسيرها في كلام الإمام الهادي سلام الله عليه في الأحكام كما نقله المولى بدر الدين رضوان الله تعالى وسلامه عليه. قال عليه السلام، قال الإمام الهادي: وأما الموقوذة فهي التي ترمى على موقذتها أو تضرب فتموت، أي ترمى على شق من جسدها فتموت بسبب الرمي من شاهق، لو رميت من شاهق من فوق حيد أو من فوق سطح أو من أي مكان مرتفع، رميت ثم ارتطمت بالأرض فماتت بالارتطام بالأرض، فهي تعتبر موجودة. أو ضربت ضربا بعصا أو نحو من الآلات التي يضرب بها، وأدى هذا الضرب الذي في السطح الجسد من الخارج، ولم يتعرض الحيوان لذبح وفري لحلقومه وأوداجه ومريئة، فيعتبر هذا أيضا محرم لأنه موقوذة. إذن الوقذ بهذه المعاني التي يفسر بها الموقوذة. وأما المتردية، قال الإمام الهادي: وأما المتردية فهي التي تردى من رأس الجبل أو من المطاردة أو في البئر أو في غير ذلك مما تسقط فيه الدابة فتموت ولا يلحق ذكاتها. كل هذا حينما يقول المنخنقة، الموقوذة، المتردية، كلها أنه وقع عليها الموت دون أن يلحق الذابح أن يذبحها. أما إذا لحق الذابح وفيها رمق ولا زالت الحياة فيها، فإنها لا تعتبر موقوذة ولا متردية ولا نطيحة. فهذه هي المتردية التي تتردى في بئر أو من رأس جبل. وأما النطيحة فهي ما تنطحه البقرة أو الشاة منهن فتموت. هذا أحيانا قد يحصل تناطح بين شاتين أو بين ثورين أو بين كبش وثور أو بين حيوان وحيوان، ويؤدي هذا التناطح بين حيوانين إلى موت أحدهما بالنطح، فما مات بهذه الطريقة بالنطح دون أن يلحق ذكاته فهو محرم، محرم أكله، محرم بيعه، محرم الانتفاع به بأي وجه من الوجوه. وأما ما أكله السبع فهي الدابة يقتلها السبع ولا تلحق ذكاتها، فحرم الله ذلك كله إلا أن يلحق منه ذكاة فيذبح وفيه شيء من حياة، فيكون حينئذ ذكية، انتهى الكلام كلام الإمام الهادي سلام الله عليه المنقول من كتاب الأحكام. وقال العلامة الشرفي رضوان الله تعالى عليه في الموجودة قال هي المقتولة بغير حد رجما أو ضربا بعصا، لأن ما قتلت بحد ولو لم يكن في الأودان، أحيانا قد تكون الحيوان شارد أو يكون من الحيوانات التي تصطاد صيدا، يصح أن ترمى بسهم أو رصاصة ويسمي الرامي حين الرمي، فهنا حصل الموت لهذا الحيوان بآلة حادة، فما ذبح من في المكان الذي شرع الله ذبحه أو على هذه الطريقة أنه رمي بسلاح خارج فتعتبر هذا ذكاته، ويسمي حينما يطلق سهمه أو يطلق رمحه أو يطلق الرصاصة. لا، إذا وجد ولحق الحيوان الذي رماه أو أطلق عليه الرصاصة ولقيه أو وجده ولا زال فيه حياة يلزمه أن يذكي، لكن إذا لم يلحق فيه حياة وقد سمى حينما أطلق الآلة التي يصطاد بها فقد أصبح حلالا، لأن هذا الموجود هو ما قتل ضربا بغير آلة حادة. وما ذبح على النصب، قال وما ذبح على النصب، قال الإمام الهادي في تفسيره وما ذبح على النصب قال سلام الله عليه، ثم قال سبحانه وما ذبح على النصب، والنصب فهي آلهتهم المنصبة التي كانوا يذبحون لها وعلى اسمها، ومعنى قوله على النصب فإنما هو للنصب، انتهى كلام الإمام الهادي سلام الله عليه. وأن تستقسموا بالأزلام، وأن تستقسموا بالأزلام، الاستقسام هنا بالأزلام هو عبارة، الأزلام هو عبارة عن قطع يستقسم بها، تكون يستقسم بها عند الآلهة. ولذلك ورد في تفسير ذلك، ورد في كتاب المصابيح للعلامة الشرفي رضوان الله تعالى عليه في تفسير وأن تستقسموا بالأزلام، قال في البرهان أي تطلبون علم ما يقسم أو لم يقسم من رزق أو حاجة بالأزلام. والأزلام قداح ثلاثة، مكتوب على أحدها أمرني ربي، والآخر نهاني ربي، والثالث غفل لا شيء عليه. وكانوا إذا أرادوا سفرا أو حاجة أو غزوا ضربوا بها واستقسموا، فإن خرج أمرني ربي فعلوه، وإن خرج نهاني ربي تركوه، وإن خرج الأبيض الذي لا شيء فيه أعادوا السهم أو الاستقسام مرة أخرى، فنهى الله سبحانه وتعالى عنه، فسمي بذلك استقساما، لأنهم طلبوا به علم ما قسم لهم، ويفعلون هذا عند آلهتهم، لأنهم يزعمون أنه حينما يخرج نعم مثلا أنه يسافر يقولون قد رضي الإله أو قد رضيت الآلهة، وإذا خرج لا يقولون الآلهة لم ترضى بهذا الفعل، وهذا كله فسق كما ذكر الله. وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق، كل هذا فسق ومعصية وجرأة على الله وخطيئة وخروج عن طاعة الله إلى معصيته، إنه خروج عن أمر الله وطاعته، وهو فعل ما تقدم من قوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله تعالى وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم كله فسق ومعصية لله سبحانه وتعالى. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم أظهر الله دينه، أظهر الله دينه، فما بقي للكفار مطمع في إذهابه. اليوم يئس الذين كفروا أنهم يردوكم عن دينكم، أنهم يستطيعون أن يقفوا في وجه هذا الدين، لأنهم قد أيسوا من قدرتهم على ذلك لقوة الإسلام بقوة أهله واجتماع كلمتهم وطاعتهم لقائدهم وصبرهم على القتال في الدين. واخشوني، إذن فلا تخشوهم، لا تخافوهم أيها المسلمون، فهم قد أصبحوا ضعافا لم يعد لهم أي قوة، حتى ولو كانوا في قوة ينبغي أن يكون قوة المؤمن أقوى من قوة الكافر مهما كثر عدده وعتاده. فلا تخشوهم، لا تخشوا الكفار أيها المسلمون، واخشوني، اخشوا الله سبحانه وتعالى ليبقى لكم دينكم وعزكم، فلا تغيروا ولا تبدلوا، واثبتوا على ذلك في حياة الرسول وبعده، وهو أمر كما هو أمر مباشر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه في ذلك الزمان، فهو أمر لكل المسلمين في عبر الأزمان وكل في كل زمان وفي كل مكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بأنهم ينبغي ألا يخشوا الكافرين ولا يبتئسوا بل ينبغي عليهم أن يلاحظوا الله سبحانه وتعالى وأن يحرصوا على طاعته وأن لا يخالفوا أمره. هو الإله الملك الحق من بيده مقاليد السماوات والأرض، والذي ينبغي أن يخشى ويخاف، وليس بشر مثلك أيها الإنسان المسلم. الكفار هم بشر، بل إن المعاصي هي التي تجعل في نفوسهم الضعف والخوف من المؤمنين، لأن المؤمنين قوتهم من قوة الله سبحانه وتعالى وثباتهم من نصر الله وتأييده. فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم بكمال الشرائع ومطابقتها للحكمة وإتمامها، فلم يعد هناك أمر يريده الله سبحانه وتعالى أن ينزله على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أنزل كل نظام صالح لحياتهم، ما عليهم إلا أن يمتثلوا. وأتممت عليكم نعمتي، لأن إكمال الدين وجمعه نعمة عظيمة، وتأليف الله سبحانه وتعالى بين قلوب المؤمنين نعمة عظيمة، لأن في ذلك عزتهم وأمنهم واستقرارهم وتمكينهم في الأرض. ورضيت لكم الإسلام دينا، ارتضيت لكم إسلام أنفسكم ووجوهكم لله دينا تدينون الله به، لأنه الحق، وفيه لكم في هذا الدين العظيم فيه لكم السعادة الدائمة في الآخرة والنجاة من النار، وأنتم أهل لذلك بشكركم للنعمة واستحقاقكم للهداية للإسلام والتوفيق له. أما اليوم المذكور الذي ذكره الله في هذه الآية، اليوم بالذات هو اليوم أكملت لكم دينكم، فهو اليوم الذي كملت فيه الأحكام ونزولها على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا يريد الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم الذي أكمل الله فيه دينه وبما أنزل عليه بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من ولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، الذي لأن هذه مسألة مهمة، أكمل الله بها الدين، أكمل الله بها الدين، لأن مسألة القيادة مسألة مهمة، قيادة أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فولاية أمير المؤمنين عليه السلام حكم من أحكام الدين، لا أنها تضمنت بقية الأحكام كما يزعم بعض الشيعة الرافضة أنهم أرادوا أن إكمال الدين تبليغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بعضه إلى الناس كافة، وإحالتهم في البعض الآخر إلى علي سلام الله عليه ليبلغه. هكذا قال المولى بدر الدين رضوان الله وسلامه عليه. هذا ليس على هذا القول الذي قاله بعض الشيعة الرافضة بأن الله أكمل الدين أنه بولاية أمير المؤمنين عليه وأوكل إليه شيء من الدين لم يبينه ولم ينزله على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حاشا الله أن يفعل ذلك، بل أكمل الله دينه على يد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه كانت له القيادة، قيادة أمر الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليبقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. التبليغ هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما بقية المنازل من القيادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق فهي لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه بنص حديث النبي. بل إكمال الدين هنا كما ذكر المولى بدر الدين هو إنزال ولاية أمير المؤمنين التي فيها تشريع القيادة التي تحمي هذه القيادة التي موكل إليها حماية الإسلام وتدفع عنه المفسدين وتنفذ أحكامه بدفع التظالم وإقامة الحدود ونصب الولاة والحكام وغير ذلك من المصالح التي لا تستقيم إلا مع وجود قيادة شرعية، ومنها هداية الناس بالمواعظ والحكم والآداب وإدارة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة وإدارة مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة والجمع والإجبار عليها وإيتاء الزكاة طوعا وكرها ونشر المعلمين في بلاد الإسلام والمسلمين ونشر المرشدين ونحو ذلك مما هي مصالح للإسلام والمسلمين، كما قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، إلى آخر الآية. قال مولى بدر الدين سلام الله ورضوانه عليه: وعلى القائد المسلم ما على العلماء من التعليم وإبلاغ الشرائع، والوجوب عليه أكثر لأن الحاجة إليه أكثر وهو أقدر على القيام بها. هذا في القيادة جملة. فأما أمير المؤمنين علي سلام الله عليه فيجب اتباعه وهو طريق من طرق الشريعة، لأنه مع الحق والحق معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في علي بن أبي طالب سلام الله عليه: علي مع الحق والحق مع علي. وهذه من الأحاديث الصحيحة المشتهرة. إذن ما دام وهو مع الحق والحق معه، فلا يقود الناس إلا إلى الخير والصلاح، إلا إلى ما فيه صلاحهم. وإذا كان الناس لم يستجيبوا لداعي الحق وإلى القيادة الشرعية، فشأنهم ونفوسهم هم الذين أخلوا بما أوجب الله عليهم. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه فقد قام بواجبه، فإذا تركه في ظرف أو في مرحلة من المراحل تركه المسلمون وتركوا الاقتداء به والانضواء تحت قيادته، لأن يقودهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق كما جاء به النبي عن الله سبحانه. فالتقصير جاء من قبلهم ومن جهتهم وليس من جهته عليه السلام. إذن هنا القائد المسلم عليه أمور كبيرة، ولذلك العدل ساعة يزن عند الله عباد السنوات، وفي مقابل ذلك الجور عاقبته خطيرة وكبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وعقوبة الظالم الجائر من ولاة المسلمين كبيرة، لأن أثر الجور حينما يأتي من الوالي الأعظم أثره واسع على ملايين البشر، وكذلك الخير والصلاح حينما يأتي من جهة الوالي الأعظم يكون أثره عظيما، لأنه يعم الملايين من الرعايا الذين يكون القائد الأعظم مسؤول عنهم وعن إدارة حياتهم. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.

وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام وقدر

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءت

بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ما من يوم يمر على ابن آدم إلا وينادى: يا ابن آدم، اعمل في اليوم أشهد لك يوم القيامة، واصحب الناس بأي خلق شئت يصحبوك بمثله. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: والصاحب مناسب والصديق من صدق غيبه في علاقتك بالناس. هناك من هم أصحاب لك تربطهم بك صلة قوية، من الصحبة، من الرفقة، من الأخوة، من التعاون، إلى درجة ترقى أحيانا مع البعض وكأنه قريب لك من النسب في مستوى اهتمامه بك، في مستوى تدخله معك في إعانتك في الأمور المهمة ومواجهة التحديات والصعوبات أو المحن، فكأنه قريب لك من النسب، يعني فهو يستحق منك، وهو الصاحب لك الذي يعينك، الذي يقف معك، الذي يهتم لأمرك، الذي يواسيك، يستحق منك أن تتعامل معه وأن تهتم به كما لو كان قريبا لك من النسب. والصديق من صدق غيبه، الصديق الحقيقي هو الذي هو صادق معك في اهتمامه بأمرك، في مواساته، سواء كان غائبا عنك أو حاضرا معك، لأن البعض من الناس صداقته في حدود أن يكون بشوشا معك، أن يكون محسنا للتعامل معك إذا كان في حضرتك، أما إذا غاب عنك فلا يهمك شيء، فلا يهمه شيء من أمرك، ولا يبالي بك، ولا يبالي بما قيل عنك، ولا بما قيل فيك، ولا بما جرى لك، وليس مباليا بك. هو صدوق في حضرتك فقط، صديق في حضرتك فقط، أما في حال الغياب عنك فلا شأن له بك أبدا. ورب بعيد أقرب من قريب، وقريب أبعد من بعيد. تلك الجملة تبين لك من الذي ينبغي أن ترى فيه صديقا لك، فهو الصادق معك في مختلف الأحوال، في مختلف الظروف، لأن من الأصدقاء من هم أصدقاء لك في حالة اليسر والظروف المتحسنة، لكن فيما لو واجهت ظروفا مختلفة نفدت صداقتهم، لو واجهت العسر انتهت صداقتهم، لو واجهت الظروف الصعبة التي تحتاج فيها إلى شيء منهم، إلى معونة منهم، لن يفعلوا لك أي شيء. لو قيل عنك ما قيل في مغيبك أو جرى ما جرى لا يبالون بك ولا يكترثون لحالك، فالعلاقة بهم لا ترقى إلى مستوى

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا معكم أحبائي الكرام من المستمعين والمستمعات نخوض في بعض مسائل الصلاة، الصلاة التي كان يستأنس بها النبي، ولذا جاء في بعض الآثار إذا حزبه أحزنه ولا أهمه، يعني بلغتنا غثه، يقول لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة. فصلى الله على هذا النبي الذي كان قرة عينه الصلاة، هو حديث الكل. بعد ما قلنا النية تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة وما تيسر ثلاث آيات أو سورة، ثم يكبر للركوع الله أكبر. الركوع معروف أن يضع راحة يديه على ركبتيه سواء، ويجعل ظهره مستويا مستويا. هذا في حق الرجاء المرأة أن تركع ركوعا خفيفا وألا تسوي ظهرها مثل الرجل، ويقول المصلي ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، ولا سبحان ربي، كله حق الله. الله اسم جامع لكل الصفات الخيرية لصفات الكمال، ولا سبحان ربي على ما أنت معتاد عليه، سبحان الله العظيم ولا سبحان ربي العظيم ثلاثا. فالإمام والمؤتم يقول سمع الله، بعضهم يقول سميع، خطأ، سمع فعل، أما سميع ما عز على سميع الله، ما عايز بريش يقول سميع الله، سميع الله، سميع الله سين ميم عين سامعة، مثل ما كان يقرؤنا من قديم الزمن، سافت سامي كسر سامي عافت هكذا، سميع بأسفع مثل ضربا خرجا دخلا فعل ماضي، لا يقول سمع الدية، سمع يسمع سماعا ما عبش، فهو سميعا ما عاد وش ما عاد أتبع بعدها بالإضافة السميع الله، أخترب المعنى قبل لا سمع الله من حمده، والذي بعده يقول ربنا لك الحمد. المؤتم بعضهم يقول كن نتعا في الصلاة، كن نتعا قلنا في الفرائض ماشي ماشي، وانا الذي قلت لكم يقولوا كنا قال النبي، عندما قال النبي إن هذه الصلاة لا يصح فيها من أقوال الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، بعدها قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، في النوافل اشتد عيدا، أما في الفرائض التزموا الوجه الشرعي والكيفية الذي تلقيتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما يقول سمع الله من حمده، بعض العمال بارك الله فيهم يأخذ أجرة حلال ويعمل بتعب وعناء وإخلاء، لكن للأسف البعض منهم يترك الصلاة الله المستعان عليه، والبعض لا يحسن أداها يعني يخففها فلا يتم ركوعا ولا سجودا، وهذا سماه النبي أشد الناس سرقة، قدك بالتعب وبداكل حلاء وبدشقا وتكت على نفسك، أحسن الصلاة يا عبد الله، عندما تعتدل من الركوع اعتدل حتى يستوي صلبك، مش سمع الله لمن حمده لم يكتمل الاعتدال وقد هوال السجود، ماشي ماشي، هذا من الأخطأ المبطل للصلاة التي تحبط يعني قبول الصلاة، ما بلا يصلي الإنسان، يصلي احمد الله أنت بتخاطب الله. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده واعتدل اعتدالا تاما يهوي للسجود على سبعة أعظم كما جاء في الحديث، الجبهة وجوبا مع الأنف ندبا، وراحة اليدين، راحة اليدين وعلى الركبتين وأصابع الرجلين، حال الركوع، حال الركوع إن حال السجود، ويأتي بالتسبيح سبحان الله الأعلى وبحمده ولا سبحان ربي الأعلى وبحمده، ثم يعتدل احفظوا يعتدل ما بين السجدتين ناصبا لقدمه اليمنى على أصابعه فارشا لليسرى. المرأة ماشي، المرأة تعزل تخرج رجليها تحت إليتها، الإلية يعني المتصلة اللحم بالفخذين من الخلف، الإلية هذه اللغة عربية حسب يحفظوا سواء هذا، لكن الرجل بعض الرجال ينصب الثندين ماشي، أو يعزل الثندين وهو يقتدر أن ينصب وأن يفرش ماشي، يتعلم يتعلم يتعلم ثم يسجد للثانية ثم يقوم يحفظوا هذا، يقوم للركعة الثانية، يقوم للركعة الثانية، يأتي بالحمد في بعض المناطق يلتزمون في الثانية بعد الفاتحة يقول والله أحد، وبعضهم يستعجب المفيد لازم، وقلنا هو قرآن. أتي لكم قصة روتها أم المؤمنين عائشة كما رواه مسلم وغيره، أن الإمام علي، عائشة قالت إن رجلا، هو بتقصد الإمام علي، إن رجلا هو الإمام علي كان يلازم قراءة سورة الصمد قل والله أحد، فنزل جبري إلى النبي قال يا محمد السلام يقرئك السلام، سل عليا لم ولا لا يلازم هذه السورة، فسأل النبي عليا فقال الإمام علي أحبها للم لأنها تحمل التوحيد، التوحيد العظيم، فنزل جبرائيل إلى النبي يزف بشارة أخبر عليا بأن الله يحبه لحبه إياها، ولذلك سلوا بلازمها وهي تعدل ثلث القرآن، ومؤلف كامل، مؤلف كامل جاء عن النبي أنها تعدل ثلث القرآن، يعني فضلها عظيم، فضلها عظيم، فضلها عظيم. ومن القرآن كان في بعض الروايات إذا أفصح مولودنا علمناه الصلاة على النبي وسورة الصمد، وبعضهم يزيد سورة وآية الكرسي، أي علمهم على الخير، الآن بيعلمهم على الألفاظ السيئة، على الألفاظ القبيحة، على أصوات المغنين والمغنيات، معنا خل مؤدب من صغره ينشأ على الأخلاق السامية والأخلاق النبوية الطاهرة، تلطخه وهو بريء وتعلمه على أخلاق بذية، اتق الله وأمان عندك وأمانة، لا يجوز لك، لا يجوز لك، أتبني ربي بيقول النبي فأحسن تربيتي فأحسن تأديبي وإنك لعلى خلق عظيم. هيبسلوا معانا أكثر من فريضة، يقول صلاة الظهر ولا صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، أو ماشي السبب صلاة الجنازة، هذا عدن عيجة يذكر ما بعله حنين وين حنين ما بيش قال، وبعدها جماعة أو فرادة أو إمامة، إذا كان إمام لكن الجماعة هي أفضل بلا شك، وإذا حافظ على الجماعة فله الأجر، ومعه صبر المحافظة، جاء في أثر أن المنتظر بين الصلاة للصلاة الأخرى كالمرابط، كالمرابط، مرابط في سبيل الله. لكن الآن جد لنا قضية عجيبة، جاء في رواه لقمة في حواشي البحر الزخة أنه قال لا تختلفوا على إمامي، فإذا اختلفت أني اختلف عمل، وهذا حقيقي، أنا أصلي في هذه الجماعة الظهر، صليت بكم الظهر ثم صليت بكم العصر، جاء رجل وهو لم يكن قد صلى الظهر فيدخل معنا ونحن نصلي العصر، قلنا لا لا لا لا، النبي قال لا تختلفوا على إمامكم، أهل الظهر يصلوا مع إمام الظهر، أهل العصر يصلوا مع أهل العصر، يأخذ الإنسان بالأحوات، قد قلت لكم مراء، يأخذ بالأحوات، يأخذ بالمجمع عليه، يأخذ بما هو الصح، يأخذ بما ينفعه، لا يأخذ لناش بالرخاص، قد قالوا قد قالوا، من هم الذي قالوا؟ قد قال النبي لا تختلفوا على إمامكم، طالعوا قد قلت لكم، هذا الجهل والذي أعينا أدخل الناس في المشاكل في المهاترات في الخلافية، قالوا قد قال فلان، كنا قد قلنا لكم قال النبي، وكان الصحابة هكذا، كان إمامهم النبي وحافظوا الجماعة مع النبي، الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والعشاء مع العشاء والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء. معنا مسألة ثانية، بعض الشباب أيام القوى يكونوا قد تركا الصلاة، كنا القضاء واجب عدو عجيلكم حق الله اللي ما حق الله بتسايها له. اقترضت من فلان 1000 شيته وبرد 1000 وحق الله ما. والنبي قال للخذ عميه فدين الله أولى بالقضاء، وفي رواية أحق بالقضاء من الله ومن الأبد. العدامة هذا أنا اشداري من أنجد. النايم نام عن صلاة، من نام عن صلاة فليؤديها، النبي أمر يعني فليقضيها حين يستيقظ. من نسي صلاة فليؤديها حين يذكر. كذلك الذي ترك عمدا عادوا أشد، عادوا أشد وأولى، مثل الزكاة، مثل الحج، الصلاة أعظم منهم كلها. يبصروا دينان هذولا. المرأة إذا أرادت أن تصلي بالنساء جماعة فجماعتها مخالف لجماعة الرجال. أرادت المرأة أن تصلي جماعة مع الرجال تصلي خلف الرجال كما حدد النبي حينما سوى الصفوف كان يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وقال لي أولي الأحلام والنهى. أما إذا أرادت المرأة أن تصلي ذات يوم دخل النبي منزل أم المؤمنين أم سلمة وجد عندها نسوة كل امرأة تصلي بمفردها، قال لها النبي هل أتممتها؟ ما ليش ما تصلي بهن؟ قالت أو يصح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، فلا يتقدمنا ولا يتأخر، يعني احفظين يا نساء. إذا أرادت المرأة أن تصلي إماما بنساء فهي تبقى في الوسط وبقية النساء عن اليمين والشمال، ما شو قفاها مش خلفها، تأتي النساء عن يمينها وشمال، عن يمينها وشمال. يحفظوا الرجل حينما يصلي بالناس جماعة بيتقدم إلا إذا كان واحد، بس إذا كان واحد يأتي يحضر بجواله عن يمينه. أما المرأة هذه 3 نساء، هذا واحد من 3 إماء، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، احفظوه وهي في الوسط، هذا حق النساء. المرأة حينما تصلي لا أذان عليها ولا إقامة، ما بش عليها. الرجل لا بد على أذان وإقامة، إذا ما حد أذان يجب على أن يؤذن. هيبصروا مسألة مهمة، دخلنا الجامع الكبير متأخري وقد صلى الأول وإحنا في الوقت، فرضا أذن الظهر ومضى ساعة عدا الوقت باقي، دخلنا نصلي الظهر لم يلزمنا إقامة، لأن الإقامة الأولى تكفي من صلى في هذا الجامع ذلكم الفرض إلى خروج وقته. لكن في البيت كل جماعة تقيم لنفسها لأن ما بيش لها تسبيح، البيت مش مسبل، مملوء، مسبل يعني وقت. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
0: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: نوخ ذلول السابعة واركب. الله بالنصر والتأييد ذهبها أمامك المجد، مهد منكبه تذهب إلى مقامات تقصدها وترغبها. مواقفك في السنين الست ما تكتب، أعجب بها الدهر حتى كاد يشربها. سابع سنة وانت لا تهزم ولا تغلب، أمام عاتي جيوش الأرض واغلبها. سابع سنة وانت تتجلد وتتصلب، وانت الذي تجلد أعداءك وتصلبها. سابع سنة وانت في الألطاف تتقلب، ونجد في نارك الحمراء تقلبها. سابع سنة وامهات العاصفة تنحب، سابع سنة والجثث للنار نسحبها. سابع سنة والدول تحرق وتتلهب، سابع سنة واليمن واقف يعذبها. سابع سنة والمعارك كل يوم ازوب، ونهاية المملكة في روس نعصبها. هذا السنة حرق اللغف قب القب، من يحلج الجمجمة حقه يجلبها. فينا غضب ما لو ان الارض بات الغب، لا نحسن فوقها لا ما يلقبها. فينا وجع ما لو ان الشمس بات تحجب، من الصواريخ لا نقصد في حجبها. فينا سخط ما لو ان الريح تتجعب، بخط ناري صواعق لا نجعبها. فينا عبا ما لو ان الروح بات تسلب، من اجل لحظة ابية روح يسلبها. فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها وعلينا الخصبها. فينا عبا ما لو ان الروح بات تسلب، من اجل لحظه ابيه روح يسلبها. فينا ولا ما لو ان الروس تتخصب في حبطها واهلهم لا نخصبها. شعب اليمن، شعب اليمن قايده قايد وربه رب. شعب اليمن قايده قايد وربه رب، وابطال هبطال خط ادريس اسوبها. سبحان من يجعل الاحداث تتشقلب، امس الدول تضربه واليوم يضربها. عد العجائب في الدنيا ولا تعجب، هذه السنة تعتبر سابع عجائبها. عاد الصواريخ ذات الطول تتأهب، وأمس كنا بتنورين جربها. لاقت صيحة سعودية ولا تغضب، ولا صواريخ ما توصل تحببها. فيها من الغيظ ما تفلق بها الكوكب، وما يشط السم الدنيا ويثقبها. فيها لضا ينعسك لا عد سابع عد، لاقت شبك خيط سالبها ونجرب. فيها رضاين عتك لا انت سابع اب، لا قد جمع خيط موجبها بسالبها. عدوانكم والحصار الخانق استعصب، وترعمصت يا محمد في مطاربها. لا تكحمل حل بالماكل وبالمشرب، لا تكحمل حل بالماكل وبالمشرب. والكارثة خذ حذرها لا تسربها، ضغط الحوارات ما بيجعلك تكسب امور ما كان لك بالحرب تكسبها. بطل خبل ووقف الغارات وتعدل، بطل خبل ووقف الغارات وتعدل. وارفع حصارك ومجموعاتك اسحبها، ولا لنا العار يعورنا في الاسود، ويسود الوجه والرجله يكذبها. لا ما سرحنا نغلقها من المندب، ونحاصر الارض مشقها مغربها، ونحاصر الارض مشقها مغربها. الله الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر الاسلام.
1: الذي قال لنا روحي لكم الفداء، نحن نقوله نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء. سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقايدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي روحي لك الفداء.
7: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
8: روحي لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
13: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
14: روحي لك الفداء يا سيدي.
15: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
16: روحي لك الفداء.
17: روحي لك الفداء يا سيدي.
18: يا سيدي روحي لك الفداء.
19: يا سيدي روحي لك الفداء.

0: في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار.
1: لبيك ورجالك على كل

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

0: تفضل تفضل يا رب.
1: لن نقبل كشعب يمني أن نقتل وأن يعمل الآخرون على إماتتنا جوعا وحصارا، وأن نجلس في بيوتنا مكتوف الأيدي خانعين وأذلاء. هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. غير وارد، لأنه يعني الخنوع والاستعباد لغير الله سبحانه وتعالى. هذا غير مقبول أبدا للطاغوت المجرم الظالم في اليمن، هذا غير وارد. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولمسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيا هارات منا.
5: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
6: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: نفسي فداء لكم يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمره.
5: دروسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبناءنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك.
7: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأن كل شيء يخلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم عزتكم وكرامتكم، أن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
8: آن من جعل اليمن قائد فرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جلالك انصار، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
9: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
10: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معك ومفوض لك تفويض كامل.
11: يا سيد حتى لنا،
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزنا.
14: انتم تستمعون الان الى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم، حياكم الله إنما كنتم في حلقة جديدة من برنامج آفاق الصحافة على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ليومنا هذا الثلاثاء 18 من ربيع الآخر والموافق 29 من سبتمبر. نبدأ بما عنونته صحيفة الثورة الرسمية: إدانات واسعة لاستهداف الأعيان المدنية، طيران العدو السعودي يدمر مدرسة في تعز، 7 شهداء وجرحى في استهداف منزل في التعزية، والعميد سريع، العدو السعودي شن 38 غارة أمس خلفت شهداء وجرحى. الخارجية الإيرانية: الهجمات على اليمن انتهاك صارخ للقانون الدولي. الفرح: اتكال السعودية على القوى الخارجية جعلها رهينة لحسابات حلفائها. وزارة النقل: 198 سفينة تجارية عبرت باب المندب خلال 5 أيام. انفجار عسكري وشيك بين الميليشيات في محور عتق، مسلحون يقتلون ويصيبون 12 مسافرا بينهم نساء في خط العبر أو العبر بمارب. 45 مدينة مغربية تشهد احتجاجات رفضا لتوسيع العلاقات مع إسرائيل. السيد خامنئي: إيران لن تعود إلى ما يريده العدو، وأيام التبعية ولت. ننتقل إلى موقع المسيرة نت الذي عنوان: الرويشان، معركة اليمن، دفاع عن النفس وتحرير الأرض، ولا خيار أمام النظام السعودي إلا احترام إرادة شعبنا. مفتي أزهري في باكستان يجرم الاتهامات السعودية لليمن ويحذر تسييس المقدسات يغذي صراعات الأمة لصالح الأعداء. اليوسفي استهداف تعز مرتبط بصراع على باب المندب ومشروع إقليمي يستهدف اليمن. قيادة تعز استهداف المدنيين لن يخضع أبناء المحافظة المتمسكين بالسيادة والاستقلال ورفض الوصاية. رئيس النظام الإماراتي يستقبل مجرم الحرب نتنياهو في زيارة سرية قام بها إلى أبو ظبي. الخارجية تطلع المجتمع الدولي على الجرائم السعودية وتحمله مسؤولية تداعيات الصمت. ومن صعدة طيران العدوان السعودي يشن 3 غارات على مديرية سحار. وأيضا من تعز طيران العدو السعودي يستهدف مدرسة الشهيد بقرية العرين عزلة الأعروق بمديرية حيفان. ومن فلسطين العدو الإسرائيلي يشن 3 غارات على شارع النصر بمدينة غزة. ميليتري تايمز إصابة 29 بحارا وتسعة من مشاة البحرية الأمريكية خلال عمليات عسكرية بالشرق الأوسط في سبتمبر. ننتقل مستمعينا الأكارم إلى موقع أنصار الله الذي عنوان وزارة الخارجية تخاطب المجتمع الدولي بشأن جريمة استهداف سوق تعز المركزي التجاري. سياسيون عرب من فشل التحالفات إلى دعاية مكة، أوراق سعودية متعثرة في اليمن. من خرق اليمن إلى محاصرة الرياض، كيف انقلب السحر على الساحر؟ وأيضا عنوان موقع أنصار الله العدو السعودي يشن 1123 غارة وصاروخا على عدة محافظات مخلفا شهداء وجرحى منذ بدء التصعيد. أيضا استشهاد وإصابة 10 مواطنين في عدوان سعودي على عمران وتعز. وزير الصحة الأمم المتحدة بصمتها المطبق شريك للعدو السعودي في الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين. وزارة الخارجية تدعو المجتمع الدولي إلى إدانة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني. وننتقل مستمعينا الأكارم من الصحافة المحلية إلى العربية، ونبدأ بما عنونت صحيفة الأخبار اللبنانية: 5 لترات للعمال و12 مليون ليرة لكل سائق، السلطة تنفس الشارع ببدل النقل. مقترح قانون لإلغاء تجريم الجماعة، الأخوان ترفض حل نفسها. حادثة فيرفورد تستنفر بريطانيا، هل بدأت إيران تنفيذ تهديداتها؟ ضم مواقع حساسة إلى بنك الأهداف، صنعاء تضرب في الرياض. احتفاء أمريكي بالاتفاق العراقي التركي، أنقرة نحو الانسحاب من بعيشقة. تعثر مسار روما يعيد لبنان إلى مفاوضات واشنطن وطهران. وثيقة سرية تحمل اقتراح مجلس الأمن القومي إلى ترامب، كيف نتخلص من حزب الله. 40,000 مقتحم للأقصى منذ بداية العام، إسرائيل للفلسطينيين نحن أصحاب المكان. ننتقل إلى موقع الميادين نت الذي عنوان سيد خامنئي يوجه رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس وذكرى شهادة السيد نصر الله. القناة 14 ممثلون عن السعودية شاركوا في الاجتماع بين نتنياهو وابن زايد. الخطوط العراقية تستأنف الرحلات الجوية بين النجف والمطارات الإيرانية. باب الفاتيكان يدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض لإيجاد حلول دون مواصلة حروب غير منطقية. كوريا الشمالية موافقة واشنطن على بناء سيول أو سيؤول غواصة نووية تطور خطير. مسؤول أمريكي للميادين لاتفاق مع إيران من دون معالجة القضايا النووية. سريع 38 غارة سعودية على تعز وحجة وصعدة خلال 24 ساعة. وأخيرا وكالة تسنيم الدولية للأنباء عنونت من ضريح إلى أمة. وكالة تسنيم في حوار من قلب مركز الشهيد السيد حسن نصر الله. قائد الثورة الإسلامية إيران لن تعود إلى الحقبة التي يتبناها العدو. خاص لتسنيم استمرار العراقيل أمام رحلات شركات الطيران الإيرانية إلى العراق. عراقجي بحثنا اليوم مع القطريين أفكارا ستطرح على الجانب الأمريكي وسنتلقى رده عبرهم. إذن مستمعينا الأكارم وصلنا نحن وأنتم إلى ختام جولتنا الإخبارية من برنامج أفاق الصحافة. كنت معكم من التحرير والتقديم رجاء عز الدين ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم في حمى الرحمن.
11: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
13: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من
16: الله. وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا بالعبودية لكل طواغيت الأرض.
17: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع رجاء عز الدين.
1: صباح الخير مستمعين الأكارم، حياكم الله إنما كنتم في حلقة أثيرية مباشرة صباحية تتجدد مع حضراتكم أيها المستمعين والمتابعين جمهورنا الحبيب أينما كنتم في يومنا هذا 29 من شهر سبتمبر والثامن عشر من شهر ربيع الأول. صباح الخير والكرامة، صباح الصمود والأمل لكل عين تستيقظ، لكل عين تستيقظ اليوم وهي ترمو قوة السماء بثبات، ولكل يد تخرج في طريقها لتبني وتزرع وتعمل وتكافح في سبيل العزة ولقمة العيش الشريف. أسعد الله صباحكم بالخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة آفاق إف إم في هذه الفترة الصباحية المفتوحة التي نلتقي فيها معكم ومع خطواتكم الجهادية الكبيرة التي دائما تكون لها يعني بصمة في مواجهة العدوان. فصباح الخير يا يمن الحكمة والإمام، صباح الخير لأبناء شعبنا العظيم في كل حارة في كل مدينة في القرى والوديان والجبال. صباح الخير نخص به الآباء المرابطين في ميادين العمل والكفاح، نخص به الأمهات الصابرات الشامخات وأبناءنا الطلاب وهم يحملون حقائبهم نحو المدارس والجامعات، يكتبون بوعيهم وبثباتهم آفاق المستقبل وأمل الغد المشرق. مستمعينا الكرام، نبدأ يومنا هذا ومسيرتنا الصباحية وفترتنا الصباحية ونحن ندرك جميعا حجم التحديات التي يمر بها وطننا، حجم التحديات التي نمر بها كشعب يمني من صعوبات للمعيشة من آثار التصعيد والحصار، لكن هذا الشعب المبارك أثبت عبر كل المراحل أنه شعب لا يعرف الانكسار، لا يرضى بالهوان، شعب يستمد قوته وتوكله من الله، يستقبل كل صباح بعزيمة جديدة، إرادة صلبة تقول للجميع مهما كانت الظروف سنتجاوز العثرات ونواصل البناء والعمل ونكمل الطريق حتى النصر.

المستمعون الأكارم، على بركة الله في هذا الصباح نبدأ بفقراتنا الصباحية التي نتعلم منها الكثير، سواء كان من فقرة كنوز الهداية التي نتعلم من حكم ومواعظ الإمام علي عليه السلام الكثير، أيضا صحة وعافية نتعلم ما يفيد صحتنا ويقوي أجسامنا، أيضا في فقرة تاريخ مدينة نتحدث عن تاريخ المدن العريقة اليمنية، حتى وإن كانت صغيرة كان لها في التاريخ بصمة وكانت عريقة منذ القدم، ومختارات أدبية دائما نختار القصائد الثورية والجهادية التي تعزز من معنوياتنا وجهادنا. المستمعون الأكارم، نبدأ على بركة الله بفقرتنا الأولى وهي فقرة كنوز الهداية.

0: رموز الهداية.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم، نبدأ في فقرتنا هذه ونتحدث ونذكر ما قاله أمير المؤمنين عن النبي صلوات الله عليه وعلى آله. الإمام علي يتحدث عن النبي، فماذا قال فيه عليه السلام؟ قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في وصفه أو في خطبة له يتحدث فيها عن الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ابتعثه بالنور المضيء، أي الله عز وجل، ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمكة وهجرته بطيبة، علا بها ذكره وامتد منها صوته. أيضا قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في أن الأرض هذه لا تخلو أبدا من قائم لله، قال: اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لألا تبطل حجج الله وبيناته. عن أنفع المعارف قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: معرفة النفس أنفع المعارف. وتحدث أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام عن ضرورة مغالبة النفس، فقال: غالبوا أنفسكم على ترك العادات تغلبوها، وجاهدوا أهواءكم تملكوها. وعن ضرورة تجنب الأخلاق السيئة قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: تجنب من كل خلق أسوأ، وجاهد نفسك على تجنبه، فإن الشر لجاجة. نختتم بما قاله أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام عن الجهاد وثمنه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ألا وإن الجهاد ثمن الجنة، فمن جاهد نفسه ملكها، وهي أكرم ثواب الله لمن عرفها.

0: إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك.
1: علي بابها، فمن أراد المدينة.
0: الناس ثلاثة، فعالم الرباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق.
1: من بابها أنا مدينة العلم وعلي بابها.
0: يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته. العلم حاكم والمال محكوم عليه.
1: وعلي بابها، أنا مدينة العلم وعلي بابها.
0: يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة.
2: صحة وعافية.
3: حياكم الله مستمعينا الأكارم في فقرة صحة وعافية. برأيكم، هل تناول الشاي بعد الأكل يؤثر على امتصاص الحديد؟ لطالما الكثير من الكبار يصيحون يتحدثون لا تتناولوا الشاي بعد الأكل لأنه يؤثر على امتصاص الحديد. في هذه الفقرة حنتعرف على الإجابة الوافية حول هذا الموضوع. تناول كوب من الشاي بعد الوجبات ولا سيما الغداء من العادات اليومية الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، إلا أن هذه العادة قد تثير بعض التساؤلات حول تأثيرها في امتصاص الحديد، خاصة لدى الأشخاص الذي بيعانوا من نقص الحديد أو فقر الدم فالشاي بيحتوي على ماذا؟ بيحتوي على مركبات طبيعية أبرزها التانينات، والتي يمكن أن تؤثر في قدرة الجسم على امتصاص الحديد غير الهيمي. هذا النوع موجود بشكل أساسي في الأطعمة النباتية مثل البقوليات والخضروات والحبوب المدعمة للأسف. فأنتوا بعض الأشخاص يشربوا الشاي أثناء تناول وجبة الإفطار، ووجبة الإفطار بتكون بتحتوي على البقوليات كالعدس أو الفول أو الفاصوليا وغيره، حتى بعض وجبة الغداء والتي بتحتوي على خضروات وبروتين ولحوم وغيره. هل الشاي بيمنع امتصاص الحديد؟ أقول لكم، لا يعني تناول الشاي بعد الطعام إنه الشخص سيصاب تلقائيا بنقص الحديد، خلوا في بالنا هذا الشيء، خصوصا إذا كان بيحصل على احتياجاته اليومية من مصادر متنوعة للحديد. لكن الإفراط في تناول الشاي بالتزامن مع الوجبات الغنية بالحديد قد يقلل من استفادة الجسم من ماذا؟ من الحديد الموجود في هذه الأطعمة. فيصبح الأمر أكثر أهمية عند الأشخاص الذين بيعانوا بالفعل من انخفاض في مستويات الحديد أو فقر الدم. فلكم أن تتخيلوا فقر دم بالإضافة إلى شاي، بالإضافة إلى انعدام من مصادر البروتين والمصادر الغنية بالحديد، يعني انهيار في الجسم. لذلك قد يكون من الأفضل تجنب تناول الشاي مباشرة مع الوجبات التي بتحتوي على كميات جيدة من الحديد، بدلا من التوقف عنه بشكل كامل. يعني اشربوا ولكن في غير الأوقات التي بتكون موجودة فيها الأطعمة الغنية بالحديد. هل يجب التوقف عن شرب الشاي؟ أكيد ليس من الضروري أنكم تتوقفوا أو تمتنعوا عن الشاي نهائيا، ولكن يمكنكم أن تنظموا توقيت تناول الشاي بحيث يكون بعيد عن الوجبات الغنية بالحديد أو عن مكملات الحديد. ليش؟ لأنه عشان نستفيد منه. أيضا تقدرون أنتوا تستفيدوا من بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل البرتقال، مثل ما البيبار، مثل ما البسباس الأخضر، الطماطم، ضمن الوجبات، لأنها بتساعد الفيتامين على تعزيز امتصاص الحديد غير الهيمي. إذا كان معاكم مثلا دجاجة أو أي نوع من أنواع البروتين، ممكن أن تتناولوا معها البيبار والطماط عشان تعزز هذه الخضروات امتصاص الحديد. أيضا إذا كان معاكم فيتامين مخصص لي أو مكمل للحديد، تناولوا معه حبة برتقالة عشان تساعدكم على امتصاص الحديد بشكل أفضل. كيف يمكن تعزيز الحصول على الحديد؟ هذا الشيء الذي حابين نحن نعرفه، لأنه أغلب الأشخاص بيعانوا من فقر في الدم. نوع مصادر الحديد، كيف تنوع مصادر الحديد؟ ممكن أن تتناولوا اللحوم، ممكن البقوليات، ممكن الخضروات الورقية، ممكن الحبوب المدعمة بالحديد، البر، الدخن وغيره. أطعمة أخرى غنية بالحديد وفق احتياجات الجسم. ففي حال وجود نقص في الحديد، لا ينبغي الاعتماد على الطعام وحده. إذا كان الطبيب قد وصف مكملات الحديد، يجب أن أنتم تلتزموا بهذه الجرعة وطريقة الاستخدام المحددة والوقت المحدد. فبشكل عام يمكن الاستمرار في تناول الشاي مع مراعاة توقيته، خاصة عند الأشخاص الذي عندهم نقص حديد أصلا، لتقليل تأثيره المحتمل على امتصاص الحديد والاستفادة بصورة أفضل من العناصر الغذائية الموجودة في الوجبات. ونتمنى لكم الصحة والعافية، ونلتقي بكم في فقرتنا القادمة، فكونوا معنا.

0: التاريخ مدينة.
1: حياكم الله مستمعينا الأكارم. هناك مدن لا نحتاج أن نرفع صوتها حتى تسمع حكايتها، يكفي أن تمشي في طرقاتها، أن ترى أسواقها، أن تتأمل وجوه أهلها لتدرك أن المكان ليس مجرد جغرافيا، وإنما ذاكرة حية تحفظ تفاصيل الذين مروا من هنا، والذين بقوا، والذين حملوا حكايتهم من جيل إلى جيل. ومن محافظة حجة نأخذكم اليوم إلى مدينة عبس، مدينة تقع في الجزء الغربي من المحافظة في نطاق تتداخل فيه ملامح المرتفعات مع امتداد تهامة، فتصبح الأرض هنا حكاية مختلفة، أقل ارتفاعا أكثر قربا إلى حركة الناس والأسواق والحياة اليومية. عبس ليست مجرد اسم على خارطة محافظة حجة، فهي من أبرز مدن المحافظة وتضم أسواقا شعبية أسبوعية اعتاد الناس أن يلتقوا فيها للبيع والشراء وتبادل الأخبار والحديث، ومن بينها سوق الأربعاء وسوق الخميس. في مثل هذه الأسواق لا يكون البيع والشراء هو الحكاية كلها، فالسوق اليمني كان دائما أكثر من مكان للتجارة، كان موعدا اجتماعيا يلتقي فيه الناس، يعرف بعضهم أخبار بعض، يتبادلون ما يحتاجونه، وتحضر فيها تفاصيل الحياة بكل بساطتها. في عبس كما في كثير من مدن اليمن ترتبط حياة الناس بالأرض وما تنتجه، فالزراعة والرعي من الأنشطة الرئيسية في محافظة حجة، إلى جانب تربية النحل في المناطق الساحلية يظهر النشاط المرتبط بالبحر والصيد. لعل أجمل ما في المدن اليمنية أن جغرافيتها لا تفصل الإنسان عن المكان، فالطريق هنا ليس مجرد طريق، السوق ليس مجرد سوق، والأرض ليست مجرد أرض، كل شيء يحمل أثر الإنسان، يد زرعت، يد بنت، وصوت نادى في السوق، وبيت احتفظ بذاكرة أهله، وحكاية بقيت تروى للأبناء. عبس اليوم مدينة تنتمي إلى محافظة حجة، لكنها في الذاكرة اليمنية جزء من ذلك الامتداد الإنساني الذي يصل الجبل بالسهل والقرية بالسوق والأرض بالإنسان. فعبس مدينة تمضي في يومها ببساطة، لكن وراء هذه البساطة تاريخ وناس وأرض وحكايات من الصمود. وهنا تنتهي الحكاية والجولة في هذه الفقرة، لأن حكايات المدن اليمنية لا تنتهي، لأن كل مدينة منها تترك في الذاكرة بابا مفتوحا لحكايات مدن أخرى.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. محمد، نوح، إبراهيم، داود، موسى وعيسى، شعيب، صالح، هود، ذرية بعضها من بعض اجتمعت، كل بتشيع نصر الله موجود. كعرش ربك هذا النعش تحمله ملائك، بينهم جبريل معدود. يوم تودع فيه الأرض سيدها، يوم له الناس مجموع ومشهود. كأنه محشر لبنان ساحته، أهواله أن نصر الله مفقود. كأنه محشر لبنان ساحته، أهواله أن نصر الله مفقود. فها هنا تفتديه كل مرضعة، وها هنا والد يبكي ومولود. تقاطر الخلق من عرب ومن عجم، هم الحجيج وأنت البيت مقصود. توحد العشق في الأقوام واختلفت لغاتهم، إن دين العشق توحيد. بين الشهادة والتشيع نحن كما في النفختين، فصعق ثم تحشيد. يا سيدا حشر الدنيا وأحضرها، يحثها لك تقديس وتمجيد. إن الشهيدين نصر الله هاشمه، كأنه السبط بالعباس مسدود. إن المواسي فؤاد الأرض، إن فقدت أحبابها هو عنها اليوم مفقود. جبال لبنان بين الناس باكية، ترابها من لهيب الحزن بارود. فوسعوا يا موالي الدفن مرقده، فللقلوب مع الجثمان تلحيد. تشدنا عشت للرحمن، تدفعنا فدمعنا اليوم للرحمن مشدود. ولا يسر بهذا الدمع قاتله، فذا البكاء الذي يتلوه تصعيد. إنا على العهد والرايات ما سقطت، عهد بناصية الأحرار معقود. أهدافنا بعد نصر الله واسعة، وصبرنا بعد نصر الله محدود.

نصر الله واسعة وصبرنا بعد نصر الله محدود. لو يمسح القصف من فوق الثرى دولا بمن عليها فما في القوم منقود. فإن يعودوا نعد والله قائدنا، إن لم يعودوا صرخنا فوقهم عود. إن الثمانين طنا، إن الثمانين طنا عمر دولتهم، صبت عليه تلاشت وهو موجود. لا لن يموت فنصر الله موعدنا، لا لن يموت ففيه القدس موعود. إن هدنا الحزن فالرحمن ملجأنا، وظهرنا بابن بدر الدين مسنود، وظهرنا بابن بدر الدين مسنود. وشكراً.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبقكاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبقفون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبقفون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبقفون.
3: سبقفون، أصالة وتواصل.
9: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: نحن الشعب الحر،
2: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته، خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم أينما كنتم على أثير إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة. سادة المستمعين، يوم أمس وحتى هذه اللحظة ما زال العدو السعودي يغير بغاراته الإجرامية على النساء والأطفال والأسواق والمدارس. فيوم أمس كانت تعز بالتحديد في الكدحة في مفرق الماوية على لقاء مع غارات الإجرام والشيطان السعودي المدعوم أمريكيا وإسرائيليا. فنتكلم عن الكدحة، عن مفرق ماوية، عن سوق تعز المركزي التجاري في مفرق ماوية. نتحدث عن بيت ومنزل لأم وأب وأطفال في الكدحة بتعز. ما بنتحدثش عن جبهات عسكرية، ما بنتحدثش عن ثكنات، ما بنتحدثش عن مدارس، ما بنتحدثش عن أي جهة عسكرية أو أي شيء له صلة بالقوات المسلحة أو المجاهدين. بنتحدث عن الناس، عن المواطنين الذي خرجوا في الصباح الباكر من أجل يحصلوا رزق لعيالهم. سوق كل واحد بيحاول يوفر لقمة العيش لعياله، الذي فوق العربية، الذي فوق البسطة، الذي عايشين بيبيعوا، الذي جاي يشتري. حياة كسائر الشعوب وهم في الأسواق. جل العدو، ما هو الذي يفعله العدو السعودي المفلس؟ عجز في الميدان، ما قدرش يحقق أي انتصار، سقط أمام ضربات مجاهدينا. أين يفر؟ أين يسير بوجهه؟ يهرب لا سوق عام، يهرب لا منزل مواطن بسيط، لأنه هذه الغارات مش مجرد غارات خطأ، أنه أخطأوا وضربوا يعني بالغلط سوق، أبدا مش خطأ. يعني الإعلام الزائف والمحرف حقهم والكاذب بيحاولوا أنه يبرروا، لكن في الواقع هذه سياسة إجرامية متكاملة الأركان. العدو مستقصد والعدو عارف أن بيضرب، مشي غارة سقطت ويلا. العدو يشتي يقول لليمني احنا ما عنخلكش في حالك، ما عنخلكش تأمن في بيتك، ما عنخلكش تأمن في سوقك، ولا عنخليك حتى تأمن انك ترسل ابنك للمدرسة. متخيلين؟ مع سبق الإصرار والترصد، العدو بيستهدف المدارس، الأسواق والبيوت. العدو المفلس والجبان، العدو السعودي المنبطح تحت القدم الأمريكية والصهيونية. سوق تعز المركزي في مفرق ماوية كما رأينا ورأيتم، وأنا عارف أن أنتم تابعتوا يوم أمس الأخبار، هناك دماء اختلطت بالخضار، البضائع، أشلاء المواطنين المساكين الذي خرجوا يكافحوا لجل لقمة عيشهم. 7 شهداء، أكثر من 47 شهيد بينهم أطفال. تخيلوا حجم الوجع. إفلاس عسكري، إفلاس أخلاقي وصل له التحالف السعودي مش من الآن أبدا. العدو السعودي قد ضرب كم يا أسواق، قد ضرب كم يا بيوت، قد أوجع كم يا قلوب. العدو السعودي الجبان، لو جينا بس نشوف قبل السنوات هذه الماضية، استهداف الأسواق مش سابقة عابرة للنظام السعودي، هي سياسة إجرامية مستمرة. عشان في البداية كلامي قلت لكم الموضوع مش غلط، ولأنها غارة سقطت بالغلط، لا، هم عارفين ومستقصدين يضربوا الأسواق. سنوات الماضية للعدوان السعودي
الأسواق هدف بنك أهدافهم للعدو السعودي أيش توقعوا؟ يعني أسواق، مدارس، بيوت، شوارع، طرقات، جسور، هذه هي أهدافهم. هذا هو بنك الأهداف عند النظام السعودي محمد بن سلمان المجرم. أسواق تعز من بين الأهداف التي طالتها القصف. في 14 يونيو 2015 حول طيران العدوان السعودي سوق الحزم في الجوف إلى ساحة للدمار، شن عدة غارات على المحال التجارية والسيارات وخلف عشرات الشهداء والجرحى. هذا في 2015، عدوا معي. في 2016 في مارس أو 15 مارس 2016 جريمة أيضا كشفت بشاعة استهداف العدو السعودي. طيران العدوان السعودي أمطر سوق الخميس في مديرية مستبى في حجة بالغارات، تخيلوا، أكثر من 120 شهيد وجريح. هذا وبس، تقولوا خلاص كمل العدو؟ لا، باقي. في 19 أغسطس 2015 طيران العدو السعودي استهدف سوق الضحي في الحديدة، 9 شهداء كانوا هم ضحية هذا الإجرام. يعني الآمن آمن، يقول السوق آمن يا خلق الله، السوق يعني كم، يا عشرات المتسوقين، عشرات البائعين، عشرات المتجولين، حتى الأسواق ما نجت من آلة القتل السعودية. يعني تخيلوا آلة القتل السعودية، محمد بن سلمان لاحق اليمنيين حتى لا أين إلى أماكن قضاء احتياجاتهم اليومية. فأضيف إذا إلى هذه الجرائم، وبنتحدث عن جرائم العدو بالتحديد في الأسواق، ما فيش أهداف عسكرية، ما فيش أهداف تستحق أن يتباهى بها العدو السعودي. آلة القتل ما ترددتش في قصف المدنيين. في 29 أغسطس 2016 العدو السعودي استهدف بطائرات السوق ذهبان في صنعاء، تخيلوا، 5 شهداء بينهم نساء وأطفال. إجرام إجرام بلا حدود، وهذه هي أهداف العدو السعودي الجبان، هذه هي أهداف محمد بن سلمان المجرم، هذه هي أهداف من باعوا رقابهم وضمائرهم إلى المجرم نتنياهو، إلى المجرم ترامب الجبان. ولكن هذا الشعب اليمني ما زال واقف بين مجتمعه، وسط بيته، على رأس سوقه، الطفل بيصير ويجي مدرسته رغم عن أنف السعودي المتجبر والمتغطرس، ومع ذلك جبان ولا يستطيع أن يحقق هدف واحد يتباهى به أمام العالم في الجبهات، تخيلوا. فنرجع لموضوع الجرائم. فالرد القاسي هو من سيجعل العدو السعودي يرضخ لهذا الشعب اليمني. ما فيش لا قوة ولا إرادة مع العدو السعودي. تخيلوا يعني بيستقطب الآن، ما أدري كيف يفعل، قام دعا نتنياهو عاد وزاره أمس، اليوم استدعى نائب الأمير الإماراتي اليهودي الثاني علشان يدبروا كيف يفعلوا. اليمن ما استطاعوا كيف يفعلوا بهم، فالآن بيجتمعوا، ولكن إن شاء الله أن الباري يرد تدبيرهم في تدميرهم بإذن الله، وكيدهم في نحرهم. والشعب اليمني منصور بإذنه تعالى، محمي بإذن الله، وما بش لا خوف ولا حزن. ما احنا عارفين كل واحد له نهايته وله أجله، ولكن هذه هي الحياة، لابد أن نقارع فيها أعداء الله، أن نقارع فيها
زبانية الشيطان النكارع فيها من اتخذوا اليهود والنصارى أربابا لهم، ونحن كشعب يمني متوكلون على الله، واثقون بنصره، مؤمنين بتأييده لنا، متولون لأعلام بيت رسول الله، متولون قبل هذا لله ولرسوله ولآل بيت رسول الله، فالنصر حليفنا وما ذلك على الله بعسير.

نرجع لسوق تعز المركزي ونتخيل بس المشاهد التي ممكن أنها تكون في تلك اللحظة أثناء القصف السعودي. صباح يمني هادئ يعني عادي جدا، مواطن بيخرج من بيته بيحمل في جيبه كم ألف يشتري بها أي شيء يكفي بها أهل بيته. بائع خضار بيسترزق الله في فوق بسطته في دكانه، سائق حافلة بنقول الركاب، طالب مدرسي بيمر بجانب السوق بيحمل حقيبته، فجأة بغطاء أمريكي وصاروخ سعودي جبان بيتحول هذا السوق المزدحم بالحياة، المزدحم بالفقراء، المزدحم بالمكافحين إلى ساحة للموت. أشلاء متناثرة، جثث هنا وهناك، صراخ، صياح. أي بنك أهداف هذا؟ أي بنك أهداف بتفاخر بها العدو السعودي؟ هل أصبحت الخضار والبضائع وأجساد المواطنين العزل هي الأهداف العسكرية؟ هي هذه أهدافك يا بن سلمان، يا آل سعود، يا جبان؟ هذه هي الأهداف التي بتروج لها في إعلامك الكاذب والزائف؟ فهي حقيقة العدو لما يعجز في ميادين المواجهة ولما يتلقى الضربات الموجعة في الجبهات، من 2015 كان يجي يرد الغارات حقه وغيظه فوق المواطنين العزل، يا يضرب له بيت، يا يضرب له سوق، يا يضرب له جسر، أي شيء. فلو نشوف بس في تفاصيل التصعيد، وأبناء تعز هم عارفين بشكل كبير ما الذي يعنيه سوق مفرق مأوية لهم. السوق المركزي مش هو مجرد نقطة بيع وشراء وشراء فقط، هو شريان حياة لآلاف آلاف الأسر، مقصد يومي الكثير من أبناء المناطق المجاورة والمديريات المحيطة. العدو السعودي لما يقصف هذا السوق بالتحديد ولما يستهدف منزل في منطقة الكتحة بالمعافر، هو يعرف تماما ماذا يفعل، بيستهدف العصب اليومي للمواطن، فيريد أن يقول للمواطن، لكل يمني، لكل يمني أنا قادر أنه أوصل إلى سوقكم وإلى بيتكم وإلى أصغر دكان، ما عاد أترك لك مساحة واحدة تشعر فيها بالأمان. هذا هو التصعيد ضد المواطن اليمني، مش عشوائية أحرار اليمن أبدا، هي خطة ممنهجة يشتي ضيق الخناق على الشعب اليمني. العدو بيعرف أن الشعب اليمني بتقف خلفه، قيادته، جيشه صامد ثابت، يعلم أنه يعني هذه الحاضنة الشعبية الصلبة ما استطاعت كل هذه السنين من العدوان والحصار أن تفت في عضدها أو تكسر ساعدها أو تكسر إرادتها، لذلك بيلجأ إلى ورقة الضغط الاجتماعي والإنساني، يضرب سوق، يقطع أسباب العيش، يقصف منزل، يرعب طفل، يقتل مرأة، يشتي يخلق حالة من الهلع والإرباك في الشارع. لكن السؤال اليوم لهذا العدو الغاش

المساعدة. الذي يقوم ينظف المكان، والذي يقوم ينتشل الشهداء، والذي يسعف الجرحى، والذي يرجع ويفتح المحل بعد الغارات بدقائق. ما يقدروش يقتلوا روح البقاء والصمود للشعب اليمني، ما يقدروش انهم يكسروا من إرادة الشعب اليمني. أنت بتحارب من؟ أنت في وجه من؟ هذا الشعب اليمني، هذا الشعب اليمني الذي لو ما عاد خليت له ولا حتى شربة الماء يجلس واقف وهو ضامي، يقاتلك، يجعل نهارك ليل. هذا هو الشعب اليمني. أنت دائما بتقاتل، أنت دائما بتواجه الشعب اليمني الذي لن ولن تستطيع أي قوة بفضل الله وقوته أن تهزم أو أن تركع هذا الشعب، أو أن تنال من قوته وإرادته وعزيمته.

البيت والمدرسة والسوق دائرة الاستهداف عند العدو السعودي بيقابل هذا كله. يعني الشعب اليمني، الأسرة اليمنية تماسكها لله الحمد يعني تدي لنا تفاؤل كبير أنه عزيمة هذا الشعب لن يستطيع أحد أن يخضعها أبدا. البيت، المدرسة، السوق، العدوان بيركز أنه يستهدف هذه الأشياء. إحنا ما نشتيش يعني خلي هلع أو خوف أو توتر، ولكن الشعب اليمني رغم هذا كله، وأنا ما أشي أوصله من خلال هذه الفترة المباشرة، كذلك اللي حابب يتواصل معنا الآن نفتح التلفون 7228888، نستقبل الرسائل والاتصال، فاللي حابب يشاركنا في هذا الموضوع يتفضل، الاتصال متاح. فالعدو اليوم الجبان، هذه هي بنك أهدافه: مدرسة، بيت، سوق، أركان ثلاثة مقومات الاستقرار لأي أسرة في أي مجتمع حول العالم. البيت هو المأوى والأمان، المدرسة المستقبل، التعليم لأبنائنا. كيف يقصف مدرسة، كيف يبث الرعب في أبناء أطفالنا؟ السوق شريان رزق، معيشة لكل مواطن يمني. لما تصبح هذه الأركان الثلاثة تحت خط النار في مرمى صواريخ العدو السعودي، قنابل العدو السعودي، احنا امام جريمة حرب مكتملة الأركان. بتستهدف الأمان الاجتماعي من جذوره. كيف تعيش الأسرة اليوم تحت هذا الخوف والقلق؟ الأب يخرج في الصباح يطلب الله في السوق أو في مقر عمله، تودع أسرته وكانها بتودع الوداع الأخير يعني. فالأم لما ترسل أطفالها إلى المدرسة يدها على قلبها طوال ساعات الدوام لما يرجعوا سالمين. الطفل في مدرسته بيدرس والطيران والتحليق بيملأ أي سماء. فأي مجتمع في العالم يمكن أنه يتحمل هذا الكم الكبير من الضغط النفسي والمعيشي والأمني؟ فالشعب اليمني كان يقدر أنه يستمر في الحياة والعمل تحت هذا التهديد الوجودي المستمر، لكن العظمة التي بنشوفها في الأسرة اليمنية هو أنها حولت هذا الاستهداف إلى مصدر إضافي للصبر، مصدر إضافي للقوة. اليوم الأمة اليمنية بتشوفها بتقدم الشهيد، تلوى الشهيد وتدفع بأبنائها الأحرار إلى الجبهة لمواجهة القتلة، لمواجهة هذا العدوان الجبان، وتستمر في إدارة بيتها، في يعني الطبطبة على أطفالها.

رضا بثبات لمواجهة هذا العدو. تتوكل على الله، تقول الله كريم نكمل، الله كريم أيجي الفرج، الله كريم ما عذري من خير، الله كريم النصر قريب. هذا التماسك الأسري، هذا التلاحم المجتمعي هو السلاح الذي ما حسب لش بن سلمان أي حساب في غرف عملياتهم، في مخططاتهم الإجرامية والاستكبارية. دريتوا كيف؟ فهذا هو الذي ما حسب لش أي حساب بن سلمان. فتحية تحية تحية تحية كبيرة لكل أم صابرة، لكل أم شهيد، لكل أم جريح، لكل أم أسير، لكل أم مرابط، للأسرة اليابانية بشكل عام، للصابرين، للثابتين. يعني سنوات عديدة والعدو السعودي بيحاول أنه يركعنا، بيحاول أنه يوهن عزيمتنا، ولكن الشعب اليمني هذا الذي أصبح أصبح أصبح أيقونة من الصبر والثبات. الشعب اليمني أصبح يشار إليه ببنان اليد بالثبات، بالإباء، بالصبر، بالتحدي، بالاستمرار. يعني شعب عظيم، من يشبهه هذا الشعب اليمني العظيم؟ قولوا لي بس أي شعب في هذا العالم أنه يشبه الشعب اليمني. مستحيل، لن تجدوا أي شبيه لشعبنا اليمني العظيم والعزيز والكبير. مهما قصفوا، مهما حاصروا، إحنا ثابتين، مستمدين ثباتنا وعزيمتنا من الله، من رسوله، من أعلام الهدى، من آل بيت رسول الله. الشعب اليمني الذي تعلم الكثير طوال هذه السنوات، تعلم ما معنى أن يكون صابر، ما معنى أن يكون ثابت، ما معنى أن لا يستسلم، ما معنى أن لا يرضخ، معنى أن يصمد أمام العدو السعودي الجبان. قولوا لي بس هل أي شعب عيجي يتحمل لو نفع النقل قدم بس لمدة أسبوع أسبوعين؟ عيتحمل؟ ما بنتحمل، مستحيل. فكل تحية لشعبنا، لعظماءنا، لكل مواطن حر. أنت عظيم في بلدك، أنت مواطن عزيز في بلدك، أنت الشعب الذي لم ولن يكهر، أنت الشعب الذي لم ولن يستطيع أو تستطيع أي قوة أن تكسر إرادتك وعزيمتك. سلام الله على كل مواطن حر أينما كان.

0: وفي معنا اتصال من أخونا علي محمد رسام. يا أهلا وسهلا.
1: والله لو يجمعوا العالم بأطواره أو يجمعوا حلف صهيوني بهذا الكون ما ينكسر شعبنا الصامد بأحراره ولا بنترك وطننا إلى المجهول. أفضل الله صباحكم أستاذ رجاء.
0: أهلا وسهلا أخي علي، صح الله لسانك.
1: صح الله بدلكم. تحياتي لكم أستاذ رجاء وإلى كل المجاهدين في إذاعة أفاق. التحية أيضا لكل مرابط في الجبهات الذي يمرق أنوف الغزاة يعني ويجرحهم ويلات الذل. التحية لكل المجاهدين، وندين ونستنكر العدو الغاشم الذي يستهدف الأسواق ويعني المنازل المواطنين. يعني العدو عندما يهزم في الميدان يحاول أنه يكسر إرادة الشعب باستهداف الأسواق باستهداف المنازل. هذا الذي تعودنا عليه منذ يعني عقد من الزمن 10 سنوات ومستمر في ضرب المواطنين في ضرب المنازل يعني ضرب الجسور. هذا الأشياء الذي يلجأ إليها العدو السعودي. كما ادعى أننا استهدفنا أيضا الحرم، يعني هو يريد من العالم أن يناصروه ويؤيدوه، يعني يؤيد جرائمه الذي يرتكبها في الشعب اليمني. واسمح لي أستاذ رجاء بإلقاء هذا القصيدة أدعو فيها كل المجاهدين إلى التوجه إلى الجبهة.
0: نعم إذا تفضل.
1: قلت فيها: ارفع سلاحك فوق كتف الساعد، المرجلة في المعركة جسدها، وقلص عدو الله واحد واحد، مجد الشجاعة في الوطن حققها، مرغ بأنف المعتدي الحاقد في الوحل واكسر شوكته وارجمها، واللي بقى خله تولي شارد، واجعل صور إعلاما يوثقها، وفي المعارك الجميع يشاهد هزيمة الغازي وبا ينظرها، اجعل سلاحك في المعارك واجد، جحيم يتربى لها بيشعلها، أنت الأسد أنت البطل والماجد، المملكة لابد ما نهزمها، با يندحر المرتزق والناقد وبا تعود عدن إلى فارسها، ارفع سلاحك شد عزم الساعد، شعارا الصرخة وبا نرفعها، شعارا الصرخة وبا نرفعها. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وأشكركم على إتاحة
0: كل تحية لك. شكرا جزيلا لك علي محمد رسام.
2: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

بيجي معنا محور ثالث في هذه الفترة المباشرة وهو الأخير نتكلم فيه مستمعينا الأكارم. الصمت الدولي وتواطؤ المنظمات وما هو خيارنا في الردع. في هذه اللحظات نجي إلى الوجه الآخر لهذه الجريمة. احنا نتكلم عن العدو السعودي وجرائمه، احنا هذا هو الوجه. الوجه الثاني هو الوجه القبيح، الوجه القبيح للمجتمع الدولي والمنظمات التي تدعي رعاية الإنسان، التي تدعي رعاية حقوق الإنسان. أين هي الأمم المتحدة؟ أين الأمم المتحدة من هذه الجرائم اليوم؟ أين هو مجلس الأمن اليوم؟ أين هي المنظمات التي تمطر الدنيا ببيانات تشديد حين بس بيتعلق الأمر بمصالح أمريكا ولا السعودية ولا الكيان الصهيوني؟ لما تسيل الدماء اليمنية في سوق مفرق ماوية ولا في منازل الكدحة، هذه المنظمات ما يقع بها على طول تصاب بالخرس، تخرس، تعمى، تصم، ما بنشوش منها تلك البيانات القوية وشديدة اللهجة التي بتستخدم يعني المصطلحات القوية، ما بنشوف منها بيانات هزيلة، بيانات مشبوهة، بتستخدم حتى المصطلحات مصطلحات تضليل. تخيلوا ما بتقول، تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس. تخيلوا أنه الطرف المعتدي والطرف المعتدى عليه والمظلوم تدعوهما إلى ضبط النفس. أي أطراف؟ أي أطراف؟ هناك قاتل، هناك مجرم، هناك يعني سفاح بيمتلك أحدث الطائرة الأمريكية والصواريخ الغربية، وهناك بيمني بيبحث عن رزقه وأطفاله في السوق، أو مواطن آخر بينام في بيته. أي أطراف بيتحدثوا فيها؟ عجب عجب العجاب تسمعوه في هذه، يعني قدو آخر الزمان تجي تتكلم لك هذه المنظمات وهذا الذي بيسمى أمم متحدة عن هذا المجابر. أمانة أنها تشيب لها الرأس. تخيلوا بس لو به واحد، يعني واحد ما له أي قيمة بس يتبعهم ويواليهم، وقع مشكلة بينه وبين جاره لا قوم الدنيا ما قعدوها. ولكن هذه الدماء اليمنية الطاهرة تسفك في الأسواق وفي البيوت وفي المدارس وفي الطرقات ولا بيحرك الساكن. فالمساواة بين الضحية والجلاد بالنسبة لكم أنتم هي مشاركة، مشاركة مباشرة في الجريمة. عندنا يعني دليل وثبت بالدليل القاطع على مدى سنوات هذه الحرب الإجرامية، إن الرهان أنه على ما يسمى بالشرعية الدولية والمنظمات الأممية هو رهان على سراب، ما عاد بننتظر منهم ولا حتى كلمة، وإن قالوها هو بيقولوها على ضلال. فالمال السعودي والغطاء الدبلوماسي الأمريكي والسياسي الصهيوني اشترى صمت هذه المنظمات، ما عاد فيهم من يقول الله ربنا. فلا ضمائر لا دين ولا شيء بتحكمهم هذه المنظمات. فالرسالة التي احنا نعيها اليوم، المواطن اليمني عارف حاجة، وقائدنا المبجل سلام الله عليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، عاد انتوا سمعتوها في الفلاشة التي طلعتها سوسن قبل قليل، قال الموانئ بالموانئ والمطارات بالمطارات، يعني ما عنخلي لكم ولا مكان، ما قصفتوه لنا قصفناه لكم، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. هذا الصمت الدولي والمشاركة الغربية في جرائم العدوان السعودي على اليمن
ما حيتركوا لنا كشعب يمني أي خيار سوى المواجهة، خيار الردع، خيار تفويض القوات المسلحة والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير لضرب يد القاتل وتدفعه الثمن، والثمن باهظ جدا في عمقه، في معسكراته، في منشآته الاقتصادية الحيوية. فشعبنا اليمني العظيم، قبائل اليمن الأحرار في تعز، في كل المحافظات، العدو عندما يستهدف سوق في تعز أو بيت في الكدحة، هو لا يستهدف منطقة بعينها أو فئة محددة، هو يستهدف الكرامة اليمنية، بيستهدف كبرياء هذا الشعب، بيستهدف الموقف المبدئي والأصولي لهذا الشعب. لذا فالرد على مجزرة مفرق ماوية وعلى كل قطرة دم سقطت وسقطت قبلها لا يكون بالتراجع، لا يكون بالعويل، بل بالنفير، بتعزيز الجبهات، برفض أبطال القوات المسلحة بالرجال، بالإنفاق، بالمال، بالوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوف المرصوص خلف القيادة الثورية، خلف القيادة السياسية، خلف القيادة العسكرية. اليوم القبيلة اليمنية مشهود لها بالنخوة، مشهود لها بالشهامة، فاليوم مطالبتها أكثر من أي وقت مضى بإعلان التحرك، بإعلان التلاحم، ترجمة هذا الغضب الشعبي جراء مجازر العدوان إلى موقف ميداني عملي يدرك العدو من خلاله إن الدم اليمني خط أحمر، وهو فعلا خط أحمر، وإن كل جريمة ارتكبها ويرتكبها سيدفع الثمن مضاعفا. فالحديث عن الشعب اليمني المكافح، المواطن اليمني العظيم، للمزارع، للبائع، للسائق، للأب، للأم، للطفل، في كل حارة، في كل مدينة، في كل قرية، مهما اشتد التصعيد، مهما تآمر المتآمرون، مهما سكت الصامتون، ستظل هذه الأرض عصية على الانكسار. الجراح كبيرة، الألم عميق، لكن الإرادة اليمنية أعلى وأكبر من كل صواريخ العدو السعودي، من كل غارات محمد بن سلمان. سيبدأ المواطن اليمني بحياته بكل عزيمة، بكل إصرار. المواطن اليمني العظيم سيبقى صوته عاليا ومدويا، لن نركع، لن نستسلم، وسنواصل الطريق حتى تحقيق النصر الكامل والسيادة المطلقة لكل سنتيمتر من أرضنا اليمن الحبيب.

0: في معنا اتصال من أم محمد. يا أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم أستاذ الرجاء.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ويا مرحبا، تفضلوا.
1: حيا الشباب وأبقاش وحياكم الله جميعا، وصباح العزة والانتصار والكرامة بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد ما رأينا من الانتصارات العظيمة والانتصارات المباركة من قبل الجيش والجان الشعب، من قبل الجيش اليمني الحر المجاهد في سبيل الله من تحرير المخا وتحرير معظم المناطق التي كانت تحت سيطرة عملاء السعودية أو تحت سيطرة أدوات السعودية، من قبل السعودية وليست السعودية إنما من هو ربها. هذا الرسائل سأرسل إليهم جميعا. طبعا أختي أستاذتي رجاء والمخرجة وكل من في هذا الإذاعة المباركة، إذاعة آفاق، إذاعة اللاوي والبصيرة، الرسالة لابن سلمان وإلى العالم، أقول لهم رسالة: من هما الصنمين الذي يعبدهم ابن سلمان؟ هو الصنم نتنياهو والصنم كرم، أولى اثنين أبستينيين نظيف. فيقول المثل اليمني: لا تتهي الساقطة تدهيك، ترد ما فيها فيك. النسبة لابن سلمان هذا الذي هو أكثر من ساقطة، أقول له: يا من هديت قسوة الكعب إلى أبستين، ويا من سمعت ترامب وهو يشبه بيت الله الحرام بمكب النفايات، وعلماء الذي هم تبعك والذي دفعت لهم المال والكل يعلم، هل تريد تقول إن أهل اليمن الذي تستهدف أسواقهم وجسورهم وأراضيهم بطائراتك والمستضعفين الذي تقتلهم، تريد تقول إن أهل اليمن يستهدفون الحرم؟ هذا واحدة تهمة باطلة وكذب، وهناك حكمة تقول لا أحد الكذابين قال اكذب ثم اكذب حتى تصدق. لو تصدق يا ابن سلمان، أهل اليمن هم أهل الإيمان والحكمة. أولا قالها: من لا ينطق عن الهوى، من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا على لسانه أوحى إليها ربه. إن هؤلاء أيضا هم أولو قوة وبأس شديد، قالها الله تعالى في القرآن الكريم، ولا يستطيع أحد أن يكذب هذا كله. هذا رسالة لك أنت أيها الطفل الغر الغبي، ورسالة لمن أدعوا أنهم علماء، ليسوا علماء، هم تربية أبستين. انظري ما يحدث في تعز من قبل الدواعش، من ذبح وأسر النساء والاعتداء جنسيا على الأطفال، وكذلك ما يحدث في بعض المناطق اللي ما زالت تحت سيطرة هذا النظام الباغي ومن إليه ومن ينتمي إليه. نقول له: اليمن لن تتراجع، ولو نسمع عن بكرة أبينا سيظل من يجاهدك، لأن الله من يشهد لنا، ومن يشهده الله فلن يبنى ولن ينتهي أبدا. إنه ذكرنا سبحانه وتعالى، وفي هذا الذكر نحن متواضع لله وللناس وللمستضعفين، ذكرنا بأن أولو قوة وأولو بأس شديد، رجالنا لا تتراجع، رجالنا لن تنهزم، أطفالنا ونساءنا ونحن وكل ما لنا فداء لله ورسوله وأهل بيته. ومن سار من المؤمنين على المنهج أضرب كما تشاء، أقتل، أربط، سنصل إليك. ولذا لم نصل إليك نحن واستشهدنا، سيصلوا إليك.
0: رسالة مرعبة من أم محمد للداشر بن سلمان. شكرا يا أم محمد، شكرا على هذه الرسالة الرائعة.
1: شكرا جزيلا لكم، ونصرا إلى مصر بإذن الله لهذا القر الورع ومن يقوده، نحن مستمرون
0: بالفعل، مستمرون في الصمود وفي الثبات. شكرا لأم محمد، ونخرج لوقفة إعلانية مع سوسن، بعد أن نكمل هذه فترتنا المباشرة، فكونوا معنا.
2: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
1: سبافون، ربع قرن من التواصل. من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه بالعدوان الشامل على بلدنا، واتجه للتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا

العدو السعودي لم يحترم نفسه، لم يقدر هذا الشعب اليمني العظيم، لم يعرف قيمة اليمني، فأصابه ما أصابه من صواريخنا وطائراتنا المسيرة، وسيصيبه الكثير ما لم وهو ماشي في هذا الخط، عدم احترام النفس وعدم تقدير جاره اليمني. المستمعون الأكارم، فترتنا اليوم تعبوية تحشيدية، بنتكلم فيها عن ضرورة المواجهة للعدو السعودي بالإنفاق بالمال وإرفاد الجبهات بالرجال، ضرورة أن نعرف أهداف العدو السعودي الذي يريد أن يركع هذا الشعب اليمني، والذي واجهه الشعب اليمني كل هذه المخططات، كل هذه الأهداف الفاشلة، أنه يضرب مدرسة أو بيت أو سوق بالصمود والثبات، وأيضا التحشيد إلى الجبهات ومواجهة العدو السعودي حتى آخر قطرة دم. ما الدنيا هذه كلها فانية وإحنا فانين، لكن نحن نعيش بكرامة ونحن نذيق العدو السعودي المر، هذه هي أهدافنا حقيقة. في الاتصالات ما زالت مستمرة معنا وسنستقبلها إن شاء الله حتى نهاية الفترة المباشرة ونقرأ رسائلكم، فالرقم الخاص بالرسائل واستقبال الاتصالات 7228-8880. في معنا رسالة أو اتصال عفوا من أمنا تقية، يا أهلا وسهلا بأمي تقية. الجميع حفظ الله جميع الشعب اليمني، يا أهلا نورتونا، تفضلوا. سوسن معنا اليوم. أمي تقية بتحاول تكون واعية. أحسنتي. نعم، خاسرين في الدنيا وفي الآخرة. كل التحية لكم، شكرا على اتصالكم. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: نقرأ رسائلكم مستمعينا الأكارم. أول رسالة من علي محمد رسام كتب: أسعد الله صباحك يا رجاء، مهما قصفونا ومهما حاصرونا لن يجنوا سوى الخيبة والفشل، وسنواجه أعداء الله بقوة وثبات، ونبادل القصف بالقصف والحصار بالحصار حتى يتوقف العدو عن عدوانه، ولن يصمد الكيان السعودي طويلا أمام الضربات الصاروخية، وقريبا يرفع راية الاستسلام قريبا جدا. شكرا يا علي محمد رسام. رسالة من أم سكينة دواس كتبت: ندين ونستنكر جرائم العدو السعودي، وأخرها جريمة سوق ماوية بتعز، ونقول لابن سلمان: أنت فاشل في الجبهة العسكرية وفاشل دائما وما تقدر تحقق أهدافك، وبعدين ترجع تقصف الأسواق والمدارس والمنازل. إذا فيك ذرة رجولة واجه رجال الله في الجبهات. التحية لكم طاقم إذاعة أفاك، والتحية لسيدي عبد الملك الحوثي. شكرا يا أم سكينة دواس.
1: ابشر بنا حرب رخاء، ابشر بنا صدق اخاء، ابشر بنا مساري صار، ابشر بنا.
0: في معنى اتصال. الو مرحبا.
2: الو يا مرحبا، يا صباح الظهيره، يا صباح كل حالي على الشباب.
0: حياك الله، عرفيني على اسمك.
2: والله انا دائما اسمعكم في اذاعه فاج ما شاء الله.
0: اول مره تشاركي معنا؟
2: اكيد، معك فوزي السماوي اول مره.
0: فوزيه يا اهلا وسهلا، نورتينا، ان شاء الله مش اخر مره.
2: النور نور نورك، وكمان سوسن المخرج الرائعة، وكمان كل الطاقم المتميز.
0: تفضلي مشاركتك معنا يا فوزية.
2: والله أنا أقول العدوان لحد الآن أستاذتي ما حقق ولا أي هدف، يعني
0: أكيد
2: ولا حقق أي نتيجة، مهما كان مهما تغطى الأصنام تكبر على الشعب اليمني أو على أي مكان، فهو نقول خاسر وإنسان جبان ما عنده يعني حب لهذا الشعب، و بيسكس الدماء في كل مكان، فهو حاقد على الشعب اليمني مهما كان. احنا نستعين حقنا اللي يشلوها علينا، مهما كان النصر حالفنا ان شاء الله قريب، ومهما كان ان احنا منتصرين، واحنا اصحاب الحق، احنا اصحاب حق واصحاب ومحض الخير، احنا محض الخير للناس اجمعين. لكن هو السعودية ذا
0: يعني حاربوا اليمن، يحاربوا العراق، يحاربوا إيران. أكيد. السعودية ثكنة من الشر، من الشر
2: والخبث. أكيد أستاذتي، لأنهم مطبعين مع إسرائيلي ومطبعين الإمارات والسعودية، دحين لو يقولوا لهم أي حاجة خلاص هيكونوا هم يعني دمهم مباح، لأنه دحين مع الإسرائيلي، يعني مهما كان أنه بيتقدم السعودي أنه أحتى واحد وما مدري وأنه أقوى وأنه ماشو أقوى، الله سبحانه وتعالى أقوى من أمريكا وغيرها، وإحنا معنا الطائرة المسيرة، وإحنا معنا كل حاجة، ووصاع صاعين ما يقول العين بالعين والسن بالسن والباد أظلم، وإحنا مهما كان نتربص لهذا العدو في كل مكان. وتحية لكل اللي في الجبهات، والتحية لكل اللي بيحافظوا على وطنهم وشعبهم، واللي بيبيع وطنه بيخونه بالمال السعودي ما يهمه، ما يهم شيء، لأنه نقول له خاين وظالم سكف الدماء. اللي بيحافظ على وطنه ويحافظ على شعوب أهل العرب، يحافظ على يعني كل حاجة، فالوطن هو غالي، الوطن مهما كان حافظ على وطنك.
0: أحسنت يا فوزية، شكرا جزيلا لك،
2: والتحية للسيد القائد، والتحية لكم، وربي يديركم العافية.
0: في أمان الله.
2: الله معكم.

هنا رسالة، جرائم النتن. صفية النعمي، يا صفية، بداية الرسالة مش واضحة، إذا بتسمعيني لو سمحتي عيدي ارسليها عشان أتمكن من قراءتها بشكل جيد، وتكون الرسالة اللي حابة توصليها توصل بشكل يعني مفهوم. رسالة من بتول الغولي كتبت: شكرا الكلام الذي في البداية، شكرا عليه يا بتول. هناك الكثير من الجرائم، كتبت بتول، هناك الكثير من الجرائم التي يرتكبها العدو السعودي الذي ما زال يستهدف أبناء الشعب اليمني المظلوم، ولكن لابد من أن تقام من هذا العدو الجبان. ولكن اليوم والحمد لله كثيرا تم تحرير إحدى المناطق اليمنية، فما من جبهات هذه المنظمات فنحن نعلم أن ليس منها شيء لخدمة صالح الأمة. نعم يا بتول، شكرا جزيلا لك.

0: معنا اتصال من أبو خالد المهري. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيكم. السلام الله عليكم.
0: وعليك السلام ورحمة الله.
1: الله سعد الله صباحكم بكل خير وعزة وشرف وكرامة، وتحية لكم كبيرة لإذاعة الوطنية إذاعة أعفاق كادرها الموظفين ومخرجها، وتحية لجميع المتصلين الأحرار الذين اتصلوا وعبروا عن ما في قلبهم من آراء جميلة وطنية لهذا البلد. ودائما نقول احنا دائما نسمع مشاركات أمنا تقية وأختنا شمسان وأختنا سماوي وغيرهم، فهم دائما حرائر اليمن، تاج رؤوس الشعوب العربية بأكملها. فالمرأة اليمنية معروفة بعزتها وكرامتها وصوتها الوطني الذي يتحدى كل العداء. فتحية دائما لأمهاتنا وأخواتنا، والتحية لك موصولة الكريمة.
0: حياكم الله. تعليقكم على جرائم العدو السعودي يوم أمس وما زالت مستمرة، يعني غاراته على الأبرياء وفي الأسواق والمدارس والبيوت.
1: نعم نعم، العدو معروف ليس وليد اليوم، هي من سابق عهد الأيام. عبد العزيز الأعان جده الشيطان الأكبر عندما قتل الحجاج في تنومة، هذه لن تنسى وسوف يتذكرها الشعب اليمني جيلا بعد جيل. حجاج ذهبوا إلى بيوت الله فقتلوا، بأي ذنب ماتوا وقتلوا من هذا عبد العزيز الذي أتى لنا بسلسلة شيطانية من ملك سعود والملك خالد والملك فيصل والملك فهد والملك عبد الله وكبيرهم الذي علمهم السحر سلمان.
0: أجل نعم
1: نعم، وأتى لنا بالشيطان، وهذا الإنسان الذي تنحط فيه جميع الوصائف محمد بن سلمان. فنحن في من الشعب السعودي هم إخوان لنا. هذا الإنسان إذا مات مات الشر معه. أنا أتمنى دائما أن تكون ضرباتنا بإذن الله اتجاهي أينما كان، في قصر الجزيرة، في قصر السلام، في روضة خريم، أينما كنت يا ابن سلمان سوف يأتيك الموت اليوم قبل غدا بما تفعله بالناس بعد التدمير. هو من قتل شهيد الإنسانية حسن نصر الله، هو من قتل الشهيد، هذا الشهيد الذي كنا نمشي في توجيهاته ونمشي في آرائه الوطنية الباسلة، شهيد الشجاعة حسن نصر الله. من ينسى هذا الشهيد؟ صعب ننساه، ودائما نترحم له وندعو الله أن يجعله في جنة الفردوس الأعلى هو والشهداء الذين رحلوا. ومثل ما قال الشهيد الإنساني حسن نصر الله، يذهب قائد ويأتي قائد، يعني القادة جاهزون دائما في كل المراحل. ما نريد أن نبين هذا الشعب الكريم، الشعب اليمني يجب أن يعلم بأنه عدوه هو محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي زواله سوف يكون على الأيادي اليمنية، وحفرة قبره جاهزة قبر الغرور. وإما القتل الذي فعله وجالس يفعله للآن محمد بن سلمان من قتل الناس بدون أي ذنب، سوف يحاسب به عند الله عز وجل. وقواتنا المسلحة جاهزة دائما في ردع أي كافر من هذه الأمثال، أمثال محمد بن سلمان وغيره، فخلت تنفع ربيبته أمريكا وإسرائيل. ربه هو الآن ترامب، ربه هو نتنياهو حامل القرآن الذي يدعي بالإسلام ويطبع مع إسرائيل، وغرور وكبرياءه الذي كسره اليمن. لازم يا أختي الكريمة يعلمون الشعب اليمني بأن كبرياء بن سلمان انكسر من الشعب اليمني، محاصر برا وبحرا وجوا، واقتصاده مدهور وحياته لا ينام دائما في حبوب المنبهات والمخدرات الذي يتعاطاها وتعلمها من أمريكا. فضرباته الذي يفعلها لليمن بأمس وبالأمس وبالأمس، يجب أن يعلم اليمني الحر بأنها ليست هذا اليوم ناهيك عن الجنوب، عن ما يحصل
0: صحيح.
1: في الجنوب من تدمير واغتصابات وعصابات وأخذ الأموال وأخذ كل مقدرات. فأنا لا أريد أن أقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال الله تعالى هو العدو فاحذرهم قاتلهم الله على يفكون. هم أولياء الشيطان يجب أن نقاتلهم، إن الشيطان كان أيده ضعيفا. فابن سلمان قرب وقته وسوف نقطع يده. والله يا ابن سلمان سوف تنقطع يدك وأنت حاط يدك على اليمن. فاليمن مستمد قوة بالله بالنصر والشجاعة والبسالة، ومعنا قائد عظيم الله وهبنا يا نعمة للشعب اليمني سماحة السيد عبد الملك بدر الدين حفظه الله. هذا
0: كل تحية لك أبو خالد المهري. من وين بتكلمنا؟ من المهرة؟
1: من محافظة المهرة. نعم من محافظة المهرة.
0: حياكم
1: الله. احنا بس يعني مثل ما تقولون نتمنى نرجع صفا واحد، وتحية لكم دائما. فإن شاء الله في تكون متوحدين شمالا وجنوبا هذا بالقريب العاجل.
0: نتشرف بك أبو خالد وبكل الأحرار من أي محافظة كانت، كل التحية لك.
1: الله يحييكم ويعطيكم العافية وشكرا لكم.
0: المستمعون الأكارم، بقي لدينا القليل من الوقت، نحاول نحن نقرأ جميع الرسائل التي وصلت إلينا على الرقم 7288-2088. في رسالة: أسعد الله صباحك بالخير والعافية، ندين العدوان الغاشم ونقول والله ما يزيدنا إلا صلابة وقوة. من دارس الوصابية، أهلا وسهلا بدارس، كل التحية لك. محبات إذاعة أفاك الأخوات من مرتفعة جبال وصاب الشامخة، أبا هادي: رحلت شهيدا كما تمنيت دائما، ملتحقا بركب الأنبياء والصالحين والمجاهدين. نعزي أنفسنا وأمتنا بهذا المصاب الجلل، لكننا في الوقت ذاته نملأ قلوبنا بالفخر بما صنعت. لقد بنى السيد حسن جيلا لا يعرف الانكسار، وأسس لمدرسة في التضحية والفداء تدرسها الأجيال. إن الكلمات تعجز عن وصف حجم الفراغ الذي تركته، لكن العزم استمدناه من نظراتك وصوتك. باق فينا، ستكمل الطريق الذي عبدته بدمائك الطاهرة، وستبقى حاضرا في كل ساحة وفي كل نصر قادم. نطلب زامل إلى الجبهات. التحية لكم جميعا، وكل التحية لكن الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة.

فداء أهل البيت كتبت صباح الخير رسالة إلى العدو السعودي وكل من تحالف معهم، مهما قصفتم مهما فعلتم لن تكسروا من عزيمة الشعب وإرادته، هنا يمن الصبر والعزم والكفاح، إذا اشتدت المعارك ازددنا قوة وعزيمة، وإذا تكالب الأعداء ازددنا ثقة بالله وتوكل عليه وإصرار على أخذ الثار، عشقنا الحرية والعزة والكرامة فضحينا من أجلها، بذلنا كل غالي ورخيص وماضون لانتزاع حقوقنا بعزم راسخ وثبات لا يتزلزل، وسيظل ثباتنا أقوى وأشد حتى النصر والتحرير الكامل لكل شبر في أرضنا، وإذا ارتقينا شهداء فذلك أسمى أماننا. كل تحية لك يا فداء أهل البيت. زامل أروع الأمثلة بتطلب، إن شاء الله تسمعي ما طلبت يا فداء أهل البيت. من بيطلب زامل وطيس الحرب؟ يبدو أنها رسالة بدون اسم. كتب فيها صباح الانتصارات وأعزي قائد الثورة بحلول ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله. كانت ذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله قبل يومين من اليوم 27 من شهر أغسطس، الذي لن ولن ينساه أي قلب حر محب للشهيد السعيد حسن نصر الله. هنا رسالة من ندى العسل. أهلا يا ندى العسل. كتبت: المواجهة مع هذا العدو السعودي فرض عين وحتمية لا تراجع عنها، معركة لا تعرف الانكسار، مهما بلغت التضحيات ولن نتوقف إلا بكسر الحصار عن شعبنا اليمني، فعدوانك الفاشل ليس سوى مرآة لعزك لا لانتصاراتك، مهما تماديت في قصف الأسواق والأعيان المدنية هروبا من هزائمك الميدانية، ومهما صمتت أممهم العرجاء فثباتنا وشموخنا أصلب من كل ضرباتك، واجهتنا باقية حتمية ولن تضع الحرب أوزارها إلا بكسر حصارك وزوال طغيانك. شكرا يا ندى العسل، رسالة قوية جدا، وأكثر اليوم المرسلين رسائلهم قوية وكذلك المتصلين، كل التحية لهم. بيان عز الدين من الضالع كتبت: لم يأتي العدو السعودي لليمن حاملا سلاما، بل جاء يحمل مشروع وصاية، فحول السماء إلى نار والأرض إلى مكابر، قصفوا الأعراس فصارت جنائز، وكسفوا الأسواق فصارت رمادا، ولم يتركوا حجرا إلا وأرادوا أن يكسروه، وها هو اليوم يواصل عدوانه لا بالطائرات فقط بل بالحصار الذي يقتل بصمت، والفتنة التي يزرعها بين الأخوة، يمنع الدواء عن المريض والراتب عن الموظف والنفط عن الفقير، ثم يتحدث عن الإنسانية. أي عروبة هذه التي تقتل العربي، وأي جيرة هذه التي تحاصر الجار حتى يموت جوعا؟ لكنهم نسوا أن اليمن مكبرة الغزاة، وأن كل عدوان مهما طال مصيره أن ينكسر على صخرة صمود اليمنيين، والتاريخ لا يرحم وسيكتب أن من ادعى حماية اليمن هو من ذبحه بدم بارد. تحية لكم رجاء أو سوسن من بيان عز الدين من الضالع، وكل التحية لك يا بيان عز الدين من الضالع.

مرحبا أستاذتي رجاء، معكم حلا في معايا مشاركة قصيرة جدا. طيب تفضلي ارسلي مشاركتك يا حلا. قاهرة الأعداء كتبت: تصعيد العدو السعودي واعتداءاته لم توقف مسارنا في قرارنا الذي اتخذناه في رفع الحصار وإيقاف العدوان واسترجاع الحقوق. تصعيدكم سيقابل بالتصعيد وحصاركم سيقابله حصار عليكم، لذلك لا يمكن لتماديكم وغدرستكم واستكباركم وجرائمكم على الأبرياء أن تحقق ما لم تستطع أن تحققه في الميدان. إن كنتم مراهنين على استسلام الشعب وإسكات الشعب اليمني وتخويف الشعب اليمني، فرهانكم وهم وسراب. فصبر الشعب اليمني وثباته وصموده قد خبرتموه أو خبرتموه طيلة هذه الأعوام الماضية، فإرادة الشعب اليمني دائما هي الأقوى والأصلب، وهي من ترسم لنا وليمننا النصر الأعظم. زابل يا رجال الموت أو رجال الموت. قاهرة العدوان كل التحية لك ولرسالتك الرائعة. المرسل سعيد عبد الله حميد هيدم الجرفي: ندين ونستنكر العدوان على سوق ماوية ونقول للقوات المسلحة تضرب الرياض. إلا بشروط تضرب الرياض. صباح الخير والانتصار، التحية للقوات المسلحة والقوات الصاروخية. المرسل أبو حمدي من مفرق ماوية: أطلب زامل تنورة. إلا بشر من مفرق ماوية كل التحية لك يا أبو حمدي.

نحيي أختي العزيزة ونشد على أيدي القوات المسلحة ونطالبهم بالثأر لدماء أبناء معوية من محمد داود وزامل. العاصفة ثارت عليها رياح الأبشر إن شاء الله تسمعوها. هنا تحيتنا إلى بيان عز الدين وإلى ندى العسل من الأخوات من مرتفعات جبال وصاب. شكرا لتفاعل المشاركات للمرسلين والمرسلات للمتصلين, فترة تفاعلية ولله الحمد أنه هذا التفاعل نجده من مستمعينا وأيضا جمهورنا الحبيب. رسالة أخيرة في نهاية هذه الفترة المباشرة بما أنه وصلنا إلى ختامها. العدو مهما مهما مهما حاول أنه يوهن عزيمة هذا الشعب اليمني, الشعب اليمني بيزداد عزيمة. مهما حاول أنه يكسر الإرادة, الشعب اليمني بيزداد إرادة. الشعب اليمني مهما حاول أنه العدو السعودي أنه يحاصره أنه يقتل أبنائه, مع ذلك بيقوم ينفض من عليه التراب, يحاول أنه يجابه ويواجه العدو السعودي مهما استطاع. العدو السعودي لن يستطيع أن يوهن, لن يستطيع أن يركع هذا الشعب اليمني. الشعب اليمني عظيم, عارف من أجداده, عارف من هو, عارف أن أرضه مقبرة الغزاف. كيف السعودي بيجي ويركع ويخليه يركع أمامه؟ التحية لكل من شارك, لكل من أرسل. كل التحية لمخرجة هذه الفترة مباشرة سوسن مجاهد, تقبلوا كل التحايا مني أنا رجاء عز الدين في هذه الفترة المباشرة. وإن شاء الله من بعد دقائق من الآن سنكون مع الأستاذة سماح الوادعي في برنامج عالم الأسرة, فكونوا معنا. إذا حابين تعرفوا موضوع هذه الفترة تابعونا إن شاء الله. الساعة 10:40 سنكون معكم في برنامج عالم الأسرة. دمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.

0: أستغفرك.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية.
3: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم،
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا آل سعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد، لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

0: سمعها
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني مع رجاء عز الدين على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. صوت الوعي والبصيرة.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم. في كل بيت هناك علاقات تحتاج إلى كثير من الحكمة حتى تبقى جميلة. وعندما تدخل الأم والزوجة في مساحة واحدة من حياة الرجل، قد لا تكون المشكلة في قلة المحبة بقدر ما تكون في اختلاف الأدوار وتداخل الحدود وسوء فهم بعض المواقف. الأم ترى ابنها قطعة من قلبها، والزوجة تراه شريك حياتها، وبين الحبين قد تنشأ حساسيات لم يكن أحد يقصدها، وقد تتحول كلمة عابرة إلى موقف، والموقف إلى خلاف، والخلاف إلى مسافة يصعب تجاوزها. فهل العلاقة بين الزوجة والحماة محكوم عليها بالمنافسة، أم أنها يمكن أن تكون مساحة للمودة والاحترام؟ إذا عرف كل طرف حدوده وحقوقه، وماذا يفعل الزوج عندما يجد نفسه بين أمه وزوجته؟ كيف يحفظ لأمه مكانتها ولزوجته حقها من غير أن يتحول إلى طرف في الخلاف؟ في عالم الأسرة اليوم نفتح هذا الملف بكل واقعية، بكل هدوء، لنبحث عن الحل، لا عن المخطئ فقط وعن الجسر الذي يمكن أن يعيد المودة حين تتراكم الحساسية. أهلا بكم في عالم الأسرة.

0: في مستهل هذه الحلقة مستمعينا الأكارم، أرحب بضيفتنا العزيزة الأستاذة سماح الوادعي، مدربة المهارات الحياتية. يا أهلا وسهلا.
1: حياك الله رجاء، ويسعد صباحك بكل خير.
0: سيدتي الكريمة، الزوجة والحمى أو العمة بمصطلحنا الداخلي، في هذه الحلقة نريد أن نتعرف كيف نحفظ المودة دون أن تضيع الحقوق. فلو جينا وسألنا، ما الذي بيجعل بعض العمات أو الحماوات ينظرن إلى زوجات أبنائهن باعتبارهن منافسات، مع أن العلاقة طبيعية بينهما يفترض أن تقوم على المودة والاحترام لكل واحد مكانه، ولابد من وضع الحدود بينهما؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. احنا اليوم بنناقش موضوع حساس موجود في اغلب البيوت، مش بس حتى نقول البيوت اليمنية، في البيوت بشكل عام الذي هي تتكون من أسرة، من زوج وزوجة، من شركاء حياة. احنا لما نتكلم على الحماة مع زوجة الابن، احنا ما بنقدمش انه صراع ما بين امرأتين. يعني مش في معركة وتنتظر كل طرف ان تكون هي الفائزة في هذا المعركة او المنتصرة. احنا محتاجين ان احنا نفهم مشاعر كل طرف، نحدد مسؤوليات كل طرف، وما هي ايش حقوقه وواجباته، عشان نقدر نحل هذا النوع من المشاكل. فلما نجي نتكلم على الحموات او العمات، انت طرحتي سؤال انه ليش ينظرين لابنائهن او زوجات الابناء باعتبارها اني منافسة. كل الذي جربت مفهوم الأمومة هي تفهم ما معنى أنه يكون ابنها الذي عاشت معه سنوات طويلة. يعني الأمة تزوج ابنها تقريبا، يعني أصغر ابن ممكن تزوجه في عمر 20 سنة مثلا.
0: أيوة.
2: طبعا 20 سنة وانت كنت بترعي طفل تربى في حضنش، نشأ على يدش، بتعرفي كل تفاصيله، كيف يفكر، نفسيته، مشاعره، كنتي بتحسي به كأم قبل ما يحس به العالم كله. هذا الأم لما فجأة كأنها بتنقل الملكية، بنقولش بهذا المصطلح رغم أنه إحنا ما بنتحاكش هكذا، لكن نفسيا وهذا اللي بنشعر به، بتشعر به الأم، فهي بتنقل الملكية من يدها إلى يد امرأة أخرى في يوم وليلة، أصبحت هي المهيمنة على قلب هذا الطفل الصغير الذي ربته سنوات طويلة. قدها بتفهمه يمكن أكثر، بالذات إذا جاءت المرأة وهي شاطرة ذكية عندها القدرة على الفهم. شعرت الأم أن ابنها تعلق بهذا الزوجة في هذا الوقت، أو بهذا المشاعر أو هذا البيئة. ما شاجي أقولش أنه طبيعي تنشأ غيرة، لأن هي مش طبيعي، لكن كنوع من أنواع الغرائز اللي عند الإنسان أنه يحب تملك الأشياء، ويحب ما يحبش أن الأشياء الثمينة بالنسبة لأني من يده تصير إلى يد شخص ثاني. فطبيعي بتجي بعض الأمور النفسية، ممكن نقول عنها غيرة، تهديد مكانة، تشعر الأم شعور أن البساط بينسحب من تحت يدها، شعور أن ما عبش لها هذه السلطة، ما عبش لها سيطرة، كلمتها ما عادهاش مسموعة، ما عادهاش المرأة الأولى الذي يستشيرها هذا الذي هو جالس في نظرها طفل أصلا. وهنا نظرة الأم هي بتخلق الفرق، هل هي تنظر إلى ابنها كرجل أم أنها لا زالت تنظر له كصبي. في فرق يعني ما بين نظرة أم وأم إلى ابنها. فإحنا لما نجي نتكلم على هذا المشكلة بالذات، أنه الرجل لما بيتزوج هي تتغير طبيعة العلاقة. طبيعة العلاقة مش إن هي تتغير، إني والله كانت إيجابية تحولت إلى سلبية، لا، الحب لازال موجود، بر الوالدين موجود، لكن طبيعة العلاقة، شكل العلاقة، الاحتياج، يعني هو طبيعي كان يحتاج أمه في تفاصيل كثيرة، طبيعي اليوم ده امرأة أخرى هي حتى لها حق ولها واجب عليه، وطبيعي إن أصبح فيهم تشارك أكثر، أصبح الأهداف اليوم مشتركة، أصبح المستقبل واحد، وشوية بيجو أبناء، المصير أصبح مصير واحد. يعني الأم لازال لديها أبناء غير هذا الرجل مثلا، أو حتى إذا كان هو الابن الحالة، فالابن ينظر إلى أم أني أيش هي قد صنعت حياتها مع أبوه ومرت بهذا المواقف، فيشعر أن اليوم في امرأة أخرى لها الحق الذي كان الحق لمن الأمة. فهذا البيئة الذي تتغير، البيئة النفسية عند الأم وعند الابن هي التي بتصنع هذا الجو كله من المشاكل أو من سوء المعاملة أحيانا أو عدم الفهم. هذا من ناحية نفسية. من ناحية اجتماعية، في بعض البيئات تتداخل فيها الأسر، فتلقي احنا كنا دائما لما نتكلم على الأسرة الممتدة الذي فيها الأب والأم والابن وزوجته وأبناء، وأحيانا العم موجود، أحيانا الخال بيكون قريب، ففي أسر ممتدة. الابن يتوقع منه الأسرة كلها، تخيلي هي متوقعة الأسرة كلها أن الابن يجلس متاح لأمه طول الوقت.
0: أيوه.
2: هذا توقعات من توقعات الأسرة. فلما يحصل أن في استقلالية بين الزوجين يترجموها الأسرة أن هذا أيش تقصير من جانب الابن، يعني على طول بيصروا عليه أيش هذا الحكم أو هذا التهمة. فالتوقعات الاجتماعية أحيانا هي السبب الذي بتدفع الأم إلى سلوك أو إلى تعامل أو إلى أسلوب قد يكون متشنج أكثر ما هو أسلوب هادئ
0: والسبب الأسرة والمجتمع المحيط.
2: أيوة، أحيانا شحن المجتمع. نجي مثلا من ناحية دينية، ما مش حديث ولا رواية ولا آية قرآنية جد قالت عمتك تعمل معها كذا أو أم زوجك تعملي معها كذا، لكن الدين ادالنا مجموعة من القواعد من السلوكيات من الأخلاقيات الذي لو طبقناها إن إحنا نجحنا سواء مع حما، مع أم زوج، مع أم زوجة، يعني بشكل عام مع كل العلاقات الاجتماعية. فنجي نلاحظ إن الدين قام على إيش؟ إن الله سبحانه وتعالى يدعو إلى إيش؟ إلى البر والإحسان، إلى طاعة الوالدين. وفي المقابل الله قال إيش؟ وعاشروهن بالمعروف. فإحنا ما بين بر وإحسان وما بين عشرة بالمعروف، يعني هنا في حقوق وهنا في حقوق. إذا فهمنا البر يعني كأبناء فهم والبر أنها طاعة مطلقة إلى الأم على حساب الزوجة، يكون في خلل أينه في جانب العلاقة مع شريكة الحياة. وإذا فهم الرجل أن عاشروهن بالمعروف وحقوق الزوجية معناها أن الأم ما عاد لهاش أي مكانة في حياة الابن، فإحنا خلينا ببعد واحد من الأبعاد. فالرسالة الأساسية اللي إحنا محتاجين اليوم نحن نوصلها، مش المشكلة أن الأم تتعلق بابنها بشكل كبير أو أنها تحبه بشكل كبير، لكن عندما يتحول الحب إلى خوف من فقدان المكانة تتحول العلاقة ما بين الأم وما بين زوجة ابنها إلى صراع وإلى تنافس.
0: تحول المودة إلى شحناء
2: وتنافس.
0: تنافس فعلا. في حاجة في بالي أستاذة سماح، أنه بعض الأمهات من باب الحب من باب الرعاية لأبنائهم اللي تقوم تطبخ لأبنائها، تغسل لأبنائها، يعني يتولين جميع شؤون الأبناء حتى بعد ما يصيروا بالغين كبار. بيعتقدين أنه هذا هو الحب، أنه بيترجمين الحب على بالنسبة لهن كهكذا أفعال. فهل يمكن أن يتحول هذا الحب إلى عائق أمام نجاح زواج الأبناء؟
2: شوفي، أنت طرقتي الحين موضوع مهم جدا، هو قدمتيه بشكل الخدمة، لكن إحنا ممكن نقدمه حتى بشكل عام. الأسلوب الذي الأم عودت ابنها عليه يعكس بشكل كبير كيف بتكون طبيعة
0: على
2: علاقتها
0: الزوجية.
2: أيوة، إما بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. وإحنا كأن إحنا بنقول هو حظه، إذا جت له مرأة كانت قريبة، هذا إذا هو من النوع الذي يقدس حياته مع أمه، يعني في أشخاص كثيرين بيكون معجب بأمه غاية الإعجاب لدرجة أنه ممكن يتمنى شريكة حياة تشبه والدته
0: فعلا،
2: في أسلوبها،
0: حتى أنه بعضهم متطلبهم هكذا أنه يكون في شبه،
2: بيكون معجب بطريقة إدارة أمه حتى للبيت، كيف تعاملها مع والده، ما هي الأساسيات التي قامت عليها الأسرة، ما هي المعايير، هذا كله بتأثر على نفسيته. لو جينا تكلمنا على موضوع الخدمة، خدمة الأم لابنها بحد ذاتها إني تعمل له كل شيء. طبعا في البيوت اليمنية تقريبا أعتقد أن هذا ولا زال هو الغالب والقائم، أن الأم تتحمل مسؤولية أبنائها لما بتسلمهم بعدين سعمل عهدة إلى زوجاتهم. يعني يمكن في المجتمعات الثانية ممكن نلقى كثير من الرجال بيصبن لنفسه ويطبخ لنفسه وكذا، فتكون الأم لها حياتها. وهنا في فرق كبير، المرأة اليمنية لا زالت بحكم الوضع الاقتصادي والظروف والثقافة الاجتماعية وهذا كل اللي بنمر به، ما قديش هذه المرأة التي هي صاحبة مشاريع، ولا هي المرأة التي لها الوقت الخاص لنفسها، ولا هي المرأة، يعني هي امرأة مضحية،
0: مضحية وأيضا جاعلة كل وقتها لأبنائها وأسرتها.
2: أيوة، وهي معطاءة، وهي اللي تقدم ولي تتنازل، وهي الذي تأتي على نفسها من أجل أبنائها من أجل شريك حياتها.
0: مش بعيد أن احنا نشوف الشاب اليمني أنه يكون متكل على أمه والآن جاء يتكل على شخص آخر.
2: أيوة، لأنه كثير من بعض الفتيات لما تقارن ما بين البيئة اليمنية وغير اليمنية فتجي تقول الرجال اليمني ما بيساعد شمرته، ما بيقدمش لمرته. طيب ما هي ثقافة
0: بيئة عايشة
2: وتكونت عبر سنوات، يعني منظومة ثقافية تكونت عبر سنوات. تلقي حانا بعض الجدات، كان في واحدة من الصديقات كان تسمي جدتها تقول الجدة المخربة.
0: كيف؟
2: لأنها بتخرب زوجها، يعني لما تجيه زوجها أي يساعدها تقول أنها أتخلى يفعل يعني عمل وانتي ماشي.
0: ممكن الكل متفق أنه الجدات يحبين الأبناء أو الشباب الصغار
2: وما تتحملش. أيوة، أني قربت لها العشاء وهو لف العشاء للمطبخ، يعني بتحسها حاجة كبيرة أنه مثلا يلف ملابسه هو، تشعر أنها حاجة، يعني تشي هذه كل الخدمة والتقديس. وإحنا نعرف جداتنا
0: كما تعودنا عليها في السابق.
2: أيوة، وتشوف البنات حق هذا الأيام أني بتكثر الطلبات وأنها بتدلع بزيادة، فهي ثقافة بتتغير. مفروض أن احنا حتى اليوم كمجتمع يمني نفعل حسابنا أن اليوم العالم أصبح قرية صغيرة. المرأة اليمنية ما عاديش نفس المرأة اليمنية قبل 100 سنة، مثل ما الرجل اليمني تغير في بعض الأشياء، المرأة اليوم تغيرت. اليوم هي تشوف كل العالم كيف عايش اليوم عبر شبكات التواصل، كيف النساء غير اليمنيات مثلا هي بتقدم حياتها مع زوجها بغض النظر هل هي حقيقة 100%.
0: أيوة،
2: أو أنها بس مجرد ترندات أو استعراض أو كذا، لكن في النهاية هذا الذي هي تشاهده. في معانا وسائل الإعلام، المسلسلات، هذا اللي بيقدم لنا هذا الحياة. إحنا اليوم كيف نستطيع أن إحنا نتعامل مع هذه المتغيرات كلها، بدءا من الأم الذي تربي، وبعدين الأم الذي تجلس مطلة أو مستطلعة لحياة ابنها، والزوج هذا الذي تعيش مع هذا الزوج. فموضوع الخدمة بحد ذاته هي مش مشكلة، ومش كل أم خدمت ابنها حتى وقده في سن المراهقة أو في سن 20 سنة أو في سن الشباب، مش معناها أني خربته أو أني جعلته لا يتحمل المسؤولية. قد نلقى أم تعمل كل شيء لأبنائها لكن في منظومة قيم داخل البيت علمتهم ما معنى المسؤولية، ما معنى التحمل، ما معنى المساعدة، ما معنى أن يشعر بغيره، ما معنى أني لما تكون تاعبة أو مريضة يحن عليها يرحمها، فيها كذا. وفي لا، في شباب ممكن اعتمد على نفسه، ما كم يا أشخاص عاشوا في الغربة واعتمدوا على أنفسهم، لكن تلقيه مكبل بالأنانية، بالسلطة، بالتسلط، بالسيطرة، أو بعض الناس لا هذا ولا هذا، لكن هو تربى على مفهوم أنه هذا مش مسؤوليته،
0: الرجل يقدس.
2: أيوة، هذا مسؤوليتش. نجي نلاحظ مثلا حال من ناحية اجتماعية، في اختلاف في الأسر، وها نحن لما نجي نتكلم دائما على اختيار الزوجة، اختار الزوجة القريبة منك ثقافيا، اختار أيوة الزوجة القريبة منك قيميا،
0: أسلوب حياتكم بهذا.
2: في أشخاص ممكن يختار امرأة بعيدة تماما عنه عن بيئته، لكن يجتمع هو في منظومة القيم فيقدر يعيشوا، لكن لما تكون لا القيم تتشابه ولا بتشابه في هدف واحد ولا حتى أسلوب الحياة متشابه، كيف تكون الحياة؟ هي كلها عبارة عن أيش؟ عن صراع. يعني هذا اللي بنشاهده في المجتمع. مثلا كانت أمه من النوع الذي تقدر تدبر غداء وتدبر عشاء، يعني حتى لو به بصالة وطماطيس أدفع منها وجبة. تجي امرأة هي ما اعتادتش، قد يكون كان وضعها المادي مثلا أفضل، أو كانت هي مش قوي لها قوي جو في المطبخ، فيجي يقول لها أمي بيفعلوا غداء من لا شيء، أمي من أبسط الأشياء، وهي ما تقدرش تفعل غداء إلا إذا المطبخ فيه كل المصروف. يعني أبنى أقولش هذا المشاكل اللي كان بتوصلنا وبنحاول ندخل فيها. الرجل متمسك بقناعته والمرأة متمسكة بما هي اعتادت عليه. فتجي مثلا في امرأة هي اعتادت أن الرجل إلى درجة أنه مثلا دبة الكوثر الماء مثلا 5 لتر مستحيل أن يتشلها من باب البيت إلى المطبخ، يعني هذا عمل الرجال. يجي رجل كانت أمه بتتحمل دبات الغاز، فيجي شعور أنه أيش الدلع على هذا أو الاعتماد المبالغ فيه. أو في النهاية هي وجهات نظر، قامت مش على أسس حقيقية، حتى مش قامت على مفهوم الدين. ما احنا نجي نشوف كيف كانت حياة أنبياء الله داخل البيت، كيف كانت أولياء الصالحين، كان في الإمام علي سلام الله عليه صحيح. يعني كم ذكر لنا التاريخ وعادوا وزادوا في التاريخ هذا، وإحنا جالسين متمسكين أن كان الإمام علي يساعد الزهرة سلام الله عليها وهي تطحن، وهي يعني عملية داخل البيت. وكان في رواية للنبي صلى الله عليه وعلى آله أنه من يساعد زوجته كم له من الأجر، يعني يعتبر من أعمال الإحسان. فإذا جينا للدين نلقى الدين بعيد نوعا ما على الثقافة اللي اعتدنا عليها، لكن نرجع إلى خلاصة واحدة، هي التربية الذي اعتاد عليها كل طرف، هي كونت أسلوب الحياة. وها نحن معنا وقفة تربوية مهمة جدا، وهنا بنوجه للأمهات، نحن بنقول للأم حاولي تعيد النظر في طريقة التربية، لا تربيش ابنها على أن الحياة هي دائما 1+1=2، لا هي مش هكذا. إن في ناس مختلفين عننا، في ناس لهم أسلوب حياة، في ناس بيفكروا بطريقة مختلفة، يعني مش دائما الزوجة لازم تكون نسخة من الأم، مش بالضرورة،
0: مش بالضرورة فعلا.
2: أيوة لا، لكن لما يجي الابن يكبر على أنه هذا هي الحياة، هذه هي طريقة التقديس، هذه هي طريقة التعامل.
0: طيب
2: هذه هي طريقة،
0: ممكن الأم تقدم له مثل هكذا مداخلات، أو حتى أنه تفهمه أن الحياة أبدا ما حتكونش مثل ما أنت عايش عندي.
2: هذا في طريقة التربية. إحنا لما بنربي عيالنا من حب السلطة ومن حب أبنائنا وهي سيطرة المحبة حتى، بنحاول نغرس في عقل أبنائنا أنه ما مش امرأة مثل أمك،
0: وحتى أنه أنت الملك، أنت الذي يجب أن تخدم، أنت الذي،
2: ونقدم له هذا الصورة. يعني لاحظي مثلا لما نطبخ ممكن نقول لأبنائنا ما مش مثل طبخ ماما، حاب نعزز دائما هذا الشعور الولاء للأم. لكن احنا بنغلط لما نقدم لهم مش انه الحياة فيها صور مختلفة تماما عن ما انت بتفكر. ممكن تختلف مع زوجتك اذا اختلفتوا في مفهوم القيم، يعني هل ايقبل امرأة مثلا ان تقلل من قيمته او من احترامه كأب داخل البيت؟
0: مستحيل.
2: او كرجل؟ لا، هذا قيمة، هذا من حق الأم انها توقف وانه تقول لا، في انحراف في الحياة الزوجية عند ابني، انا لابد ان انا اعدلها او اعينها على تعديلها. لكن الأم بتقوم من الساعة 6 على الصبح، هل تقدر تتحمل أني جيت بيت ابنها ومرت ابنها قامت ظهر؟ يعني هذا الحاجة بتألمها وهي معذورة. ليش؟ أنه نظرتها للحياة أنه ابني اللي كنت أصبحها من الساعة 6 بتجي مرت ابني دي لها صبح الساعة 12، يعني بتحس أنه مجعجع وأنه مظلوم وأنه قد يكون هو مرتاح وسعيد.
0: بس تشوف يعني هل ابنها سعيد أم لا يكون هذا المعيار.
2: رغم للأمانة لو جينا نظرنا احنا بنفسية الأمهات أن نعذرهن، صح؟ ليش؟ لأنه هذا نظرتنا للحياة الصح، احنا بنشوف أن الحياة مثل ما جداتنا كان ينظرن إلى الحياة. لكن هل الفضول أو هل التدخل أو هل تعالج لنا مثلا من الموضوع شيء؟
0: أكيد لا.
2: فأن نجلس بس في صراع وتكون الأم تشعر أن في منافسة ويضيع الابن ما بين امرأتين كل واحدة لها واجب عليه ولها حق عليه، أنا بر وأنا معروف وأنا أم وأنا شريكة حياة، فيتوه بالذات إذا كان هو الرجل ليس لديها القدرة لا على أن يضع حدود ولا على أن يحل مشاكل ولا حتى على أن يدير لغة الصراع.
0: في هذه النقطة اسمحي لي، أنه إذا حدثت مثلا مشاكل بين الأم والزوجة، في رجال يا أما ينسحب تماما من المشكلة، والرجل الآخر لأنه بار بأمه، لأنه يحب أمه وعشان لا يزعلها يقوم ينحاز إلى الأم. في هذه المشكلة بالذات كيف يتعامل الرجل إذا وقعت الأم والزوجة في نقطة التماس نقدر نسميها؟
2: إحنا لا نطرح الرجل أو الزوج أنه طرف ثالث ما بين امرأتين متصارعتين. ليش؟ لأنه بهذه الطريقة هو يشعر أنه إما أميل في هذا الاتجاه وأميل في هذا الاتجاه،
0: ما فيش خيار ثالث.
2: وفعلا في رجال ممكن ينحاز إلى أمه. ليش؟ يعني لأني أمه باختصار، بالذات إذا كانت الأم، وهذا أعتقد أنه في حلقة من الحلقات تكلمنا عنها لما كان نتكلم عن الابتزاز العاطفي، كيف أيوة. أن الأم تستخدم
0: أيوة.
2: وتذكره بالسنوات ربيتك وأنت طفل وجيت مره تشلك على الجاهز، أو يعني من هذا المصطلحات الذي تشعر الرجل بتأنيب الضمير والشعور بالذنب، ممكن ينحاز إلى أمه خوف من هذا المكانة، يعني لا تنهار لما الأم تقول شغضب عليك شدعي عليك. يعني هان أحيانا الأب يشعر بالخوف من غضب الأم إنه يصنف حتى داخل المجتمع، حتى لو ما كانش مجتمع أيوة، بس يخاف من نظرة المجتمع تنظر لها إنها عاصي أو عاك، بالذات إذا كان تعامل الأم أمام المشاكل هو تعامل انفعالي. مش معنى هني أم إني والله قد عندها القدرة على أني تقيس الأمور بشكل صح، أحيانا بيضغطوا عليه حتى أبوه إذا لازال موجود، أحيانا إخوانه من حوله، أحيانا خواته، يتعرض الرجل إلى هذا الضغط. في أشخاص لا، ممكن ينحاز كليا إلى زوجته ولديه قناعات، يعني هو مش بيفسر نفسه أنه عاق أو عاصي، لا بيقول هذا زوجه والله أمرنا بأنه نعاملهم بالمعروف. فهل بر الوالدين معناها أننا أتحمل كرجل أن زوجتي تتعرض للإهانة أو مشكلة أحد يمس كرامتها أو يمس خصوصيتها أو يمس قيمتها مثلا كزوجة؟ أكيد لا. وهل معنى المعاشرة بالمعروف أن يخل الرجل بمكانة الأم وقيمتها وقداستها وتضحياتها وسنواتها وقيمتها حتى عند الله؟ يعني الله ما قرنش حد بطاعته إلا إيش، إلا طاعة الوالدين وبر الوالدين. فإحنا لما نتكلم على مهارات حل النزاعات، وهنا أوقف وقفة تربوية، إحنا ما بنعد أبنائنا للمستقبل أبدا، ما بنعدهم، ما فيش عندنا هذا الثقافة
0: أو المهارات التي تخليني جديرة أني أعد ابني للمستقبل.
2: كل شيء عاده بعيد على حياة أبنائنا هو مستقبل. لما يكون ابني مثلا عاده في السنة الأولى أو السنتين الأولى، مش أقرب مستقبل هو مستقبل المدرسة؟
0: صحيح.
2: طيب مش الأم يفترض أني تبدأ تعد ابنها لمجتمع المدرسة؟ هذا طبيعة التربية، ما هي تعلمه كيف يحمي نفسه، شيء الأم تفكر هكذا. صحيح. طيب لما يدخل المدرسة هي تنتظر مستقبل المراهقة، فتعد ابنها إلى المراهقة، كيف يبني شخصيته، كيف يكون ثابت عند المبادئ عند القيم. ليش إحنا ما بنعد أبناءنا لمستقبل بناء الأسرة، كيف يكون زوج أو رجل عنده القدرة على حل النزاعات؟ ما الأم مرت في الماضي بمراحل، كان فيها مشاكل، كان فيها ضغوط، كان فيها تحت، كان زمان وهي صغيرة كان معها عمة، معها حمة. الأم هذا نفسها الذي هي اليوم عمة أو حمة، هي كانت في الماضي أيش، زوجة ابن. فليش إحنا ما بنعد أبناءنا للمستقبل؟ وكلما كان الرجل عندها القدرة على أن يحل النزاعات بشكل صح دون أن يميل لطرف على طرف، يعطي كل طرف حقه، كلما كانت الحياة الزوجية تكون سالمة أكثر. حتى أن في بعض الدراسات عملوها على هذا الأمور، كيف قدرة الرجل، يعني كان في دراسة تقريبا في تايوان وفي دراسة فعلوها في الصين على مجموعة من النساء، فكان يلقوا أنه كلما كانت المرأة تشعر أن زوجها عندها القدرة على حل النزاعات كلما كانت علاقتها بحماتها أفضل، لأني راكنة واثقة، ما بتقولش في عقلها أنا شاخذ حقي أنا، ما بتقولش. ليش؟ أني واثقة أن عندها القدرة على أن يحل النزاع بشكل صح من غير حتى ما يخلي زوجته تخسر أمه ولا أمه تخسر زوجته. ما بش داعي لنقل الكلام، أحيانا يقول يصير له عند أمه يقول مرتي قالت، ويجي لعند مرته يقول أمي قالت، وهذا الذي بيخلق أيش، النزاعات. فالله سبحانه وتعالى لما قال في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فالعدل هو المنظومة القيمية اللي لابد أن احنا نتحرك عليها. والعدل مش معناها أن الرجل أيساوي، يعني ما بين الخطأ والصواب، ما الإمام علي صلى الله عليه بيقول لا يكونن عندك المسيء والمحسن، قال بأيش، منزلة واحدة. ضروري أن المخطئ يعرف أنه أخطأ والذي أحسن يعرف أنه أحسن. ومن هنا نبدأ أيش في مفهوم رسم الحدود وأهمية رسم الحدود وقيمة رسم الحدود وطريقة حتى لأيش نتعلم بها رسم الحدود ما بين الأطراف اللي احنا بنعيش معاهم.
0: في مسألة أستاذ سماح أنه في زوجات الكثير منهن بيخافين أو يخشين المطالبة بخصوصية، لأنه قد يعني يجي الزوج أو المجتمع أو البيئة يتهمهن بأنهن يحرصين أو يحرضين أزواجهن على أمهاتهم. كيف نفرق بين وضع الحدود التي أنت ذكرتيها أو نبدأ فيها وبين العقوق أو الجفاء؟ أنه إذا فعلت الزوجة طلبت شيء أو أنه حاولت أنه يكون لها مكانتها وكذا، أنه ما بتطلبش المستحيل، والرجل في الوقت نفسه ما حيكون شعاك أو جافي لأمه أو لأسرته.
2: إحنا لما نتكلم على شيء اسمه الحدود الحدود هي مش معناها نبه جدار احنا نبنيه ما بين شخص وشخص او مكان ومكان. الحدود هي بتكون نفسية اكثر ما هي يعني حدود والله حواجز. احنا ما بنفعلش حواجز والله مادية مثلا او اشياء معنوية واضحة. فرسم الحدود هو من اكثر الاشياء اللي تضمن سلامة العلاقة ما بين الحماه وما بين زوجة ابنه. رسم الحدود من أكثر الأشياء ومن أهم الأشياء الذي نلاقي الدين قام عليها. يعني النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله لما يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني هذا حدود ولا لا؟ هذا هي هذا حدود. لما جاء الله سبحانه وتعالى يتكلم لنا في آيات الاستئذان بيقول على الأطفال يعني أطفال هذا أبناءنا وهم عايشين عند أب وأم أبوهم وأمهم ومع ذلك يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. طب هذا حدود ولا مش حدود؟ هو هذا رسم حدود. لما الله يقول ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا هذا كله حدود. ليش إحنا لما بنجي للمجتمع ونقول نشي نرسم حدود ليش بيتم مخاطبتنا كأن في قسوة أو كأن في جفاء أو أن في سلطة أو سيطرة من طرف على طرف؟ لما تكون الحدود هي وفقا على ما جاء الله به كحقوق للإنسان فهنا نسميها حدود صحية حدود طبيعية حدود منطقية حدود لابد منها أصلا. يعني يفترض أن احنا إذا ما التزمناش بالحدود الذي تضمن العلاقات الصح احنا هنا مقصرين كتشريع ديني مش بس كعرف اجتماعي أو بس عشان احنا نرضي الذي حولنا. فوضع الحدود من الأشياء المهمة جدا. لكن مثل ما قلت لش ثقافتنا في وضع الحدود قدمت الحدود إنها في إهانة للطرف بالذات لما تكون الأم ما حدش يقدر أن يتقبلها. خلينا نعكس مثلا صورة ثانية. إحنا مجتمع مؤمن بتعدد الزوجات يعني هذا جزء من الثقافة وكثير من الأسر عندهم. طيب ليش ما بتتحرجوا لما يجي في رجل يتزوج زوجة ثانية يعني هي زوجته ولها حق عليه ويكون في أبناء؟ يعني لابد ان احنا نفكر ان الابناء ما يتفرقوش مثلا عن اخوتهم من الام الاول. طيب ما نتردد في وضع الحدود صح؟ ليش؟ لانه ما فيش قداسه. لاني لدرجه ان بعض الاشخاص ممكن من كثر القوه في وضع الحدود يقول لا تبصر مرتك الاولى ولا تبصرها ولا عيالك يدخلوا عندها. يعني احيانا قد احنا بنقول ان قد فيه شده مبالغ فيها او قد يكون في قسوه لكن وضع الحدود هذا بيكون ليش؟ هم عشان ضمان انه ما تحصلش المشاكل بغض النظر ذا الحين هي حدود صح ولا غلط هذا ممكن نناقشها في حلقة ثانية. لكن طيب هنا امرأتين وهي تتصارعين على رجل في منافسة على رجل لما نجي ما بين أم وزوجة ابنها بنتحرج من وضع الحدود. ليش؟ لقداسة الأم وكأن احنا بنقول او حتى الأم وهي معذورة في هذا الكلام انا تطرحني مع مرتك في مرتبة واحدة يعني هذا لك نسوانك فطبيعي يعني هم متكافئات بس انا أم فعلا هي أم يعني عشان ما ننساش هذا المكان أبدا. لكن عشان نحمي هذا الأم وتجلس دائما مقدسة وتجلس دائما محترمة وتجلس دائما لها قيمتها ومكانتها وهيبتها من واجبنا أن احنا نضع الحدود. ومن الأشياء التي بتلفت الانتباه كسلوك تربوي بتلاحظي أن الآباء والأمهات ما بيربوش أبنائهم معظمهم ما نقولش الكل إن ابني لما يكبر أو حتى هو صغير يقدر يعترض على أي سلوك وكأن الطاعة عندنا إيش أو بر الوالدين هو الطاعة المطلقة. مثلا إحنا كأمهات ما هي مصلحتي كأم لو قد أنا كبيرة وابني مثلا معه زوجة وأخطأ أو أظلم ابني أو أظلم زوجته وابني مش قادر ينطق أمامي أو يقول لي يما هذا صح أو هذا غلط أو هذا ما ينفعش أو هذا هل إحنا كأمهات يرضينا هذا النوع من الظلم؟ يعني
0: أكيد لا.
2: طيب في كثير من الأمهات بتكون سعيدة جدا أنها ما اعترضش على
0: قراراتها
2: على قراراتها. هذا مش تربية صحية أبدا ولا هي تربية سليمة. يعني الله بيقول أيش وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. من هو الشخص الذي يقدر يقول لا ينفذ لا تطعهما؟ من هو؟ إلا شخص شخصيته قوية إلا أم ربت ابنها أن يعني يقدر يقول كلمة لا حتى في وجهها أو في وجه لكن لا بأدب لا باحترام لا والله بيقول ايش ما ننسى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة. شفتي انه كيف الله بدي لنا توازن. اما انك تقول لامك لا وبعين قوية لا من غير دون اي رحمة او اعتبار او احسان بس انت بدرسهم حدود
0: تكون مشكلة
2: انا ما عاد بش بالروالدين ما بش رحمة بالوالدين، ما بش إحسان بالوالدين. فإحنا لابد أن احنا نربي أبناءنا عشان إحنا ما نوقعش في الظلم. الله بيقول إن الله يأمر بالعدل يأمر بالإحسان.
0: صحيح.
2: الله بيقول إيش لما يتكلم الله على الظلم. فلما تجي أمهات ما علمتش ابنها أن يقولها خطأ، هي إيش كأنها بتحاول تعمل لها منظومة حماية أنه أنا لا تقولوا ليش أنا غلط. فنرجع إلى موضوع الحدود. الحدود لابد أن تكون حدود عادلة وحدود منطقية وحدود طبيعية. والحدود لابد أن احنا نعمل لها نوع من المرونة. يعني إذا حصل يوم والله واختلت الحدود شوية، تلقي بعض الزوجة خلاص ما تقدرش تتحمل. يعني ما احنا نقول للزوجة زوجة الابن حتى لو رسمته حدود خلي عندك شوية مرونة. فمثلا مثل الحدود، ما هي الحدود اللي ممكن احنا نطرحها؟ طريقة التربية. في طريقة تربية أو طرق أو الناس معاهم أساليب في التربية، لابد أن الأم تحترم طريقة التربية هذا، بالذات إذا كانت التربية هي صح. بمعنى لو كان الأب والأم متفقين على أنه ما يعطوش أبنائهم مثلا الهواتف أو جوالات، فتجي الأم تتدخل مثلا تدي تلفونها لحفيدها. طب هذا من حق الابن أنه يؤكد على الحدود، إنه يما هذا حدودنا في البيت، هذا طريقتنا في التربية، هذا قانوننا الداخلي.
0: ما بيش أي خدش لحق.
2: أيوة هذا طب ممكن الأم تعتبر إن هذا فيه إساءة لها.
0: بس ما فيش إساءة.
2: ما فيش إساءة. أيوة لما يكون الابن أسلوبه مؤدب ومهذب. أيوة وفي نوع من الاحترام لكن في إصرار.
0: من قبل الأم.
2: من قبل الابن نفسه إنه في إصرار إنه هذا الثوابت عندنا في البيت. يعني مشيش أقول أبالغ ليش في هذا النقطة، لأنه في كثير ما يتقبلوها. من حق الزوج والزوجة أن يضعوا حدود حتى في الزيارات. يعني إحنا كمجتمع ما نقبلش هذا الأمر ونشعر إنه في إهانة للأم، لكن الوضع الطبيعي إنه في يكون احترام وفي حدود مثلا لبعض الزيارات. يعني لما تكون الأم تجي مثلا بشكل مفاجئ فجأة تفسيرها غير حين تدق البيت أو تدق الباب، ما طبيعي الناس فيهم لهم خصوصية. وهنا نرجع إلى أيش؟ إلى آداب الاستئذان. يعني الله ما استثناش في الاستئذان وقال والله فلان يستأذن بس الأب والأم هذا خط أحمر ما يستأذن، وش لا. ففي هذا من حق الزوج أو الذي هو الابن أن يضع الحدود حتى في الزيارة. ولا بد أن الأم يكون عندها رحابة الصدر أن تتقبل فعلا، أنه في بعض الأوقات أنه ما تكونش الزيارة مفاجأة. أحيانا حتى الزوجة تنحرج إذا جو أهل الزوج بالذات العمة والبيت مش نظيف أو كذا. بعض العمات تعجبها تتصيد الأخطاء، يعني هي قاصدة أنها مثلا تجي في وقت اللي يسموه وقت الغفلة. ليش؟ عشان بتشوف مرت ابنها طبخت ما طبخت نظفت ما. يعني هل هذا من الأخلاق الدينية
0: والأدبيات؟
2: هل هذا مثلا من الأدب؟ طيب هل هذا الطريقة تحفظ للأم هيبتها وكرامتها؟ احنا تربينا على ايش؟ تربينا انه كان آباءنا وأمهاتنا يتغافلوا على كثير من الأخطاء رغم انهم دارين، بس ليش؟ حفظا لقيمتهم وحفظا لمكانتهم انه يعملوا نفسهم مش دارين.
0: حتى وإن مثلا جاءت الأم وتصيدت الأخطاء كما قلتي اكيد حتحدث مشاكل، ولا يعني في الأخير مشاكل مش بس بينها وبين الزوجة، حتحدث مشاكل بين الزوجة وزوجها. يعني
2: فهي في النهاية بدل ما جيت تصلح البيت بالحق إني أشعلت الله إني أشعلت البيت بأكثر.
0: مسألة إذا كانت المشكلة قد بدأت بالفعل تمام وتراكمت المشاعر السلبية بين الزوجة وبين الأم الزوج، ما هي الخطوات التي يمكن أن تساعد الأسرة على تجاوز هذه المشكلات؟
2: إحنا محتاجين عشان نحل هذا النوع من الخلافات إن إحنا أول شيء نتعامل بوعي. الوعي الذي هو إيش؟ معرفة أنه كيف تفكر الأم، كيف تشعر، كيف تشعر الزوجة وكيف تفكر. فهذا أول حاجة مسألة وعي. الشيء الثاني احنا تكلمنا أنه نحن محتاجين أن نتعلم الأسلوب، أسلوب الكلام، أسلوب الحوار، أسلوب الطلب، يعني فن الطلب. احنا محتاجين أن نهيئ، يعني لابد من عملية التهيئة، لابد أن الأبناء يهيئوا أمهاتهم للحياة القادمة، للحياة الجديدة. يعني لما يحصل حوار ما بين الأب أو الابن وأمه فهو يقول لها كيف الحياة الذي يتخيلها، كيف يرسم حياته، ما هي القوانين. مش هنا الأم تبدأ تتهيئ وتقول والله ابني عنده نوايا بكذا أو كذا.
0: هذا يعني يكون الابن عنده وعي بقدر كافي أنه يجلس هذه الجلسة أو أنه يتحدث هذه الأحاديث مع أمه قبل الزواج؟
2: هذا إحنا بنقول الذي هو مقبلين على الزواج. أما الذي قد هو في الوسط المعركة، فإحنا بنقول للأشخاص الذي أنت كده في المعركة نفسها، مهما كانت الصراعات، مهما كان الضغط الذي عليك، لا تميل من طرف إلى طرف. لابد أن يحكم الإنسان عقله دائما، لا يكون الحل لا على حساب الأم ولا على حساب الزوجة. في النهاية لابد أن كل واحد يأخذ الحقوق. الحاجة الثانية، ينتبه الرجل من فكرة الهروب. الهروب دائما ما بيحلش المشاكل أبدا، بالعكس هو بحاجة يسموه التراكم القهري للأشياء، سواء كان من الأم أو من الزوجة. تراكم المشاكل، تراكم الضغوط، هو في النهاية بيولد انفجار، بيولد مشاعر سلبية جدا. يوصل الإنسان إلى مرحلة كتبه فيه كره مثلا لهذا الزوجة أو بهكره لهذا الأم. ليش؟ لأنه من التراكم. فللأسف أنه كثير من الأزواج بيهربوا. لابد أن احنا نتخلى عن فكرة الخوف. الخوف بيمنعنا أن احنا نعمل كثير من الحلول. الخوف من المجتمع، الخوف من الأسرة، الخوف من أن يوصف الإبن مثلا بصفات معينة. لما نتخلى عن فكرة الخوف هذا وننظر الأمور بالنظرة الدينية، أنه ما هو الشيء الذي الله سبحانه وتعالى فعلا بيرضى عنه، ما معنى العدل، ما معنى إقامة العدل، ما معنى الإحسان، ما معنى إقامة الإحسان. ودائما الإنسان لما بيد يقيم حتى الله أو بيقيم مثلا قوانين الله أو بيقيم شرع الله، وفي اليد الثانية هو بيحسن. يعني شوفي لما الله ربط العدل والإحسان، مش هو ربط هكذا اعتباطي، لا، وله معنى أنه لما أنت تقيم العدل لكن بجهة ثانية أنت بتحسن، فتجعل العدل على قلب الإنسان بيكون أسهل. فلما يرسم الحدود لأمة لكن بيبرها من جهة ثانية، بيحسن لها، بيكرمها، بيشعرها بقيمتها،
0: هتتقبل الموضوع أكثر،
2: قوي أتتقبل. أما أنك تدي لي رسم حدود وتعمل مثلا مواقف
0: ما فيش إحسان،
2: من غير ما يكون في مراعاة للمشاعر، يعني إحنا هان أيش بنسي قوي
0: للأم،
2: للأم أو للطرف الثاني. إذا وصل الإنسان إلى مرحلة ما عقدرش يعمل الحل، ليش إحنا ما دائما الله يقول حكما من أهله؟ الله يعني قالنا انه ندخل طرف ثالث في الامور يعني هذا او في المشاكل. اما تجي بيوت تلقيها 20 سنة في صراع وما وصلوش لحل، ماشي يقدم الموضوع اليوم كتحيز للزوجة، لكن اذا وصل الرجل الى مرحلة كان في مشاكل قوية، من حقه يأخذ قرار حتى أن يفصل أمه عن زوجته. يعني حتى لو كانت أمه ما بش معها له، حتى لو فصلها في بيت واحد، يعني بعض الناس ما يتجرأش أنه يأخذ هذا الحل. بس من وجهة نظري بين شوف أنه هذا الحل من أكثر الحلول اللي تحفظ فيها كرامة الأم، إذا أنت محسن للأم وملتزم بأسلوب البر والحقوق. أما أنك تخلي الأمة كهذا المقدسة نزلت إلى مستوى الصراع اليومي والمنافسة اليومية،
0: لا وهي قالت
2: يعني لا يليق بأمك، فلا تقول ليش إن عندك بر والدين وأنت بتجعل أمك في صراع يومي، في خلاف يومي،
0: لا تستحق هذه المكانة. أيوة. وليست قادرة على أن تخوض الصراعات اليومية بشكل دائم هكذا.
2: يعني صحتها ونفسيتها ومكانتها وقيمتها، نحن لابد أن نحافظ على نفسية الأم وفي نفس الشيء نحافظ حتى على نفسية الزوجة.
0: إذن مستمعين الأكارم والأستاذة سماح، في النهاية ربما ما تحتاج العلاقة بين الحماة والزوجة إلى أن تنتصر إحداهما على الأخرى، بقدر ما نحتاج أن تدرك كل واحدة منهما أن لهما أن لها مكانتها التي لا تنقص من مكانة الأخرى. الأم لا تفقد ابنها حين يتزوج، والزوجة لا ينبغي أن تشعر أنها في منافسة مع أمه، والزوج الحكيم لا يجعل نفسه ساحة للصراع، بل يكون جسر يحفظ به الاحترام ويضع الحدود بهدوء ويمنح كل طرف حقه ومكانه. فالعائلة لا تبنى بكثرة العتاب ولا تستقر بالانحياز، وإنما بالحوار، بالرحمة، بالإحسان والعدل، ومعرفة متى نتكلم، متى نتجاوز، متى نضع حدا يحمي العلاقة بكاملها قبل أن تنكسر. بهذا وصلنا نحن وأنتم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عالم الأسرة. شكرا للأستاذة سماح الوادعي، نورتينا في هذه الحلقة وأضأتي الكثير من الجوانب الأسرية في مسألة الحما والزوجة. نلتقي بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة وموضوع جديد وأسرة أكثر وعي وأكثر قدرة على أن تجعل من الاختلاف طريق للفهم لا سبب للقطيعة. دمتم بخير ودامت بيوتكم عامرة بالمودة والرحمة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى البحرين إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر،
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
0: سبفون، أصالة وتواصل.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امل له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقا ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: الان سرعه اعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجانا. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 0. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي، تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا، ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
1: سبحان الله الأعلى وبحمده.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا؟ إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قول
3: إذا السماء

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

أنوار خلقك، ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة العدل في الرضا والسخط، والقصد في الغنى والفقر، والشوق إلى لقائك، ونعوذ بك من ضراء مضرة

أن نأمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.

ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: حبيب اليمنيين
1: انت
2: يا كل سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
3: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا اشجع قائدا ولدته الارض في هذا الزمن.
4: ابشر بعزك،
5: ابشر بعزك،
6: ابشر بنا في الميادين في الساعات الشباب،
7: فانت تاج رؤوسنا
8: وقرة اعيننا.
9: نقول له بيض الله وجهك،
10: بيض الله وجهك،
11: بيض الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم
12: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي.
13: وضم على السلام القراء والله،
12: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
14: وإحنا رقابة سيد والله،
15: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
16: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
17: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
18: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
19: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
20: الصباح الله للمؤمنين أجمع.
21: الله يعز فقروسنا، أنا نعتبر فقروسنا.
22: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
23: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
24: راهن بنا،
25: راهن بنا،
26: نقابلك الوفاء بالوفاء.
11: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.

العام 2011 علت النداءات المطالبة بإسقاط الطبقة الحاكمة للبلاد آنذاك. خرجت الجموع الشعبية وفي مقدمتها الشباب يرفضون استمرار الفساد والقهر والارتهان للخارج ويدعون إلى امتلاك القرار السياسي.

0: الثورة عندما خرجت في 11 فبراير 2011 هي خرجت ضد منظومة نظام كاملة ونتيجة للأوضاع التي وصلت إليها الوطن من فقر وبطالة ويعني سياسات فاسدة.
1: لم يكد الحراك الثوري يلتهب بالهالة الجماهيرية المهيبة حتى لون بغزارة الدم المسفوح في جمعة الكرامة في 18 من مارس 2011. كانت المجزرة صادمة للجميع، وتوالت بعدها الصدمات للشارع المطالب بالتغيير. وعقب يومين من مجزرة الكرامة ابتليت الثورة بانضمام قائد الفرقة الأولى مدرع، أحد أركان النظام العتيد.
2: أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي لثورة الشباب السلمية.
1: تباينت ردة الفعل المطالبة بالتغيير، جزء منها اختار الترحيب وجزء آخر أكد أن الاحتجاج الشعبي يطال كل وجوه القبح التي تدير البلاد.
0: بل أضر الثورة، ومن التحقوا بالثورة بعد جمعة الكرامة أضروا بالثورة.
3: ابتداء نقول انه طبعا لاهميه ثوره 2011 والذي شكلت الارهاصات القويه لانطلاق يعني التصعيد الثوري وصولا الى ثوره 21 سبتمبر، فالتصعيد الثوري كان يحظى باهميه كبيره جدا وكان منطلق قوي للثوار، وان كان افتقد يعني للقائد ظهور القائد بشكل واضح في تلك المرحله، الأمر الذي مكن علي محسن من أن يجتر الأحزاب والشباب للأسف الشديد إلى مربع الإخوان المسلمين بتنفيذ مخطط تأمره هو احتواء الثورة والقضاء على النفس الثوري والوهج الثوري لثورة 2011.
1: مع توالي شهور ثورة فبراير تصدر المشهد الإخوان المسلمون بقيادة حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر.
3: ثورة 2011 إذا جاز التعبير تم تدبينها من خلال أو من قبل الإخوان المسلمين تحديدا، وتم ارتهان القوى السياسية.
1: وفي مايو من العام ذاته 2011 اندلعت مواجهات الحصبة ثم نهم وأرحب وتعز.

0: في نهاية نوفمبر من العام 2011 ذهب المشترك للتوقيع في الرياض على استمرار النظام متجاهلا ثوار الساحات، وذهب الشباب إلى مسيرة الحياة.
1: مسيرة قطعت مسافات كثيرة سيرا على الأرض لأن تصل إلى عاصمة صنعاء، وهي تبين تماسك الوحدة الوطنية وأن الثورة جاءت من كل أبناء الشعب. هنا خذل الشباب، لماذا؟ لأن الأحزاب لا زالت على هويتها في قضية إصلاحات وليست قضية تغيير تلبي طموحاتها.

0: نجحت القوى الخارجية في احتواء أحزاب المشترك، لكنها لم تنجح في تطويع الشباب وقوى ثورية أخرى رفضت تكريس النظام الفاسد، واستمر حراكهم مفعما بالإيمان بأن التغيير فعل راديكالي.
1: المجتمع الغربي هو أصلا لا يؤمن بمنطقة الثورة ولا بالشرعية الثورية، يتعامل مع النخبة فقط، ويعتقد أنه إذا استطاع أن يمسك بالنخبة فقد أمسك بالوضع، ولا يعير مطالب الجماهير ولا الجماهير أي اعتبارات، لأنهم عبارة عن مجموعة من الغوغاء الذين يتحركون وفقا لخطاب غرائزي معين.
0: الثالث من يناير من العام 2012 أعلن عن تشكيل حكومة الوفاق، وبعد 18 يوما من تشكيلها سنت مع مجلس النواب ما عرف بقانون الحصانة.
2: المبادرة الخليجية جاءت بمثابة يعني تدخل خارجي، الغرض منه والخوف من الزخم الثوري الذي انطلق في 2011، وأيضا يعني تواليته يعني وتصعيد المستمر لهذا الأمر، فكان تدخل أمريكي مبطن بتدخل سعودي هو الحفاظ على النظام والبحث عن صيغة جديدة لتحفظ عملائهم في الداخل. والتعطيل بالدستور شيء تلقائي، هي جاءت لتعطل الدستور حتى تتمكن من تصيغ اللعبة السياسية برمتها، وبالتالي كانت كل ما ذهبنا إليه فيما بعد من اتفاقات هي المهيمن عليها المبادرة الخليجية، كونها أفضت إلى محاصصة حزبية مقيتة.
0: لم تحظى الانتخابات الرئاسية الشكلية لعبد الرب منصور هادي في نهاية فبراير بالشعبية الكافية، ومع ذلك قيل حينها دخلت اليمن مرحلة جديدة، وأثبت توالي الأيام والشهور عكس ذلك.
3: أسد العالم الثورة والجمهورية والحرية والأمن والاستقرار إلهي آمنة وهو الدبيب رحمة الله.
4: أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد.
0: حكومة الوفاق في فترتها الأولى أثبتت أنها منظومة متكاملة تتفوق على نفسها في سوء الأداء، فضلا عن انهماكها في تدوير الفساد وهدر المال العام بين حلفاء الحكم القديم الجديد.
5: وأنا أعتبر من أن أداء حكومة الوفاق كان أداء فاشلا لم يلبي هذه المطامح، بل أن التنسيق ما بين رئيس الجمهورية ورئيس ورئيس الوزراء لم يكن موجود حسب ما تتطلبه الآلية التنفيذية.
6: لم يكن هناك وجود رؤية اقتصادية حقيقية لدى الحكومة لكي تقوم بإحداث نزعة أو نقلة نوعية حقيقية في زيادة مستويات الدخول للفترة القادمة.
0: أسدل الستار على عام 2012 بعملية هيكلة الجيش اليمني، وهو ما اصطلح على اعتباره أكثر مشاريع القوى الخارجية طموحا، إذ كان لافتا إعلان مجلس الأمن الدولي في 19 من ديسمبر تأييد هيكلة الجيش.
2: يعني لا نغالي إذا قلنا أنه يعني البدايات الأولى للعدوان على اليمن تمت أمام بصر العالم ودون أن يلتفت أحد في هذا الأمر، لأنها كانت تنفذ بأيادي أجنبية وبموافقات السلطة في اليمن. هيكلة الجيش كان الغرض منه القضاء على القوات الجوية ومنظومة الصواريخ الذي كان ممكن يشكل خطر، وبإشراف وتنفيذ أمريكي مهين كشفت عنه الثورة في النابال.
0: في العام التالي 2013 أخذ سيلان الدم في الاتساع أكثر. موجة اغتيالات ضربت عددا من كوادر المؤسسة العسكرية، وتعالى منسوب الحوادث المستهدفة لسلاح الجو اليمني كأبرز نتيجة لهيكلة الجيش. الثامن عشر من مارس 2013 جاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكان بالنسبة إلى القوى الوطنية الحية ممرا مأمولا إلى مستقبل أفضل.
7: إذا اعترفنا ببعضنا وعالجنا مشاكلنا على أساس هذا الموضوع فإننا سنستطيع أن نصل إلى الحلول.
0: سردية يوميات مؤتمر الحوار أظهرته كمحطة للتخلص من الاحتقان الشعبي والحالة الثورية التي استقطبت جزءا كبيرا من الشارع اليمني.
1: تعاملوا في البداية مع مؤتمر الحوار الوطني على أساس أنها محطة للتنفيذ عن غضب الشباب والاحتقان الحاصل على مستوى الجمهورية، لأنه كما تعرف أي ثورة تحدث في العالم يتحدث على رأس حزمة من التوترات البنيوية سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تصل إلى مرحلة الانفجار. ومعنى هذا أنها تحتاج إلى حلول جذرية، وحلول يعني لا تقبل الحلول الشكلية ولا تقبل محاولات التنفيذ فقط.
0: أسفرت فترة مؤتمر الحوار عن محاولات للقوى التقليدية لإزاحة بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الشامل، وصلت في ذروتها إلى مباشرة جرائم اغتيال أعضاء في الحوار الوطني.
8: يا أخي أقتلوا واحد قدام عيني في جولتنا.
0: وقبل ذلك قمع لشباب الثورة.
9: الشعب جريح حرر عند الكعبة. ارتكاب هذا الجهاز للعديد من الجرائم التي مارسها بحق الشعب قبل وبعد الثورة الشبابية، وما زال يمارس ذلك.
10: سلمية سلمية سلمية سلمية سلمية

0: تصرمت شهور الحوار وانفض سامر القوم المتحاورين متمخضا عن عقد اجتماعي ناقص.
1: يمكن أن نلاحظ يوم قراءة ورقة الضمانات وهو آخر يوم من مؤتمر الحوار الذي استشهد فيه الأستاذ المرحوم الدكتور أحمد شرف الدين تمام. ذلك اليوم دماء تسال، فكانت لجنة النواب رئيس لجنة الحوار طلبوا تأجيل هذا الموعد، جاء الرئيس ليصر على تمرير هذه الورقة بنفس اليوم.
2: كان عبد ربه والنخبة التي مع السياسية التي معه يعتقدون أنه بشيء من الشطارة يمكن أن نط على منطقة الأزمة وأن مجموعة من القرارات الإدارية يمكن أن تمشي الأمور، ولذلك حاول أن يستخدم صلاحياته سواء في هيئة الحوار الوطني أو الهيئات المنبثقة عن الحوار الوطني مثل الهيئات الرقابية.
0: مسودة الدستور اختلف على السطور بالغة الأهمية فيها، وتم الانقلاب بشكل مبكر على اتفاق تشكيل حكومة جديدة تحفظ التمثيل لمختلف القوى الفاعلة في الساحة الوطنية.
1: صياغة الدستور تحولت إلى لجنة دستورية في القرار الذي أصدره، وهذا انقلاب على مخرجات الحوار من رئيس الجمهورية.
2: في هذه مسألة الأقاليم يعني كان المجتمع الدولي وهذه قد حسموا أمرهم على تقسيم معين لم يراعوا فيه لا مصلحة وطنية ولم يراعوا فيه لا اعتبارات اقتصادية ولا اعتبارات اجتماعية ولا اعتبارات تفتيشية، فقط تلبية الرغبات بعض القوى في الداخل وبعض رغبات المجتمع الدولي وربما بعض دول الجوار.
0: استمرأت سلطة هادي وباسندوة السير في منحدر السياسات الاقتصادية القاتلة للطبقة الواسعة من الشعب، وأقدمت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ملقية بأعداد جديدة من اليمنيين إلى تحت رحل الفقر الطاحنة.
3: عملية تصحيح الأسعار في ظل الفساد كأنك تقول للفساد ابقى على ما أنت عليه، والموازنة تتولى المواطن هو الذي يدفع تكاليف ذلك، وبالتالي كان الأحرى أن تتم ومحاربة الفساد وتحسين الإدارة وجباية حق الثورة، وعندما تصل إلى أسعار حقيقية ممكن أن تتكلم عن الجهة.
0: منسوب التدخلات الخارجية في الشأن اليمني وصل إلى درجة شعر معها اليمنيون أن البلاد تدار عن طريق سفارة واشنطن في العاصمة لا عن طريق نظام هادي والإخوان المسلمين الذي فتح بوابات اليمن لدفعات من جنود المارينز الأمريكي في سبتمبر من العام 2012 في ظل استمرار اختراق سيادة اليمن جوا وبحرا من قبل الأمريكان، وهو ما استفز المشاعر الوطنية.
4: مبرر أصلا لتواجد الأمريكيين في اليمن، وإننا حاضرون بإذن الله لمواجهتهم في أي وقت متى ما شاءوا متى ما أرادوا، وبإذن الله سيكون هزيمتهم في اليمن.
5: من شخص في تونس خرج الثورة، شخص امتهنت في حقوقه في رزقه، أما إحنا على المستوى السيادة على المستوى الاقتصادي على المستوى الإداري على المستوى الاجتماعي على المستوى الأمني على المستوى العسكري على المستوى أكيد أنه كانت لابد من دورة.
0: الثامن من يوليو من العام 2014 العدو الصهيوني يعربد مصعدا من عدوانه على قطاع غزة فيما عرف بعملية الجرف الصامت. جل الشارع العربي والإسلامي حينها غارق بهمومه، فيما كانت أنظمته الرسمية منهمكة في تقويض الدولة في سوريا وفي غيرها من البلدان لصالح العدو ذاته الذي يضرب غزة. الثالث من أغسطس 2014 تواترت الأخبار عن إطلالة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما عرف بخطاب التضامن مع الشعب الفلسطيني والإنذار للحكومة اليمنية ومطالبتها بالعدول عن قرار الجرعة.
4: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في أن لا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة، وليقف ويعلن من جديد ويؤكد استمراره في مناصرة شعب فلسطين المظلوم وتفاعله المستمر مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة كل الأمة.

0: القضية على الخروج المليوني ودائرة صنع القرار مديرة ظهرها عن هموم الجماهير وكأن شيئا لم يحدث. مساء 17 من أغسطس توت مفاجأة السيد عبد الملك الحوثي عبر إعلان الخطوات الأولية في التصعيد الثوري. تمثلت خطوات التصعيد الثوري في انتقال الجماهير الثائرة من المحافظات إلى صنعاء على أن تنصب مخيمات للاعتصام في القيعان التي تلف العاصمة. وأمهل قائد الثورة دائرة صنع القرار 5 أيام تشهد مسيرات مكثفة حتى تنفيذ المطالب الشعبية، وألمح إلى الانتقال إلى خطوات سلمية لكنها أكثر إزعاجا إن لم يحصل تنفيذ لمطالب الشارع. ودعا السيد عبد الملك الحوثي المؤسسة العسكرية والأمنية إلى أن تكون جزءا من الحراك الشعبي بهدف إسقاط الجرعة السعرية وإسقاط حكومة الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار.
1: ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلميا وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النص مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.
2: تجيب ولا كم هم الحكومة هذا ولا كم إحنا شعب، إحنا شعب، إحنا الزلزة، إحنا والله راح نزلزل الأرض من تحت أقدامهم. هم خدام عندنا، مش يعني رجعنا عبيد لهم يرتدي خلونا نركع بلقات والجوع وبس.
0: تدفقت الجماهير ونصبت خيام الاعتصام وشكلت القيعان التي تلف العاصمة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ميادين الثورة، وفيها تعاظم حضور الجماهير الشعبية من مختلف ألوان الطيف اليمني. جذبت ميادين الثورة الطبقة المسحوقة والقبيلة والأحزاب، وخرجت المرأة والقطاعات النقابية. ولم تكن المؤسسة العسكرية والأمنية بعيدة عن الالتحام للثورة الشعبية على أمل الغد الأفضل.
3: الثورة كانت نابعة من الشعب وحاجة كان يلمسها الشعب، واستعدت أن أضحي لأجلها، وكان المشاركة من كل الفئات في المجتمع، من كل القطاعات في المجتمع، كان ربما هو الشيء المميز والشيء الذي كان السبب الرئيسي لنجاح هذه الثورة بعد الله عز وجل. لم يمر يوم من الأيام إلا والقوافل، قوافل المجتمعية، قوافل الدعم التي كان يبذلها المجتمع بشكل كبير جدا، كانت تصل في بعض الأحيان إلى أن تأتي قافلتان أو 3 قوافل إلى ساحة واحدة من ساحات الاعتصام.
0: أمام تعالي المشهد المدوي للثورة تهيبت سلطة الوفاق خيار تجاهله، فكلفت لجنة قابلت قائد الثورة في صعدة. أما القوى الدولية فقد تبنت نبرة التهديد في خطابها مع طوفان الثورة، وهذا ما عبرت عنه رسالة الدول العشر، فضلا عن تهديد آخر للاتحاد الأوروبي يكشف عنه اليوم لأول مرة.
4: وكانت لدينا لقاءات مع السفراء الأوروبيين، وفي حينها وجهوا لنا قبل العدوان رسائل واضحة أننا إذا أصرنا على إسقاط الجرعان وعلى تشكيل حكومة جديدة أنه سيدفعون بنا إلى حصار اقتصادي كبير يفشل أي مشروع لنا لبناء الدولة.
0: المواقف الدولية التي أشهرت في وجه الثورة تلاشت مع إعلان قائد الثورة الشعبية مساء 21 من أغسطس افتتاح المرحلة الثانية من التصعيد الثوري دون إغفاله التعليق على مجمل المواقف الخارجية.
1: وبالتالي ردة الفعل الخارجية كانت غير موفقة إلى حد كبير، لأنها انحازت بدلا من أن تكون إلى جانب الشعب اليمني في قضيته المحقة والعادلة في تحركه المشروع، لأنه يعاني معاناة حقيقية ويتحرك من واقع معاناة حقيقية وليس عبثا ولا ترفا أبدا.
5: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إجرام للإسلام والمسلمين جميعا لا لليمنيين خاصة.

0: الغايه
1: يعزز ويخرج نظرة إيجابية تجاههم من داخل.
2: تسارعت خطوات التصعيد الثوري سلميا في نهاية أغسطس 2014. سلطة الوفاق حاولت مواجهة الشارع الثائر تحت عنوان الاصطفاف الوطني، الذي ظهر هشا أو اصطفافا مع الجرعة والفساد كما وصفه قائد الثورة، الذي سجل موقفا تاريخيا تجاه موقف المؤسسة العسكرية.
3: وأنا هنا أسجل موقفي للتاريخ ولله وللشعب، أن الكثير من أبناء الجيش والأمن في ضباطه وجنوده في مختلف المستويات فيه، موقفهم إلى حد الآن مشرف وإيجابي وواع وفاهم ومتفاعل مع شعبهم الذي هم جزء منه، يعانون كما هو يعاني. وهنا ندائي أن تبادر الحكومة وفورا إلى رفع الحد الأدنى من مرتباتهم التي هي فعلا نقص في مستوى ما يقدمونه من خدمة. ندائي لهم أن يكونوا مع شعبهم وإلى جنب شعبهم، وألا يستجيبوا لأي أوامر إجرامية تحاول الدفع بهم لارتكاب جرائم بحق شعبهم، لأن هذه ليست مسؤوليتهم. مسؤوليتهم هي حماية الشعب، ودورهم المقدس والشريف والعظيم والمشرف هي أن يدافعوا عن هذا البلد وعن هذا الشعب، لأن يكونوا أداة بيد المفسدين.
2: تدفقت الجماهير ظهر 27 من أغسطس إلى شارع المطار في العاصمة صنعاء، تأييدا للخطوات الثورية التي ستقرها قيادة الثورة، والتحمت مع فلسطين والمقاومة في فرحة إفشال ما أطلق عليها العدو الصهيوني حينها عملية الجرف الصامت. بعد يومين من خروج الثوار حاملين راية فلسطين، مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا رئاسيا في ختام جلسة مشاورات خاصة بالوضع في اليمن. قطع البيان الدولي الطريق أمام التعاطي الإيجابي مع المطالب الشعبية من قبل قوى محلية مشاركة في الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى جر السلطة إلى سماع صوته هو لا أصوات الجماهير الثائرة. على المستوى المحلي، اللجنة المكلفة من هادي باللقاء مع قائد الثورة في مدينة السلام صعدة للعمل على التوصل إلى اتفاق، عادت إلى العاصمة صنعاء وقدمت للسلطة تقريرا فاجأ محتواه الجميع، كان جزءا من الحرب الدعائية ضد الثورة.
3: أيضا من المزاعم الغريبة جدا، قالوا عنا أننا قلنا أننا مستعدون لدفع العجز الذي سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية، وهذه يمكن أن نصنفها في النكت. هذه نكتة، من أين يمكن أن ندفع هذا العجز وعلى أي أساس؟ على أي أساس هل نحن نتحمل مسؤولية أن ندفع هذا العجز؟ ومن أين؟ نحن مكون أنصار الله جزء من هذا الشعب اليمني الذي يعاني من الفقر نتيجة سياساتكم، يعاني من الفرمان نتيجة سياساتكم، نتيجة فسادكم. هذا غير صحيح. نحن لم نقدم أبدا أي استعداد لأن ندفع كما يقولون هذا العجز الذي سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية. وما دار بيننا وبين اللجنة هو مسجل، هو موثق.
2: مضت الجموع الشعبية الغاضبة باتجاه تنفيذ العصيان المدني في إطار المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري، وأظهرت هذه الخطوة أن الشارع اليمني أجمع على قرار مغادرة عربة المصير القاتم التي تقودها سلطة المبادرة الخليجية. السابع من سبتمبر من العام 2014، الثوار يوسعون من جغرافية العصيان المدني والاعتصامات السلمية في شارع المطار. والسلطة عصر اليوم ذاته تسعى بالرصاص الحي ومختلف أدوات القمع إلى قصر المواطنين على القبول بالحياة على ظهر الظروف القاسية.

0: بدأ المراقبون في العد التنازلي للأيام الأخيرة للحكومة، وفي 8 سبتمبر 2014 هدير الثورة يتردد حافلا بالمعنى مثيرا للاهتمام، وكان جديرا أن يسمع وهو يحذر السلطة من الهرولة في طريق قتل الثائرين وتأبيد الفقر والبؤس والحرمان كمتلازمات ترافق المواطن اليمني.
1: أتوجه من جديد بنصح وتحذير إلى تلك القوى ألا تتورط في المزيد من الاعتداءات. إذا تورطت في المزيد من الاعتداءات وسلكت المسلك الإجرامي هي تتحمل المسؤولية. أيضا إذا رأينا أن هناك تعنتا كبيرا ورفضا للاستجابة لمطالب هذا الشعب وأن المسألة ستتعقد أكبر، فنحن سنقدم على خيارات استراتيجية وكبيرة جدا، ولكن نأمل ألا نحتاج للوصول إلى ذلك. وبالتالي يمكن أن نتشاور مع العقلاء والحكماء في هذا الشعب أيضا لمثل تلك الخطوات الشاملة، ليست فقط مسألة صنعاء أو مسألة موقف هنا أو هناك، أمور استراتيجية كبيرة جنبا إلى جنب على التصعيد الثوري. إذا رأينا أولئك لا يتفهمون مطالب هذا الشعب ولا يصغون إليها ولا يستجيبون لها.
2: يا جيش اليمن، يا أحرار اليمن، يا من سيريكم للعالم.
0: عقب الاعتداء على الثوار في شارع المطار، وعدت السلطة بمحاكمة الجناة الضالعين في الجريمة، لكن أمرا آخر هو ما حصل.

0: اتجهت قوى النفوذ في الحكم إلى تعقيد المشهد وتأزيمه أكثر. اللواء الرابع التابع للفرقة الأولى مدرع يتولى تخضيب مشهد الثورة من جديد بالدماء أعلى شارع الإذاعة وقريبا من رئاسة الوزراء. على النقيض من دموية السلطة التي خطفت أرواح الثائرين، كانت خطوات الثورة تتوالى دون قطع الحبل بتاتا مع أكثر القوى تطرفا داخل حكومة باسندوة، حرصا منها على فتح ثغرة الضوء.
1: كان لدينا مبادرات مهمة، كنا نحاول غالبا أن نضع نضع أنفسنا مكان الآخر، نقدم التنازلات للآخر. في حينها أنا أتذكر ذهبت أنا إلى الأستاذ عبد الوهاب الآنسي في منزله بجوار رئاسة الوزراء، وكانت في نفس اليوم المسيرة المعروفة والمشهورة والذي الدامية التي ذهبت إلى رئاسة الوزراء. كنا في حينها نقدم مبادرات للأخوان كنا نضع أنه نحن مستعدون للتنازل حتى عن بعض حصتنا لأي مكون حتى للإصلاح، على أساس نشرع في فكرة التغيير بشكل حقيقي.
0: مهدت حادثة رئاسة الوزراء الدامية باتجاه اللحظة الحاسمة لثورة 21 من سبتمبر. وجدت قيادة الثورة نفسها أمام أمرين: الأول التزام أخلاقي قطعته تجاه دماء وأرواح الثائرين، والثاني صعوبة احتمال عدول السلطة عن منطق القوة والرعونة.
2: هذه الجريمة كشفت دموية السلطة وعدوانيتها، وكشفت جسارتها على قتل الشعب بدم بارد وبدون مبرر. ولهذا يجب أن يقف الجميع أمام هذه المجزرة بحزم، فلا مفاوضات على دماء الشهداء ولا على جراحات الجرحى. وهذا ما تعرفونه عن قيادتكم، أنها لا تفاوض، أنها لا تساوم على الجراحات ولا على الدماء.
0: في منتصف سبتمبر الفرقة الأولى مدرع تضرب المواطنين في قرية القابل إلى الشمال من العاصمة صنعاء، فاتحة بذلك الباب على مصراعيه أمام مرحلة الحسم الثوري.
3: جاءت الأحداث متسارعة، حصلت أحداث القرية، وهي كانت مخططة ومرتبة ربما من الطرف الآخر في إشعال في الانتقال إلى الحالة الأمنية والعسكرية، ولكن كانت لصالح الثوار.
0: حرصت تدابير اللجان الشعبية على فرملة تهور الفرقة الأولى مدرع وإخماد النيران التي تلاحق الثوار عبر اختزال أمد المواجهة، تفاديا للكثير من الأضرار التي قد تطال السكان. لم تمضي أيام إلا وكرة النار تجتاح قلعة الجنرال الأحمر الذي عمد بطبيعته الدموية إلى التصويب على الأحياء السكنية المختلفة وإلى ساحة الثورة بشارع المطار.
4: ثورة 21 سبتمبر حقيقة حتى لا نغالي وحتى لا ننتقص من هذه الثورة العظيمة. ثورة 21 سبتمبر هي التي أعادت الوهج الثوري لثورة 2011 قبل أن يخبو نارها، يعني أبقت على أو أوقدت شعلتها الكبرى من تلك الشعلة التي كادت أن تنتضي. جاءت وركلت وألقت وقذفت بكل عملاء الكيان السعودي خارج البلاد.
5: بالنسبة لاتفاق السلم والشراكة، هو اتفاق جاء ليعيد الاعتبار للعملية السياسية التي كانت قد تلقت ضربات عنيفة ولحقها الكثير من التشوهات وأصابتها الكثير من الاختلالات جراء مماطلة هادي وحركة الأخوان المسلمين الممثلة في حزب الإصلاح، جراء مماطلتهم وتلكؤهم وتمنعهم عن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
0: عصر 21 من سبتمبر سقط قرار الجرعة وسقطت الحكومة قبله، وبرز زخم إنجاز ثورة 21 من سبتمبر في تحرير القرار السياسي من قبضة الخارج المهيمنة وفي دراماتيكية أحداثها حتى وصفت بالأمر الخارق للعادة.
5: دعت اتفاقية السلم والشراكة إلى التزام الأحزاب والمكونات السياسية بإعادة النظر في بحث شكل الدولة واختيار الخيار الأصلح والأنسب في ضوء الالتزام الدقيق والكامل بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأيضا دفع اتفاق السلم والشراكة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات لمحاربة الفساد من خلال تشكيل لجنة اقتصادية تعنى بمهمة تشخيص حالة الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتصحيح الاختلالات ذات الصلة، وأيضا تجديد منابع الفساد بما يوفر إيرادات الدولة ويحميها ويطورها ويعني تتعاظم مع موارد الدولة وإيراداتها وبما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط. فمضت الأمور ووقع هذا الاتفاق من كل المكونات والأطراف السياسية.
4: عندما طرح فكرة اتفاق السلم والشراكة
6: وقفة إعلانية.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتخفيض

0: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية. إنترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8 6 أصفار. الاتصالات اليمنية ليمن المتصل.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية. تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير، فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيل الله، سنقاتله في سبيل الله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا في كل أمورنا وشؤوننا فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، خسئ أن نقبل منه بذلك. وعندما يأتي التوصيف السعودي لخروج مرضى من اليمن للعلاج بأنه تصرف خطير وغير مقبول ولا يمكن السماح به، هذا عبارة عن طغيان، عن تكبر، عن عدوان، عن إجرام. ومن يسعى لذلك فهو معتد، هو مجرم، هو ظالم. إذا كانت مشكلة السعودي معنا هي حريتنا، هي مطاراتنا، موانئنا، ثروتنا، أرضنا، بضائعنا، حركتنا، خروج مرضانا للعلاج، علاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، مواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل، فهو في موقف وموقع الباغي الظالم المعتدي المتكبر الذي يورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات. معادلات الحصار بالحصار. وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل، اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر، فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة. كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة، لورط نفسه في العدوان الشامل على بلدنا. لا يتصور أن المسألة نزهة، المسألة مختلفة تماما. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، نفسي لكم الفداء. أنتم الأوفياء دائما في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف ألف مشكلة ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي الاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي، تقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
4: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
3: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
4: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس في دي اس ال من الاتصالات اليمنية. انترنت أسرع في الرفع والتنزيل وثبات أعلى في الخدمة واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال الالي جوز هادو
1: الايال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير في بش سكر فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7 فول.
4: ايوه
6: خلاص سهلة اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7 فون ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
9: 7 فون أصالة وتواصل.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: حياكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: جمعة مباركة
2: الجميع إن شاء الله.
4: نشي نسأل الشيخ.
3: تفضلوا.
4: كيف حالك يا شيخ؟
3: الحمد لله.
4: هل يصح يا شيخ أن الأطفال يؤذنوا في المسجد؟
3: هل يصح أن الأطفال ما؟
4: يؤذنوا في المسجد؟
3: لا، أذان الطفل لا يصح ولا يجزي.
4: من كم يعني يصبر؟
3: من 15 فما فوق، ولا إذا قد بلغ بأحد علامات البلوغ.
4: بس بيأذنوا من 5 سنوات ومن
3: يأذنوا عمره 5 سنوات؟ لا ما يجوز.
2: ما بيش 5
3: هذا عادي.
4: يلا معي سؤال ثاني.
3: سير الروضة.
4: معي سؤال ثاني. قال امرأة طلقها زوجها 3 مرات ثم عادت.
3: ثم ما
4: طلقها؟
3: أيوة.
4: 3 مرات ثم عادت.
3: يعني 3 مرات بيطلقها ويتراجعها ثم يطلقها ويتراجعها ثم يطلقها. سأسأل ما بتسمعي.
4: وتراجعها بدون أي شيء.
3: أنا بنسأل، وطلقها وتراجعها وطلقها وتراجعها وطلقها.
4: لا هو هي تراجعها من دون.
3: طيب كيف طلقها 3؟ أنا بنسأل كيف طلقها 3؟
4: طلقها 3 واحدة مرة.
3: ها ما هي إلا واحدة.
4: يعني ما الحكم؟ وهي ترجع بدون أي شيء.
3: إذا عادها في العدة وتراجعها فسابر.
4: يلا شكرا لك يا شيخ، وشكرا لإذاعة آفاق بأكملها.
2: في أمان الله.
4: في أمان الله.
2: نعم. اتصال آخر. مرحبا. نعم. تفضلوا.
5: هل يجوز بيت الحية محرمة وماشي؟
3: ايش؟
5: بيت الحية محرمة وماشي.
2: بيت الايش؟
5: الحية.
2: بيت الحية؟
5: ايوه.
3: ما فهمت.
5: بيت الحية يستخدم شعره محرم او ماشي؟
2: يعني ما تصير تسوي ببيت الحية ولا ما درك انه ذاك بيت الحية؟
3: ما هو ما فهمت.
2: ما اللي تشتي؟ ما هو بالضبط؟ ما عذر انقطع الاتصال. اتصال اخر. مرحبا.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله. طف الراديو لو سمحت.
6: سلام يا شيخ.
3: الله يعافيك.
6: ممكن سؤال؟
3: تفضل.
6: هل يجوز الوضوء في الحمام؟
3: نعم.
6: يلا شكرا، جزاك الله خير.
3: يا الله.
2: ذكر بأرقام التواصل 72-88-20-88 وأيضا 72-88-20-88 72-30-99-100. اتصال. مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كيف حالك
6: كيف حالك؟
2: الحمد لله.
6: يا أخي واحد كانوا بمأجل الباص من واحد وبعدين جاء حرام مضاق ما عاد يطلع.
3: أيوه.
6: وبعدها يأجل منه.
3: تطلق مرة طلقة واحدة.
6: يعني مش
3: يمين. ما مش يمين طلاق. أنت بتقول لي حرم وطلق.
6: أيوة حرم وبعدها هو طلب مني ما أجر له منه لكن طلب
3: مني. ما هي المسألة هلو. إذا هو حرم وطلق معه يطلع وطلع فيه فتقع طلقه. وإن حرم وطلق إنه ما يطلع إلا بعد ما يدي له ضمين ودا له ضمين فما بش طلاق.
6: يا الله حرم هو حرم هذا حرام وطلق ما عاد يطلع.
3: كنت جاوبت عليك.
2: سؤال آخر في أمل. سؤال مرحبا.
7: سؤال خير يا شيخ.
3: سؤال نور
7: معنا. سؤال
3: تفضل.
7: كم زكاة ال100,000 حد القاس؟
3: إذا هو مسقى ولا بالمطر؟
7: مسقى
3: عليه نصف العشر 5,000.
7: وإذا على المطر
3: 10,000.
7: ثابت. بس ثاني سؤال ثاني.
2: الشو. نعم. ألو.
7: إيه.
2: نعم نسمعك. الشو السؤال الثاني. اقطب. سؤال آخر مرحبا.
8: ألو.
2: نعم.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ الذي يجرب حقوق في رمضان على سبلاي قطن شو يجوز ولا ما يجوز؟
3: لا يجوز.
8: يلا شكرا.
2: يا شيخ هل يقرأ المصلي في الركعة الثالثة والرابعة صورة بعد الفاتحة؟
3: لا هم يقرأ الفاتحة فقط ولا يسبح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 والتسبيح أفضل. الفاتحة يقرأها واحدة إذا قرأها فقط.
2: نعم. سؤال مرحبا. نعم طفي. نعم
9: الله والحمد لله ولا إله.
2: طفي الراديو لو سمحت اسمعنا من التلفون عن طفي. ألو.
9: الفاتحة يقرأها واحدة إذا قرأها.
2: اسمعنا من التلفون وطفي الراديو. سؤال آخر مرحبا.
10: معايا أمي مريضة فيها السكر وهي ما بتصوم في رمضان ما نفعل.
3: خرجوا عنها كفارة عن كل يوم نصف ساعة.
10: كم نخرج؟
3: نصف ساعة عن كل يوم. النصف الساعة حفنتين بثنتين اليدين.
10: سابر يا شيخ جزاك الله خير.
3: هياكم.
2: سؤال مرحبا.
3: سؤال نور تفضلوا.
11: شيخ سامعت تقول بني قالتي خلي مرتك تجي معي عند اخوالها وقد بعضها بيقول لي لا هي ما قالت لها قال لي امشي داريه كان تخبر قلت بين اقول له كذا اقول له عمك قلت يا خبير ما البني ما بيخلي شوف بنتي مرتك تجي معي عند اخوالها قال انا عاد اقول له
3: كفارة يمين. ما تصومي إلا إذا ما أنت قادرة تخرجي الكفارة. ما دامها على موضوع واحد ولا قد حنفتي إلا مرة فما بالله كفارة واحدة.
11: على موضوع واحد كفارة ثانية.
3: كفارتين.
11: كفارة ثانية. كفارتين.
3: أيه.
11: والكفارة كم خرجت؟
3: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
11: حتى عندنا الأيام.
3: ما كل كفارة ربع.
11: جزاك الله خير وديك العافية.
3: لنا ولكم.
2: سلام مرحبا. نعم.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: اشتي نسأل الشيخ يا استعمل.
2: تفضلوا.
12: معنا بنتي يعني استشهد زوجها ويعني العدة حقها اللي تقضيها إذا طلعت أنا عندي في البيت ولا في بيت زوجها.
3: المفروض أنها تعتد في المكان الذي بلغتها وفات فيه.
12: وإذا طلعتها يعني جائز ولا ما؟
3: إذا به عذر تطلعها ولا فلا؟
12: يعني
3: إنها
12: الأفضل تنبل في ليس زوجها لما تنقضي العدة. وكم العدة؟
3: 4 أشهر و10 أيام.
12: الله يجزاكم الله خير.
3: حياكم.
2: في أمان. تذكر بأرقام التواصل 7 2 2 88 20 88 و7 2 30 99 100 للاتصال وايضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا. نعم.
13: الو.
2: نعم.
13: انا بين اطباع صور في سلوز وقالوا لي هو حرام، هل هذا صحيح؟
3: ما فهمت.
13: فالرقبة للنسوة.
3: ايوه.
13: وبين اطباع فيه صور رجال.
3: اذا هم اجانب ما يجوز.
13: لا لا، ازواجهم ابنائهم بس.
3: ما بش مشكلة.
13: وطباعة الصور
3: أيضا جائزة.
13: قالوا لي حرام.
3: لا تصدقي.
13: يلا شكرا.
2: في أمل. اتصال. نعم مرحبا.
14: عليكم
2: السلام ورحمة الله.
14: أنا ساء.
3: تفضلوا.
14: يعني يستخدم واحد البخاخ حتى الرب ولا الحبوب الشخصية وهو صايم يفطر ولا لا؟
3: للضرورة ما يفطر، يعني إذا هي للضرورة ما عاد به إمكان أنه يكمل اليوم بصوم إلا باستخدامها في استخدمها ولا ينفطر. وإن كان با يمكن أن يستخدمها بعد الإفطار وقبل السحور فلا يصوم من دونها.
14: يعني ما يستخدمها واحد
3: إلا بدون
14: الضرورة.
3: لا، أنا أقصد بعض المرات أنها با يستر واحد يكمل اليوم أبلع يتعب شوية فسهل.
14: يعني كم هو
3: عامل
14: نحل
3: ومعه
14: كلب
3: وبس
14: جاي
3: مربطه
14: وخارج النحل ولقصنا لقصوه منه
3: لقصوه
14: يعني.
3: ما
14: الكلب ودجاج كان مربطه
3: وهم ربطوهم لجلهم يلقصوهم.
14: لا لا، يعني هم مربوطات
3: ما عليهم شيء. ما عليهم شيء.
2: سأل. نعم مرحبا. طفي الراديو لو سمحتوا.
15: ألو.
2: نعم.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله.
15: يا أخي أنا أسألك يا أخي، ما حكم اللي يقول السود لأني خلقهم الله من طينة سودة والبيض خلق الله من طينة بيضة؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. وش المشكلة يا حاج؟
15: هذه مشكلة أنا سخرية، الواحد يسخر من مسمن السود ما يقول أني خلق الله سبحانه وتعالى.
3: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
2: سؤال آخر.
15: المرأة
2: طفي الراديو أول. اسمع، لو في سؤال آخر لو سمحت طفي الراديو أول.
15: إذان الإقامة إذان الخطبة ولا بعد؟
2: طفي الراديو أول لو سمحت، سمعنا من التلفون نسمعك.
15: ألو.
2: طفي الراديو سمعنا من التلفون لو سمحت.
15: يلا طفينا. قلت لك المرأة هل أن يصلي الجمعة أن عند إذا الخطبة أو بعد؟
3: المرأة مشي واجبة عليها الجمعة تصلي الظهر، بعد ما يأذنوا تصلي الظهر.
2: ساعة
16: سؤال آخر. سؤال آخر. مرحبا. نعم.
17: السلام عليكم.
16: وعليكم السلام ورحمة الله.
17: حياك الله. حياك الله يا شيخ.
3: الله يحييك.
17: وأنا أسأل بس سؤالات.
3: تفضل.
17: احنا عندما نصلي يعني في الركوع او في السجود نقول سبحان ربي الاعلى وبحمده او سبحان ربي العظيم وبحمده. وسمعت في الراديو يعني عندما يشتغلون بيصلوا يقول سبحان الله العظيم وبحمده.
3: هذا هذه هي الصيغة التي رواها الإمام الهادي ابن الحسين عليه السلام في المنتخب عن الإمام علي بن أبي طالب، أن المصلي يقول في الركوع سبحان الله العظيم وبحمده، وفي السجود يقول سبحان الله الأعلى وبحمده.
17: أيوة.
3: والسلام.
17: يا سلام بارك الله
16: فيك. يا مالا. صار مرحبا.
18: السلام عليكم.
3: السلام. السلام ورحمة الله.
18: ممكن نسأل الشيخ؟
16: تفضل
18: يا أخي. خالي باع بقعة هكذا مشتركة بينه والعجز، باعها ثامن، هل يحق للعجز أن تشفعها؟ بعد خلصة العجز بينها مشتركة.
3: نعم.
18: يحق لها أن تشفعها؟
3: أي.
18: بس البيع قبل 25 سنة ولا من أعلم بلا في الوقت الحاضر.
3: إذا وقت العلم أول ما تعلم بالبيع تشفع.
18: وهل
3: شيء
18: يلزم تدفع فارق السعر؟
3: ما أدري ما قصدك.
18: القاضي قال ما بو البيع 280,000 وقدمنا الشفعة والقاضي قال نعدل ب3 مليون.
3: ما قد به قاضي ما بلا قوله صميلة.
18: دفعنا للشفعة ما داخل البصائر، ما ضمن البصائر، قال ما بلا في العقد الحالي.
3: ما بلا قول القاضي.
18: الموضوع هذا على ما هو لم يحس فيه ولم يقبض، عاد وبدع حاز وقبض وإحنا علمنا وقدمنا الشفعة.
3: مش هي المسألة، المسألة ما دمتوا عند القاضي معي زعل كلام القاضي.
18: الله خير إن شاء الله.
3: في أمان الله.
16: سار مرحبا. تفضل.
19: هلا يجتني تعال قلت فيه الله صلاة.
3: في صلاة الوتر وصلاة الفجر.
19: ولا دا واحد يتجال فيها وقت الظهر ولا عطف.
3: ما يجوز.
19: وهل يجوز يعمر واحد في هذا القسم حق المجنة؟
3: بإيجار.
19: بإيجار
3: ويقع إذا ما هو صالح للقبر في يعمر فيه ويقع إجرته لصالح المقبرة.
19: آه
3: سامع. قال.
16: سلام مرحبا.
20: كيف انت؟
16: الحمد لله
20: يا شيخ. اشتي عندي سؤال. اين الشيخ؟
16: يسمعك. تفضل.
20: قل له هل يجوز يعني الواحد عندما يصلي المغرب ويرجع يجيد الهواء، هل يجوز انه يرجع يجدد الوضوء كامل ام الوضوء بس، ام يغسل وجهه ورجليه فقط؟
3: اذا خرج منه ريح في عيد الوضوء بكله.
20: هذا هو الوضوء الكامل.
3: هذا هو المذهب. نعم
20: يعيد الوضوء الكامل.
3: ايوه.
20: هذا عندي سؤال ثاني يا شيخ.
3: توكل على الله.
20: هل يجوز يعني قال لك يعني يصلي صلاة الوتر بعد صلاة الفجر؟
3: اذا الانسان صحي من النوم وما قد صلى صلاة الوتر وقد اذن في صلي صلاة الوتر ثم يركع ركعتي الفجر ثم يصلي الفجر.
20: جزاك الله خير. الآن افتني في هذه حق الهواء يا شيخ.
3: خبر ونجح. قالوا علمك
20: يعني الهواء ما بالله يرجع يكمل الوضوء كامل.
16: نعم.
20: الله يكون معكم.
16: في أمان الله. صار مرحبا. طفي الراديو. تفضل. نعم.
21: سلام الله عليك.
16: سلام الرحمة.
21: مع الله مجاهد يا أخي.
16: تفضل.
21: أش رايك في واحد بيتطلع على سنة وقاعد يضربه له وقاعد عينه تورايك يا صرفة ولا لا شاف الطوق وبس
3: ما درت ايش بيقول؟ ما بيظهر لي ما بتقول.
21: أش رايك في واحد لا بيجي لعياله ولا بيروع عندي مرته ولا شي يصطب الله وأنا يا قال له سنة ولا تودد لهم ريال؟
3: يروح. رأيي إنه يروح.
21: ما يروح.
3: رأيي إنه يرضى.
21: والله انها هو جنبي والذي خلق حاك يسلم ومرض الجنة صرفت جنة ما في زادي الله.
3: كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول.
21: سمعت حجاز
16: سؤال اخر.
21: ولا ذي الله يا جماعة خلاله بان احنا شو جلقنا الله.
16: اتصال. نعم مرحبا. نعم
0: السلام عليك.
16: عليك السلام والرحمة.
0: هل يجوز الصلاة ظهر وعصر جمعة
3: لأهل الأعذار؟ لأهل الأعذار
0: من ما بيجوا ولا عذر.
3: فالمذهب أنه يأثم وتصح الصلاة.
0: كيف يأثم وتصح الصلاة؟
3: الصلاة مقبولة ما يحتاج يقضيها ويقع عليها إثم للما ما صلىها في وقتها.
0: وهذا رسول صلى الله عليه وسلم قال قد صلى الظهر وعصر الجماعة
3: جمع. أيوة جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر.
0: لا
3: ها
0: ما السبب؟
3: النبي ما بيحتاج سبب. الذي يفعله ما بلا نقول بعده ما قال يقول.
0: يا غزاب الوليد السعودية يعني يظل واحد عليه الصلاة والسلام بعدهم وهم بتعبط اليمن؟
3: لا.
0: وكيف يصلي جمعة؟
3: يصلي ظهر.
0: لا واصل؟
3: واصل.
0: لا سعد الخير.
3: في أمان.
16: اتصال. نعم مرحبا. يا مرحبا.
1: مساء الخير.
16: مساء النور.
1: يا شيخ ابو مساء بيدرن تحفيظ القرآن لكن بيقرين القرآن من حائض نصحنا انه كثير ولكن نقول انه لا ضرورة.
3: حرام ما يجوز.
1: يلا شكرا.
16: سؤال مرحبا.
22: السلام عليكم.
16: السلام الرحمة.
22: طب حالكم يا شيخ؟
3: الله عافيك.
22: مبلغ عند الله سؤالي.
3: تفضل.
22: السؤال الأول هل كلمة حرام يعني واحد حلف بكلمة حرام هل تختص بالطلاق ولا مبلغ
3: ما يقول
22: حرام
3: وطلاق؟ ما قال حرام تحتاج إلى نية ينوي بها الطلاق. إذا نوى بها الطلاق يقع طلاق.
22: الله يبارك فيك يا شيخ. والصلاة الثانية
3: السجدة
22: حق القرآن الكريم إذا
3: دعا
22: ثاني عادي ولا
3: مبلغ
22: الذي تقرر
3: الطلاق؟ ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ولا المأثور عن النبي؟
22: بس يعني ما يدعش ثاني شيخ.
3: لا
22: الله يبارك
3: وفيك.
16: سؤال مرحبا.
23: ألو.
16: نعم
23: مساء الخير.
16: مساء النور.
23: هذا الشيخ.
3: أيوة تفضلوا.
23: سمعت النقطة واحدة في نفس المناع.
3: ما هو
23: واحدة في نفس المناع.
3: أيوة
23: اللي معها أولادها في نهر مه.
3: اللي معها مه
23: أولادها في نهر مه.
3: أيوة
23: وهي اندرت في نفس الوقت بألف درس كم تدلنه؟
3: ما يلزم هاشي.
23: ما يلزم في الدلال؟
3: لا
23: ما فهم في وحدات غش الاختباء.
3: حرام ما يجوز.
23: تكفينا الله تبادرة
3: ترى الجميع.
23: يا مرحبا.
16: سؤال مرحبا.
24: مرحبا
3: الله يعافيك.
24: مات الأمي ولدت مرقابين.
3: أيوه
24: ونوت بخمسة عارف قالت من ربي جبر قلبه. جبر قلب ابنها الذي ولدت مرأة.
3: نية ولا نذر؟
24: نذر بخمسة عارف من ربي جبر قلب ابنها.
3: ما فهمت وش يعني جبره؟
24: وولدت او ما جبنه يعني ولدت مرأة.
3: ما جبره
24: يعني تجي نوت من ربي جبر قلب ابنها.
3: النية اذا ما بلا نية فما يلزم في شيء.
24: لا نذر يعني
3: إذا هو نذر تلفظت به لفظا وأوجبت على نفسها فإذا قصدت أنها ناذر هذا بشرط أن الله يجبر قلب ابنها وما جبره ما يلزمها شيء. وإن نوت بأن هذا النذر لله عز وجل مقابل

0: حتى في بعض الروايات أنه ما يقبل الله صلاته 40 يوم.
1: سؤال آخر؟ سؤال آخر. مرحبا. نعم عيد السؤال. عيد السؤال. نعم.
2: لحم الحمار الوحشي حرام أو حلال؟
0: حلال.
2: ها؟
0: حلال.
2: حلال.
0: أيه.
2: جابر يا الله شكرا.
1: في أمان الله. اتصال. مرحبا. طف... نعم.
3: مساء الخير.
1: مساء النور.
3: والله يا شيخ أنا صليت من ركعتين الصبح.
0: إيش؟
3: رجعت وقلت خرجت. هذا تحسب ولا ماشي؟
0: ما قلت؟
3: طلقت من مرتي ما تخرج.
0: حلفت بالطلاق انها ما تخرج. الا طلقه.
1: في امان. اتصال. مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
4: يمكن سؤال يا شيخ.
0: تفضل.
4: هل يمكن يجوز لما المراه تطلق سواء؟
0: لما المراه ايش؟
4: يعني يكون
0: ابنها
4: تعبانة
0: وبنته
4: وتنظر
0: بصوام
4: ان الله يشفيه.
0: ايوه يجوز.
4: يجوز.
0: نعم.
4: يلا الله
0: تعالى عليك.
1: السلام. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: السلام الرحمة.
5: هذا يجوز الزكاة على الذهب حسب ما بينقبه.
0: الذي بينقبوه يجب فيها الخمس وبعد ما يجب فيها الخمس وبعد ما يمر عليه سنة كاملة يجب فيه ربع العشر.
5: يعني خلال 10 جرام كم؟
0: خلال ما؟
5: 10 جرام على كم؟
0: هما بالله على 85 فما فوق عليها 2.5%. إذا هي مثلا 100 جرام عليها 2.5 جرام.
5: إيه؟
1: إيه؟ نعم.
5: إحنا عندنا لنقاط 100 جرامات و.
0: ما بيقول
1: عندكم ايش؟
5: يعني ماشى بالكلية بالكم جرامات يعني نص جرام جرام بيخرج من ذهب من التراب.
0: قد خبرت لك قلت لك الذي يخرج من المعدن يجب فيها الخمس قليل ولا كثير، والذي يبقى مع الإنسان سنة إذا كان نصاب فيجب فيه ربع العشر 2.5%.
5: الله يلا تسلم.
1: في أمان الله. سلام. مرحبا.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
6: معنا سؤال أنا مشتني سأل.
0: تفضل.
6: في واحد بيعاتب مرضى هذا في مكتنا ضرب وشد خوذة ويحرم ما من جهالة لا يرقدوا عنده لا يحاكوها لا تحاكم ولا يسألها وين ما حاجة ولا ما ذاك قدك تقباني تطلقي تشلي كلمتك ربتي ورقتك أنا يا قحبي يا فاهلي يا ثاردي يا صنعة
0: ما يجوز.
6: ما
0: يجوز له حرام عليه ما يجوز. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
6: منع جهالها منها. منع جهالها منها.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم من جديد.
0: حياكم الله.
1: كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88 و7-30-99-100. اتصال. مرحبا.
8: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: هل يجوز ممكن تفضل السؤال؟
1: تفضل.
8: ممكن إذا في حد يعني يطلق فلان شيء موت بكرة ولا في حرمة يعني إيش هذا استخدم الجهاز هذا الكلام
1: كيف؟
8: يعني إذا في واحد يحدد للشخص عمره يقول لك التكست مهد أسبوع 11 أيام
1: تمشي.
0: ما فهمت يا أخي، ما فهمت.
8: أقول لك يعني مثلا إذا واحد جل عندك وقال لك أنت مرتك تحذلك يعني اشتفلت أو اشتخديج أو زي كذا
1: طبيب ولا من
0: قصدك إنه بيعرف الغاب ولا ما هو؟
8: أيوة يعني يقلدنا ساعه علم الغيب.
0: لا تصدقه.
8: ها؟
0: لا تصدقه.
8: طيب حلال أم حرام؟
0: هو ما يجوز له.
8: أيوة. طيب إذا يعني حلفت يمين وما نطقتش اليمين
0: دي كفارة.
8: وكم الكفارة؟
0: ربع كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
8: طيب بما أنا وقف جدي وقف الله يرحمه.
0: إيش؟ وقف.
8: وقف أيوة وقف.
0: أيوة.
8: وقف على المسجد ومكتوب في السجة في البصيرة. على أنها أنا نطلع على أني اللي شنقضها أو تنالها من الله والملائكة أجمعين ومدري إيش عن اللي انقضى لها الوقف.
0: يستاهل.
8: وفي اللي على الوقف يعني ما يديك له رفع
0: بتقع عليها اللعنة. ما يدي لمن؟
8: ما يديك له رفع اللي معها يعني.
0: أي ورثة هو ذا المسجد الوقف؟
8: أيوة للمسجد بس هو لا يبي للمسجد ولا للورفة.
0: للمسجد ليش الورثة؟
8: أقول لك ما يدي للمسجد ولا للورفة هو.
0: يدي للمسجد الورثة ما يجوز لهم يشلوا.
8: طيب هو ما يديه للمسجد نهائيا.
0: بلغوا به وخلوا الأوقاف تضبطه.
8: بلغوا على الأوقاف.
0: أيوة.
1: سؤال آخر في أمان الله. سؤال. نعم.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: يا شيخ معنا اختبار نصف سنة وإحنا معنا اختبار قرآن قدو ضروري وإذا قدرنا عليه حرام إذا قرينا قرآن
0: إذا ما هم إذا عيرسبوكم في سيدي شمس الدين بيجعلها ضرورة ويجوزها للنساء.
9: أنا قدر هم لا عمانا ولا أي حاجة ما معنا لا نقرأ قدو برغاس ولا قدر نابرا نبزر سنة اختبار.
0: سمعتوا الجواب؟
9: ايوه.
0: في امان الله.
9: يلا مع الله.
1: سلام مرحبا.
10: ايوه السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
10: يا اخي الذي يقتل دمه سواء بقصد الله مش بقصد يعني له شيء عليه حاجه
0: الذي هو بقصد ولا فعلت بالشيء ايوه يأثم يقع عليها اثم والذي مش أيوة بقصد ما على شيء ما بش
10: عشان
0: كفارة؟ نابش كفارة.
10: يا رسلام.
1: في أمان الله. اتصال مرحبا.
11: ألو.
1: نعم.
11: مساك بالخير يا شيخ.
0: مساك بالعافية.
11: الله يحفظك ويجمع لكم بارك ويحفظ السيد القائد يا رب يا رب.
0: يا الله.
11: عندما واحد ينهب باسمه الإسلام ويعمل بصائر باسمه الأحزاب السلفية ويطول المؤتمرية. لا حكمها.
0: بلغوا به ما يجوز له حرام.
11: مبلغ بصائر باسم السلفية فيقول المؤتمر ويخرج حقا معهم 12 سنة على قانون يبلغ به الداخلية قبل الأغراض الداخلية.
1: نعم.
11: الله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله وجمعتك مباركة.
1: في أمان الله.
11: ومجاهد عمك عبد العاطف الله يجزيك الصحة أنت السيد القائد يصبح على خير.
0: أنت من أهله.
1: سؤال مرحبا.
12: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
12: جمعة مباركة.
1: على الجميع إن شاء الله.
12: إذا تكرمت يا شيخ عندما الزوج يطلق زوجته سواء طلقة أو طلقتين أو ثلاث هل بتكون الأساسي بالورقة ولا باللفظ؟
0: باللفظ.
12: يعني بالورقة يعني عادي ما تصحش نفس اللفظ.
0: لا الورقة إذا كتبوا ورقة ونوى بها الطلاق فتقع طلاق واللفظ ما واللفظ قدو يقع طلاق أول ما يتكلم به يقع طلاق
12: يعني حتى لو طلقة واحدة
0: حتى لو طلقة واحدة
12: وإذا كانوا مثلا غاضب
0: حتى ولو هو غاضب الطلاق يقع
12: الله تسلم وجزاك الله خير
0: وإياكم.
1: سؤال مرحبا.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: كيف أحوالكم؟
1: حياكم الله.
13: سؤالي عن السجدة، إذا واحد بيت لي في الصلاة ومر على آية السجود يسجد ويرجع يكمل الركعة؟
0: هو في الصلاة لا يسجد.
13: ها؟
0: إذا هو في الصلاة لا يسجد.
13: وإذا هو في البضاعة يسجد.
0: أيوه.
13: سابر بارك الله فيك.
0: فيك.
13: مع السلامة يا مان.
1: سلام مرحبا. تفضلوا.
14: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
14: عندي شخص سؤال.
0: تفضلوا.
14: أنا ابني هو قتل أبوه.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه.
14: ولكن أنا بالحين طينا شدة على التوبة والناس بيقولوا وأنا معه.
0: كيف؟
14: أنا طينا شدة ما فلن يرجع يتوب إلى الله ويقولوا لا يشرح لي من نبأ دحين ما رأي.
0: لا أحسنت يتوب.
14: هو قدوال كبر عفينا عليه، وبعدين بين أقول لي أسعى منني أشد يتوب يصوم يذكر الله ويقولوا روحي ليش منه وقاتل.
0: الصيام الصيام ما بيش صيام، لكن ما التوبة لا يزبر.
14: يعني ما تنصحنا إن رحلنا من أولى؟
0: ما النصيحة أنصحه.
14: الله يدي العافية.
0: نعم
1: في أمان الله.
14: يلا الله يعينه.
0: في أمان الله.
1: نكتفي بهذا القدر إذا مستمعينا من استقبال للاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل فضيلة العلامة. رسالة تقول: لماذا لحم الحمار الوحشي حلال؟
0: لأنه حرمها الشرع، ما أدري وش أقول.
1: نعم. قال أحد الأخوة وهو ضليع في الفك بأن الدجاج التي في المسالخ تعتبر محرمة لأنها تتغذى على فضلات الكفار، يعني السماد الخارجي، وأنها ليست من الطيبات بل من الخبائث، ما قول الشرع في ذلك؟
0: هذا كله كذب. أولا ليست لا تتغذى على فضلات الكفار ولا على السماد، بل لها نباتات معينة مفول الصويا ولا الذرة الشامية، ومعها بعض الفيتامينات وبعض التغذيات. أيضا هي من الطيبات، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بيأكلها، والأمة الإسلامية بتأكلها من بعد النبي إلى وقتنا الحاضر. وهذا الذي بيقول أنها ما هي من الطيبات ويجعل له برنامج وحده، يعني هو شخص ما هو سوي، ما هو حتى عاقل سواء سواء. والعجب أن يكون لهذا الاستجابة، مع أن الأطباء الذين هم قديرين وعندهم صدق في طبهم ولهم رسائل طبية وتخرجوا من جامعات حقيقية وبيدوا كلام حقيقي، ما حد بيسمع لهم.
1: نعم. رسالة أيضا تقول: عمي اعتدى علي بالضرب وأنا دافعت عن نفسي وقمت بضربه، هل علي إثم؟
0: إذا كان ما بالله دفع وقت الضرب أيوه، وإنه بيتقاضى في مشكلة.
1: هل يجوز غسل الجنابة وفي لصقة في الظهر والمام يصل؟ هل يجوز؟
0: لا لا بد من إزالتها.
1: يجوز مشاهدة القصص الإيرانية؟
0: يعني ضياع للوقت، إيش الفائدة منها؟ ما وراءها مغنم يغنمها الإنسان. الإنسان العمر حقه قصير، وهب الله عز وجل للإنسان فرصة للحياة يغنمها فيما ينفعه، ما في دنياه ولا في آخرته، أو في دنياه وآخرته.
1: نعم. أيضا رسالة تقول: نحن في الجبهة مرابطين ما نستطيع نصلي جمعة، هل علينا إثم؟
0: المذهب أنه لا بد من مسجد وما بش عليهم جمعة، خصوصا إذا كان التجمع في خطورة عليهم.
1: نعم. إذا المرأة كشفت عن شعرها وزوجها متوضية، هل يفسخ الوضوء؟
0: لا ليس فاسخا للوضوء ولو كشفت عن عورتها.
1: هل يجوز الغش في الاختبارات؟
0: الغش حرام، لا يجوز.
1: قال قصد المتصلة بيقول: أول اتصال أعتقد، زيت الحية يصح يدهن بالشعر؟ هو زيت يباع بالأسواق المعروفة.
0: إذا ما هو مأخوذ من الحية فهو جائز، هو الظاهر مش مأخوذ من الحية أبلا اسم.
1: ما هو الجهر بالسوء الذي أباحه الله سبحانه للمظلوم؟
0: يتكلم كلام سيء في الظالم.
1: هل يجوز الصلاة في البيت المسجد يبعد 500 متر؟
0: لا، هذا لا ينبغي الإنسان أن يترك المسجد وهو بهذا القرب. يعتبرها نعمة أنعم الله عليها بها بأن يكون جنبه وقريب منه مسجد.
1: آخر سؤال نقرأ تقول: ما رأيكم في طبيبات الأسنان عندما يعالجن الرجال علما أنها تلمس بيدها وجهها ويوجد أطباء؟
0: أرى أن هذا ليس عذرا لا لها ولا للمتعالج.
1: الاثنين
0: يعني ما دام به وجود أطباء فالمرأة تعالج المرأة والرجل يعالج الرجل وما بحاجة.
1: نعم.
0: خصوصا أنها بتحتاج تقرب وجهها من وجهه، النفس يقرب من النفس، وكلها أمور ما ينبغي أنها تفعلها امرأة تحترم نفسها وعفتها.
1: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عما لم نقرأ الرسائل وما هي كثيرة، وأيضا من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيدي الكريم.
0: وإليكم.
1: كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحايا مني محمد يحيى الصوملي، ومن الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده بسبيله، سنقاتله بسبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: الذي قال لنا نوحي لكم الفداء نحن نقوله نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقايدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي
7: روحي لك الفداء.
8: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: روحي لك الفداء.
13: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
14: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
15: روحي لك الفداء يا سيدي.
16: فدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
17: روحي لك الفداء.
18: روحي لك الفداء يا سيدي.
19: يا سيدي
20: يا سيدي روحي لك الفداء.
21: يا سيدي روحي وقلبي.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.9

عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بك، ونسألك يقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، ونسألك إنابة المخبتين لك، وإخبات المنيبين إليك، ونسألك شكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك.

لخلقك ولا تجعل لكافر ولا لفاجر علينا نعمة ترزقه بها من قلوبنا مودة ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة العدل في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر والشوق إلى لقائك ونعوذ بك من ضراء مضرة

أمن مكرك أو نيأس من روحك. اللهم أسكن في قلوبنا من عظمتك مهابة، وذلل جوارحنا لخدمتك.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنا ابنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة النصر والتمحيص. أقول فيها: احذر أن تكون كأولئك الذين قالوا يوم الأحزاب متى نصر الله؟ فوعد الله يتحقق بعد أن تمحص الصفوف ويتميز الواثقون في ربهم عن غيرهم وفي كل الظروف. بهذه الكلمة إشارة إلى ثقة المؤمنين بنصر الله سبحانه وتعالى وفي كل الظروف، لأن هناك من يثق في نصر الله ولكن فقط في الظروف التي يقول عنها المحللون الاستراتيجيون، المحللون العسكريون، أن الظرف الآن مواتي. مثلا حصلت ظروف معينة في حزب الله أو اليمن أو في إيران أو في محور الجهاد والمقاومة، فهنا تجده يقول أنا واثق في نصر الله. لكن إن حصلت نوع من الابتلاء مثل ما حصل للمسلمين في أحد، فتجده يتراجع ويتزلزل ولا يثبت. فالمؤمن هو الذي يثبت دائما لأي محل، لأن ثقته بنصر الله ليست للأسباب وإنما لوعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. ولذلك يوم الأحزاب عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المؤمنين بأن الله سينصركم وإن الله سينصر الإسلام، سينشر الإسلام على كل الأرض شرقها وغربها، كان المنافقون ومرضى القلوب يسخرون، يقولون كيف نحن الآن أحدنا لا يستطيع أن يجد كيف يقضي حاجته خوفا ورعبا، كيف نثق فيما تقول. ففي ذلك الحين كان المؤمنون واثقون في نصر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في سورة الأحزاب: قد يعلم الله المعوقين منكم، الذين يعوقون المؤمنين ويعيقونهم عن أداء واجباتهم. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. لماذا لم يؤمنوا؟ لأن الإيمان يظهر في المواقف المختلفة. إذا كان هذا الإيمان يظهر فقط، يعني كما ذكر الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أو يكون كأولئك الذين ذكرهم الله تعالى: إذا جاءت السفينة كانت هادئة يغفلون، فإذا جاء الموج من كل مكان تجدهم يقرون لله ويؤمنون بالله. هذا إيمان مرتبط بالظروف. الإيمان الحقيقي هو الإيمان الذي ثابت، صاحبه ثابت ثبات الجبال، مثل ما كان إبراهيم عليه السلام لا يبالي، حتى لو رموه في النار ثابت يقول حسبي الله ونعم الوكيل، فثابت في كل المحال، لا يتزعزع، لا يتغير، لا يتبدل، لا يعترض صاحبه على ربه. لذلك تعالى قال عن هؤلاء: أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله. لمهما دليل على أن هؤلاء كانوا يعملون العمل الصالح، ولكن لأنهم تخلفوا عن ثقة الله أو تزعزعت ثقتهم بربهم أو صاروا معوقين للمؤمنين، فهنا الله تعالى أحبط أعماله، يعني تلك الأعمال أحرقها، صارت هباء منثورا. مثل ذلك الشخص الذي يجمع مالا كثيرا ثم يأتي بعود ثقاب ويحرق ذلك المال، هكذا فعل هؤلاء. وكان ذلك على الله يسيرا، يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم ذكر الله تعالى المؤمنين وكيف كانوا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهنا دليل على الذكر، على دور الذكر في ذلك الأمر، لأن الذكر هو الذي يربطنا بالله، يذكرنا بربنا في كل الأحوال، هو الذي يجعل نفوسنا طيبة طاهرة تتلقى الهداية بكل سهولة وتنعم بالسلام بكل سهولة وتطمئن لله بكل سهولة. لذلك الله تعالى ذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني الذين استنوا بسنة رسول الله، الذين اتخذوه أسوة حسنة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله،
عندما رأوا الأعداء يتجمعون عليهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وعدنا الله ورسوله بأن الناس سيجتمعون علينا وأن الله سينصرنا عليهم بعد اجتماعهم، لأن النصر يكون كبيرا وعظيما بقدر اجتماع الأعداء، بقدر تحزب الأحزاب. ثم قالوا وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هنا الإيمان، الإيمان هو الإذعان لله، التسليم لله. الإيمان ليس كلمات نرددها، ليس دعاوى ندعيها، ليس شهادة ننطق بها مثل ما كان ينطق بها المنافقون، والله تعالى كذبهم لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. بل الإيمان هو علامته التسليم لله سبحانه وتعالى، السرور، الرضا بما جاء به الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لم يبدلوا، لم يغيروا، بقوا ثابتين، لم يؤثر فيهم الزمان، لم يؤثر فيهم نوع الاختباط، بل بقوا دائما على خط واحد، على صراط مستقيم، لم يتزحزحوا عنه. الذين يتزحزحوا هم نعم ربما كانوا يسيرون في الصراط المستقيم، ولكن جاءهم إغراء من طريق من الطرق، أو جاءهم خوف من طريق من الطرق، فانحرفوا عن الصراط المستقيم. أما الذي يثبت مع الحق، يدور مع الحق حيث دار، يتمسك بأولياء الله الصادقين الصالحين الذين أمرنا بالتمسك بهم، فهذا سيبقى ثابتا. ولذلك الثبات جزء أساسي، والتمحيص هو الغربلة للثابتين عن غيرهم، هو حتى يسقط كل من يعني تزحزح، كل من تبدل، كل من غير. ولهذا تأتي الاختبارات كل حين إلى أن إلى الموت، لأن كل لحظة الإنسان فيها ممتحن ومختبر. ولذلك يحذر من أن يسقط من غربال التمحيص، يسقط من وبدل أن يكون من الفائزين يسقط ويحبط عمله، كما ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب عن هؤلاء الذين المرضى القلوب. يحصل له ما حصل لإبليس عندما دمر كل أعماله وأحرق كل أعماله وأحبط كل أعماله باستكباره بسجدة واحدة. لذلك المؤمن يكون دائما حذرا وخائفا من أن يسقط أو يقع ضحية لسوء الاختيار بسبب فشله في الاختبار. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
8: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهلكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة أفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا حمى النفاس مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي أخصائية النساء والتوليد. كونوا معنا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي أخصائية النساء والتوليد، حياكم الله دكتور في دكتورة في إذاعة آفاق.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم والجميع مستمعين إذاعة آفاق على استضافتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة غنية بالمعلومات يستفيدوا منها كل المستمعين.
8: ونحن نشكركم على حضوركم. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية دكتورة، لطالما تستقبلنا الكثير من المشكلات الصحية التي قد تحدث للمرأة، ومنها حمى النفاس، وحمى النفاس التي تحدث بعد الولادة سواء كانت الولادة طبيعية أو بعملية قيصرية، وفي بعض الحالات قد تبدأ الأعراض بشكل بسيط ثم تتطور العدوى بسرعة إذا لم تكتشف وتعالج مبكرا. لذلك ما المقصود بحمى النفاس؟
9: المقصود بحمى النفاس هي ارتفاع درجة الحرارة بعد الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو عملية قيصرية، وتزيد فيها درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية أو أكثر.
8: نعم، متى ممكن أن تحدث؟
9: هي غالبا تحدث بعد الولادة، ولكن الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة خلال أول 24 ساعة. هي تحدث بعد الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية، ولكن بعد 24 ساعة من الولادة. ارتفاع درجة الحرارة قبل 24 ساعة ما نعتبرهاش حمى نفاس أو نخاف منها، قد تكون استجابة طبيعية من الجسم غالبا بعد الولادة، فإحنا بنبدأ تقييمها أو تشخيصها أنها حمى النفاس إذا ارتفعت عن 38 درجة مئوية بعد أول 24 ساعة من الولادة.
8: نعم، بالتأكيد دكتور على أن هناك أسباب لحمى النفاس، طالما وأنتم عرفتم أن حمى النفاس لا تعتبرونها إلا بعد 24 ساعة، بالتأكيد على أن هناك أسباب لهذه حمى النفاس.
9: الأسباب كثيرة، وتعتمد هل كان نوع الولادة ولادة طبيعية أو كانت بعملية قيصرية. رغم أن نسبة حمى النفاس بتزيد أكثر في حالات الولادة بالعمليات القيصرية. الأسباب منها التهاب بطانة الرحم، التهاب أو حصل معانا عدوى في جرح العملية إذا كانت قيصرية، إذا كان في معانا جرح في العجان أو كان معانا تمزقات في العجان أثناء الولادة قد تحدث فيها التهاب وتدخل المريضة بعدين بحمى النفاس. معانا التهاب المسالك البولية اللي بيحصل معانا بيكون واحد من أهم الأسباب وأكثرها انتشارا. بيكون معانا ممكن احتقان أو التهاب الثدي اللي بيحصل غالبا سواء كانت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية، وباقي معانا جزء بيحصل إنه بقى أجزاء من المشيمة داخل الرحم لم يتم خروجها وقت الولادة الطبيعية أو العملية، فبقائها داخل الرحم بعد الولادة ممكن يؤدي إلى حمى النفاس. أحيانا بيكون وجود مثلا عدوى معينة في الحوض، هذه الأسباب اللي بتكون خاصة بفترة النفاس متعلقات الولادة. هنالك حمى قد تظهر في هذه الفترة ليس لها علاقة مثلا بالولادة، مثلا تجي عند المريضة اللي هي الملاريا، يكون في عندها التهاب السحايا أو أي عدوى أخرى ممكن تصيب التهاب الجهاز التنفسي، كلها تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة سواء لمريضة أو المرأة بعد الولادة أو بدون.
8: نعم، بالتأكيد على أن هناك مثلا نساء أكثر عرضة.
9: نعم، النساء الأكثر عرضة مثلا غالبا هي النساء التي تمت ولادتها عن طريق العمليات القيصرية، هي أكثر عرضة من غيرها. المريضات اللي مثلا عندها إصابة سابقة مثلا اللي هي مرضى السكر نسبة الالتهابات عندها أعلى، المريضة التي تعاني من فقر دم سابق أثناء فترة الحمل بيكون الظهور عندها ظهور الحمى النفاس عندها أكثر، المرأة الذي مثلا يحصل عندهم احتقان في الثدي أو مرض عطش كويس بتكون أكثر عرضة، المريضة اللي يكون عندها مثلا سوء تغذية من وقت الحمل أو بعد الولاد سواء طبيعية أو عملية بتزيد نسبة التهابات الحمى النفاس عندهم.
8: نعم دكتورة، على أن طالما أنتم ذكرتم الأعراض وذكرتم الأسباب، بالتأكيد على أن هناك أعراض يجب الانتباه لها، لأنه أنتم ذكرتم في البداية على أنه حمى ارتفع مثلا أكثر من 38 درجة حرارة مئوية، ما هي الأعراض الذي مثلا الذي يجب الانتباه لها وضرورة مثلا إسعاف المريضة أو عرضها على الطبيبة في حال حصول ذلك؟
9: نعم، معنا أعراض خاصة بالمريضة إذا دخلت في حمى النفاس، وفي معنا نسميهن عوامل خطر حصلت معنا وقت الولادة أو وقت المخاض تخليني أنتبه على المريضة أنها ممكن تدخل في عدوى النفاس. مثلا المريضة وقت الولادة طالت فترة المخاض عندها، حصل لها نزول ماء الجنين لفترة أكثر من 24 ساعة، المريضة احتصل لها جزء أو احتباس للمشيمة وكان في صعوبة في إزالتها، هذا المريضة اللي بيكون أكثر عرضة. طيب هذا بتكون هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة. إيش ممكن تظهر عليها من أعراض؟ أول عرض احنا اتفقنا عليه هو ارتفاع درجة الحرارة بعد 24 ساعة من الولادة أكثر من 38 درجة وأكثر، هذا أهم شيء. ثاني شيء بيكون في معانا إفرازات مهبلية، لكن ما تكونش الإفرازات الطبيعية، بتكون ذات رائحة كريهة وغير المعتادة عند اللي هي المرأة بعد الولادة. إذا كان في عندها نزيف مهبلي ممكن يزيد النزيف، خاصة لو كان في عندها أو كان السبب هو وجود اللي هي البقايا للمشيمة ما تمش إزالتها بعد الولادة. إذا كانت المريضة بعد عملية قيصرية حتلاحظ مثلا التهاب أو إحمرار أو ألم شديد مكان الجرح أو خروج اللي هو الصديد أو ما يسمى بالقيح. إذا كانت المريضة لديها جرح في العجان أو تمزقات حنلاحظ إحمرار المنطقة أو منطقة الجرح، خروج اللي هي الصديد نفس الكلام، وجود ألم مبالغ فيه أو أكثر من المعتاد في مكان الجرح. إذا ما تمش العلاج مثلا في وقت مبكر ممكن حتعاني المريضة من دوخة شديدة، ضعف ارتباك، ممكن حتى أنه يحصل نسبة الوعي حق المريضة بيبدأ يقل.
2: معنا نفهم من كلامكم على أن حمى النفاس تحدث بعد القيصرية والطبيعية صح؟
9: أيه، يعني نسبة القيصريات حدوث العدوى فين أكثر من الولادة الطبيعية.
2: دكتورة، هل مثلا ممكن أنه أنتم ذكرتم موضوع التغيرات الذي ممكن تحصل ومنها الثديين، يعني هل ممكن أن تكون الحمى بسبب احتقان الثدي؟
9: هي شائع أن تحصل بسبب التهاب اللي هو الثدي، وخاصة اللي بيكون محتقن أنه ما بتمش تفريغ الحليب بشكل كامل بعد الرضاعة، ولكن ما هوش كل الأسباب حتكون عائدة على احتقان أو التهاب الثدي. يعني احنا بنحطهم من ضمن التشخيصات اللي احنا وقت الفحص بعدها بنرجع نتأكد من السبب، يعني احتقان يليه بعدين احمرار أو تكتل في الثدي نفسه ممكن يكون هو أحد الأسباب.
2: أيضا دكتورة، طالما أنتم ذكرتم أنواع الحمى ذكرتم منها خطيرة ومنها غير خطيرة، مثلا متى تكون خطيرة؟
9: الخطرة هي إذا تحول الحمى العادية اللي هي الفيبر إلى اللي احنا بنسميها السبسز أو اللي هو تعفن الدم، وهذه بيبدأ يحصل فيها تغيرات في العلامات الحيوية للمريضة، يعني بيبدأ زيادة في النبض، زيادة في التنفس، ومثلا انخفاض في ضغط الدم، تبدأ المريضة تشعر بالدوخة ويبدأ يظهر عليها الشحوب والإعياء، وهذه معناها أن الحالة تحولت مثلا من الفيفر إلى السبسز اللي هو تعفن الدم.
2: أنتم كطبيبات النساء والتوليد التأكيد على أنه معكم خطوات مثلا في التشخيص، ما هي طرق التشخيص الذي يتم من خلالها التفريق مثلا بين الحمى التي ممكن تحصل غير خطرة والحمى الخطيرة التي يجب عرض المريضات على الطبيبة؟
9: نعم، احنا اول ما بتجي لنا مثلا المريضة بعد الولاد او بعد العملية القيصرية بيتم فيها التقييم العام للمريض او للمريضة اللي توصل لنا وقياس العلامات الحيوية، وبعدها الفحص السريري، وبعدها بنلجأ للفحوصات المخبرية. اهم الاشياء اللي احنا حنشوفها، احنا حندور اولا على السبب وهذا اهم شيء، وثاني شيء حندور اني على المضاعفات هل دخلت لها المريضة او لا. مثلا بتجي المريضة مثلا تشتكي بس من حمى او كان عندها دوخة او كان مثلا في اغماء، بعدها بنقيس العلامات الحيوية، بنشوف درجة الحرارة هل فعلا مرتفعة عن 38، بنقيس لها النبض، بنشوف معدل التنفس، وبنقيس لها الضغط. اذا في اختلال لأحد الاعراض هذه ممكن تحتاج المريضة الى رقود في المستشفى، ما بتكونش معالجتها وروح البيت مثلها مثل مريضة حمى النفاس العادية. وبعدها حنفحص اللي هو البطن، غالبا لو كانت قيصرية حنشوف مكان الجرح، نتأكد هل في احمرار، هل في تورم، هل في خروج لقيح او صديد، بنتأكد بالفحص المهبلي إذا كان في جرح من نفس الأعراض، يعني هل في إحمرار، هل في ألم، هل في صديد، هل في خروج الإفرازات غير طبيعية من المهبل نفسه. ثاني شيء إذا استبعدنا وجود جرح مثلا للقيصرية ملتهب أو جرح العجان، بنرجع بعدها نفحص اللي هو الثدي ونشوف هل في احتقان، هل في إحمرار، هل في تورم معانا. إذا ما حصلناش بنرجع ننتقل مثلا نسأل المريضة هل في حرقة في البول، هل في تكرر للبول، هل في دم مثلا مع البول، على أساس نحنا نستبعد وجود التهابات المسالك البولية. وعلى الفحص السريري بعدها بيتم تقييم الحالة ومعرفة السبب، على أساسه بعدها يتم عمل الفحوصات المخبرية والتشخيص.
2: نعم دكتورة، معنا سؤال قال: السلام عليكم، في حال حصل للأم حمى نفاس، هل ممكن للأم مثلا أن ترضع وليدها؟
9: ممكن الأم ترضع الوليد، يعني الحمى ما هيش حاجة تخلينا نمنع رضاعها الطبيعية، حتى في أدوية معينة أو المضادات الحيوية غالبا اللي احنا بنعطيها بتكون مسموحة وآمنة للأم فترة الرضاعة. فإحنا بس بننبه الطبيب إن المريضة هذه مرضعة وبيتم وصف علاج أو مضاد حيوي مناسب مع الحالة يمكنها الرضاعة بشكل طبيعي ما بتأثرش عليهم.
2: نعم ذكرتم تم من الأعراض على أنه بيجي مثلا التهابات مهبلية وخروج مهبلي، ما هي العلاجات مثلا أو النصائح التي تنصحون بها الأمهات والأخوات الذين يعانين من هذه من هذا المرض؟
9: احنا بنقول انه الام في فترة النفاس يعني هي فترة مهمة بيتم فيها عودة الجسم والفسيولوجية الطبيعية للجسم الى ما كانت عليه قبل الحمل، يعني هي 6 أسابيع مهمة ان التغيرات اللي بتحصل في الجسم ترجع الجسم وهرموناته الى ما كان قبل الحمل. فيكون مهم ان الام تركز على كل العلامات اللي بتحصل معاها، يعني كانت الام عارفة كيف الخروج الطبيعي، اذا حصلت اختلاف عن ما هو عليه زادت الكمية، زادت اللي هو الرائحة كانت كريهة، الكمية كانت زيادة، لون الدم مثلا رجع أكثر من ما قبل وكان مثلا دم صافي أو دم متخثر، في هذه الحالة يجب على الأم أنها تطلب العناية الصحية وتعرض نفسها على الطبيب قبل أن تتفاقم الحالة وتدخل في تعفن الدم لا قدر الله.
2: دكتورة، مثلا في حال مثلا كانت العملية قيصرية وظهرت الحمى كما قلتم على أنه تظهر حمى وإحمرار حول منطقة الجرح حول العملية، ما هي النصيحة التي تنصحون بها الأخوات والأمهات في هذه الحالة؟
9: إحنا أول شيء بننصحهم بعد العمليات أنه المحافظة على جرح العملية نظيف وجاف، ما تمسكهش أي يد غير معقمة أو شخص غير مؤهل، أو مثلا يتم مجارحتها في بيت أو مجارحتها في عيادة يعني ما هيش معقمة، هذا يعني كمان ممنوع. إذا تخضر أو امتلأ جرح العملية مثلا بماء أو أي محلول كان عليه نحن ما نخليهاش رطبة أو مبللة، يفترض أن المريضة إذا مسكت جرح العملية إذا افتك عليها اللاصق، إذا تبلل عليها اللاصق يفترض أنها بأسرع وقت تجارح العملية في مكان يكون معقم، في مستشفى ما يكونش في عيادة ولا في بيت، بمواد معقمة نظيفة، استخدام شاش معقم والحفاظ عليه. كل ما كان الجرح نظيف وكل ما كان الجرح ناشف كل ما كان التئام أسهل، ولكن إذا حصل وقد دخلت المريضة في العدوى أو لاحظت خروج أي صديد منه يفترض أنها بأسرع وقت تعرض نفسها على الطبيب الجراح اللي يعملها العملية بحيث يأخذ عينة من هذا الصديد ويتم مجارحته مجارحة صحيحة وعمل الخطوات المناسبة. يعني في معانا جروح ممكن تستجيب للمضاد الحيوي والمجارحة اليومية، وفي جروح بنجارحها مرتين في اليوم ونعطيها مضاد حيوي لكن عن طريق الوريد، وفي جروح تحتاج مننا رقود في المستشفى، وفي جروح لا قدر الله بتحتاج نحن نعمل لها فتح وندخل نغلقها مرة ثانية في غرفة العمليات. فكل ما كان الاكتشاف مبكر كل ما كان العلاج أسهل، كل ما كان في وقاية من الدخول في جرح العملية مثلا في الالتهابات والمضاعفات كانت النتائج أفضل.
2: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا. نعم تفضلوا.
10: صباح الخير.
2: صباح النور.
10: النور. عندنا سؤال.
11: تفضلوا.
10: في وحدة يعني تتأخر بالدورة 5 شهور 6 شهور وليس راح عند دكتورة، والدكتورة قالت عندك ارتفاعات بالهرمونات وقابت لي حبتين، يعني وقعت لي كل 3 أيام نص حبة وما نفعت اسمها نصحتك.
11: الحالة يعني تحتاج مثلا عرض على الطبيب أو العودة إلى الطبيبة المعالجة للحالة لمعرفة هل استجابت المريضة أو لا، وهل العلاج اللي معها تحسنت فيها المريضة. يعني ما ينفعش نحن نوقف علاج من النص، إحنا الآن مش عارفين لا ما هي الفحوصات اللي عملتوها ولا ما هو العلاج اللي أخذتوه، يعني ممكن ترسلونا بهن ونحن نطلع على الحالة ونقول لكم باللازم.
10: طيب شكرا لكم.
11: العفو.
2: موضوع لخبطة الدورة الشهرية الذي هي الحلقة القادمة تكون تقريبا معنا بهذا الموضوع
11: إن شاء الله.
2: الدكتورة بالتأكيد على أن هناك مثلا نصائح وإرشادات مثلا في الوجبات، مثلا ما هي الوجبات الذي تنصحون بها الأمهات بعد الولادة سواء بعملية قيصرية أو ولادة طبيعية، الأكلات السوائل؟
11: طبعا قبل ما نتكلم على ما بعد الولاد احنا نتكلم على الحمل. يعني الحمل نفسه هي عبارة عن مرحلة تحضيرية، كل ما كانت المريضة فيها بصحة كويسة كل ما كانت فترة ما بعد الولادة هي فترة بتكون آمنة. يعني المريضة إذا كانت بتتابع فترة الحمل وكان عندها مثلا فقر دم، أخذت الأدوية المناسبة، كان أكلها أكل صحي كويس، بيجنبنا نزيف ما بعد الولادة، وبيجي لنا كمان حالات انها تدخل في حمى النفاس. نفس الكلام المريضة اللي يكون عندها سوء تغذية، لو كانت وقت الحمل بتتابع واخذت الادوية المناسبة حيجنبها هذا الدخول في العدوى اللي هي ما بعد الولادة. لكن اذا دخلت المريضة مثلا فترة النفاس يفترض انها تلتزم بالوصفة الطبية المقررة من الطبيب. فاذا مثلا كان عندها فقر دم احنا بننصح غالبا ان تاخذ الحديد إذا ما تحتاجش إلى مثلا إلى نقل دم في المستشفى، إلى جانب مثلا تأكل اللي هي الأكل الصحي الغني بالحديد مثلا الكبدة اللي هي اللحوم العدس، الأشياء اللي بتكون غنية بالمواد هذه. غالبا كمان بننصحهم من الإكثار من مصدر اللي هي الكالسيوم اللي هو الحليب البيض الأجبان. وإذا كانت المريضة ما بتأكل هنش أو مش متوفرات ممكن إحنا نلجأ للفيتامينات أو اللي هي الأدوية. وهي فترة النفاس لازم تكون فيها تغذية صحية كويسة، كل ما كانت التغذية جيدة كانت تحتوي مثلا على اللي هو اللحم اللحوم بروتينات البيض خضروات فواكه، كل ما كان التشافي عند الأم أسرع. وإحنا في معنا هكذا أشياء في مجتمعنا خاصة بعد العمليات القيصرية يخلوا لنا المريضة بدون أكل، يا أما على سوائل خفيفة يا أما على بسكوت ماري وغيرها على أساس العملية ما تتضررش. يعني هذا كمان شيء خاطئ احنا نعاني منه في المستشفيات. مريضة العملية القيصرية هي تعتبر والدة مثل أولادها الطبيعية، بعد ما تتريح وتتبرز وتكمل مثلا 3 إلى 4 أيام تأكل أكل مثلها مثل المريضة اللي والدة أولادها طبيعية، ما حتمتنعش من الأكل عشان العملية.
2: السوائل مثلا، ما هي السوائل الذي تنصحنا بها مثلا الأمهات والأهالي الذي هي لها دور مثلا في تعزيز المناعة، لها دور مثلا في حركة الأمعاء وغير ذلك؟
11: هي العصائر الطبيعية بشكل عام هي الأفضل، أن يتجنبوا الأشياء المعلبة السكريات الزايدة مثلا عصير البرتقال عصير الفراولة، الأشياء الحمضية هي بتسهل أو بتساعد في حركة الأمعاء وكمان بتعزز المناعة. يعني احنا بنقول لهم الإكثار من المشروبات الدافية، العصائر يبتعدوا مثلا عن المشروبات اللي هي الباردة، وكل ما كانت العصائر هذه غنية بالفيتامينات والمواد الطبيعية كل ما كان نسبة التئام العملية وتقليل نسبة الالتهابات وعدم الالتئام كانت ايش اكثر.
2: نعم. ايضا موضوع المنبهات، مثلا البعض مثلا من الاخوات مثلا الامهات يلجأن الى موضوع المنبهات، الاكثر من الشاهي الاكثر مثلا من القهوة،
11: هو غلط. يعني الأكثر من المنبهات سواء المريضة بعد ولادة أو بدون، ولكن احنا بنركز مثلا في حالات الولادة القيصرية إذا كان في صداع مثلا مستمر بسبب التخدير النصفي احنا بنقول للأم وقت الصداع ممكن تأخذ نسكافيه أو حاجة منبهة تخف الصداع الناتج. أما في حالة الولادة طبيعية فالأحسن أنها تقلل منهن عشانها وعشان طفلها تكون نوم هني ما يتأثرش بالمنبهات اللي بتأخذهن الأم.
2: نعم. أيضا دكتورة مثلا ما هي مثلا مسكنات الألم التي تنصحون بها مثلا الأمهات في حال وجود ارتفاع درجة الحرارة، يعني ارتفاع نسبي وليس الارتفاع الذي بشكل خطر تحدثتم عنه؟
11: هو أي غالب المريضات احنا بنكتب لهن مهدئ بعد الولاد، مثلا احنا بنكتب الباراسيتامول او البرامول العادي، ممكن مشين على اللي هو الإيبوبروفين، وهو بيعتمد نوع المهدئ على نوع الحالة وما هي عوامل الخطورة اللي موجودة معاها وما هي الأشياء اللي احنا ممكن نوصفهن. لكن الباراسيتامول غالبا هو جرعة آمنة احنا بنعطيه، ممكن كمان نعطيهم الإيبوبروفين إذا ما كانش عندهم مشاكل في الكلى وغيرها على حسب اللي هي الحالات. ولكن مثلا ارتفاع درجة الحرارة لازم بعد 24 ساعة نحن نعطيه اهتمام، ما هوش يعني شيء عرضي تأخذ المريضة حبة من الصيدلية وخلاص. احنا لازم نعرف ايش السبب اللي رفع درجة الحرارة والتعامل معه في الوقت المناسب والمبكر تجنبا للمضاعفات.
2: نعم. ايضا موضوع الرضاعة الطبيعية، البعض مثلا من الامهات والاخوات يعزفن عن الرضاعة في حال حصول اي مرض ما، مثلا تشعر الأم مثلا بعد الولادة أنها تعبة مرهقة ولا مريضة تعزف عن الرضاعة بحجة أنها مريضة ما بشها.
11: الرضاعة الطبيعية يعني تعتبر هي نعمة من نعم الله اللي ادها يعني للأم أو للجنين، ولها فوائد للأم كما لها فوائد للجنين. هو أكيد حيكون الأم بعد الولادة تعبة وحتكون منهكة، ولكن الرضاعة الطبيعية تعتبر أساس. يعني هي بالنسبة للأم فوائدها أنها بتخفف لها نزيف ما بعد الولادة، بتساعد الرحم على الانقباض والعودة إلى ما كان عليه قبل الحمل. للطفل تعتبر غذاء شامل متكامل يعزز مناعته ويمده بالعناصر الغذائية المهمة، وبالتالي حتتقوى صحته وصحة الأم، إلى جانب الأشياء اللي احنا بنسميها العاطفية، أن تزيد العلاقة بين الأم وطفلها، يشعر مثلا بالحنان بيهدى فيها الطفل على عكس اللي بياخذه من الرضاعة الصناعية.
2: نعم. طالما دكتورة واحنا بنتحدث عن النفاس ومرحلة النفاس منها حمى النفاس، بالتأكيد أن لديكم نصائح بخصوص مرحلة النفاس مثلا، لأن البعض مثلا بيصابين احنا بنسميها خثرة دموية مثلا في القدم DVT. نعم. نصائحكم للأمهات في هذه المرحلة، يعني مرحلة الولادة، أيام الولادة وشهر الولادة، نصائح مثلا في الحركة، في وضعية الجلوس، في ما هي الحركة التي تمنع مثلا من حصول التخثر في القدم في القدمين.
11: فترة ما بعد الولادة صحيح احنا المريضة بتكون بحاجة فيها للراحة واللي هو أخذ رست كافي مثلا من الراحة والتغذية، لكن ما نهملش انه ما يكونش فيها راحة طويلة الأمد، ان تكون المريضة او المرأة الوالدة جالسة أو ممتدة على السرير لأكثر من ساعتين 3 ساعات 4 ساعات. يعني تحاول بين الفترة والأخرى أنها تمشي، يعني كل ساعتين حتمشي مثلا ربع ساعة بتحرك أو بتجدد الدورة الدموية، وبتمنع من حصول اللي هي جلطات الرجل لا قدر الله اللي تؤدي بعدها إلى جلطات رئوية. ثاني شيء كمان بننصحهن هي تهتم بالتغذية الجيدة لها و بالنسبة للأم نفسها والحركة الجيدة، وكمان تهتم بالرضاعة الطبيعية لطفلها في ساعات معينة، يعني مثلا في النهار حترضعه ساعات كل ساعتين إلى 3 ساعات، وفي الليل حترضع مثلا كل 3 ساعات إلى 4 ساعات. هذا بالنسبة مثلا للحركة. ثاني شيء احنا بنعتمد على الحركة، هل هي ولادة طبيعية أو عملية قيصرية. مثلا القومة مثلا أو النهوض المفاجئ مثلا من السرير في العمليات القيصرية هذا قد يكون ممنوع، فإحنا في العمليات القيصرية بنخلي الأم مثلا على ظهرها، ولما بتقوم بتحتاج حد مثلا يسندها من أي جانب، وتكون الحركة حقها بطيئة، ولكن لازم حتمشي كل ساعتين. الولادة الطبيعية إذا ما كانش في جرح في العجان حركتها حتكون طبيعية وتتحرك بالشيء اللي هو يريحها وحتتحرك. أما لو كان في معانا تمزقات في العجان أو قطع في العجان، احنا ننصحهم ان حتكون ممتدة على احدى الجانبين، خاصة أول 24 ساعة، إنها لو ما تقوم أو تتحرك أو تمتد ما تجلس على المكان اللي فيها الجرح، وتكون حركتها حركة بطيئة في أول 10 أيام، بعدها ممكن تمارس حياتها الطبيعية بشكل كويس.
2: نعم، هل نشكركم دكتورة على هذه المعلومات وعلى هذه النصائح، هل لديكم مثلا نصيحة أخرى للأمهات بشكل عام في سواء في الحمل ولا في الولادة؟
11: أهم نصائح نحن نعطيها للمريضات أو النساء الحوامل بشكل عام هي الاهتمام والمتابعة الحمل بشكل جيد. كل ما كان الحمل مر يعني بمتابعة جيدة وكانت المريضة جسديا ونفسيا كويسة، كل ما سهل لنا أن الولادة تمر بالسلام وفترة النفاس تكون مرة بالسلام وأقل المضاعفات. ثاني شيء النظافة الشخصية مهمة جدا، سواء بعد الولادة الطبيعية أو العملية القيصرية، الاهتمام بغسل اليدين، عدم لمس أي جروح لا تكون مثلا بأيديها غير معقمة أو غير نظيفة، العناية بجرح القيصرية أو العجان، مثلا بعد كل مرة حتدخل الحمام يكون فيها تعقيم مثلا بالأيودين تمسح مكان الجرح وتحافظ عليه ناشف. ثاني شيء الملابس اللي حتكون لبسها المريضة تكون قطنية

نعم، نشكركم دكتورة على هذه النصائح المفيدة التي بالتأكيد استفاد منها مستمعينا الكرام. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات المواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمنه. كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

0: صنعه.
1: نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته الغذائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج الغذائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء همنا وحزننا يا رب العالمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أهمية المياه والنعمة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان بهذا الماء الذي هو على أنواع مختلفة والذي يشكل ما نسبته 71% من مساحة الكرة الأرضية، وقد نوعه الله سبحانه وتعالى إلى أنواع مختلفة، منها البحار التي مياهها مالحة، ومنها الأنهار التي مياهها عذبة، ومنها الجليدات كما في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ومنها العيون التي تجري في باطن الأرض، والخزانات المائية الجوفية التي تغذي الإنسان باحتياجه الضروري من الماء. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الماء بهذه الكميات الكبيرة حتى يكون في متناول الجميع ولا يختص به الأغنياء فقط. اليوم سنتطرق إلى مسألة المحيطات والبحار. هذه المحيطات والبحار هي من أكبر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان وعلى الجنس البشري، حيث أنها تشكل فوائد عظيمة وكبيرة للإنسان وللحياة ولكوكب الأرض بشكل عام. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ البر ليكون صالحا لسلوك الإنسان ولمسيره. سخر الله للإنسان في العصور القديمة الخيل والبغال والحمير والإبل ونحوها لتنقل أمتعة الإنسان واحتياجاته من بلدة إلى بلدة، كما قال الله: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لكن هذه وسيلة النقل لا تعتبر شيئا أمام ما سخر الله للإنسان من البحار ومن المحيطات، فهي شريان الحياة الاقتصادية في هذا الكون وفي هذا الكوكب. إذن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن سخر للإنسان هذه البحار وجعلها تستطيع أن تمشي فيها السفن الكبيرة والعملاقة التي تحمل مئات الآلاف من الأطنان وتحمل الآلاف من الحاويات لتغذي الحياة في مختلف أنحاء العالم. يقول الله: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هكذا الإنسان حينما يهاجمه الخطر في أي بقعة، وخصوصا في البحر، الإنسان في البحر يعيش حالة من الرعب حينما تضطرب الأمواج البحرية والعواصف الرعدية، يتجه إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، يفقد أمله في كل المخلوقات وفي كل الأشياء ما عدا الله سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كل هذه المخلوقات العظيمة والكبيرة هي مسخرة للإنسان، وهي خلقت من أجل الإنسان ومن أجل حياة الإنسان ورفاهية الإنسان. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. كل ما في هذا الكون، السماوات والأرض والبر والبحر والأنهار والمحيطات، هي مسخرة للإنسان وخلقت من أجل حياة الإنسان وسعادة الإنسان. كذلك يقول الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. أيضا هذه المواد التي تنقل من قارة إلى قارة ومن دولة إلى دولة هي من نعم الله سبحانه وتعالى. هو من أوجد لنا الغذاء، هو من أوجد لنا الدواء، هو من أوجد لنا كل ما نحتاج إليه في هذه الحياة، لكن أيضا أوجد لنا وسائل للنقل
لنقل هذه الاحتياجات من قارة إلى قارة ومن منطقة إلى منطقة، فكلها نعمة من الله سبحانه وتعالى. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. هذه البحار عوالم عجيبة وغريبة، وفيها من إبداع الله سبحانه وتعالى ومن خلقه ما لا يتصوره البشر. فالله يقول أنه سخر هذا البحر لنأكل منه لحما طريا، لحم جاهز للإنسان. الله سبحانه وتعالى من يربيه من يغذيه حتى يكون صالحا لأكل الإنسان. سنذكر الأهمية الكبرى للبحار وحاجة الإنسان إلى هذه البحار وحاجة الحياة أيضا إلى هذه البحار. الله سبحانه وتعالى يقول: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. إنه كان بكم رحيما، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سخر لنا كل ما نحتاج إليه في البر والبحر. قال الله: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. أما اليوم فهو الذي يسيرنا في البر والبحر والجو، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. وكل طريقة من تسير لها خصائصها ولها ميزتها. فالتسير في البر في الجو هو له ميزة السرعة وقطع المسافات الطويلة في أوقات قصيرة، لكن التسير في البحر ميزته هو أنه يحمل كميات كبيرة جدا من حاجيات الإنسان وبتكلفة أقل، ويستطيع أن ينقل كما قلنا آلاف الحاويات وبداخلها آلاف وعشرات الآلاف من الأطنان ومئات الآلاف من الأطنان من ما يحتاجه الإنسان. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يعني نتأمل حينما يكون الله سبحانه وتعالى سخر النجوم الكواكب التي تحيط بالمجموعة الشمسية سخرها لصالح الإنسان، حينما يكون سخر الشمس والقمر لصالح الإنسان، حينما يكون سخر الأرض والسماء لصالح الإنسان، حينما يكون سخر البحر والبر لصالح الإنسان. هذه تعطينا مدى رحمة الله سبحانه وتعالى وإنعامه على الإنسان واحتياج الإنسان إلى نعمة الله سبحانه وتعالى بأن خلق هذه الكواكب العظيمة والكبيرة وخلق هذه المجموعة الشمسية بكلها من أجل أن تهيئ الحياة للإنسان في هذا الكوكب. ويقول سبحانه وتعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. كل واحد منهما الخصائص التي يحتاج إليها الإنسان. الإنسان يحتاج إلى الماء العذب لري الأشجار والمزارع والنباتات، ويحتاج إلى الماء المالح لتتكون فيه الحياة البحرية بكل ما فيها من الخدمة للإنسان. يجب أن نعرف أهمية هذه البحار ومعلومات هامة عنها. تمثل الكائنات البحرية ما نسبته 96% من الكائنات الحية على وجه الأرض. 96% من الكائنات الحية هي كائنات بحرية. 4% فقط هي الكائنات البرية بما فيها الإنسان، وسائر الحيوانات والوحوش وكل ما على وجه الأرض من الكائنات الحية هي لا تمثل إلا 4%، بينما 96% هي تمثلها الكائنات البحرية. تمثل المحيطات أبرز سمات الكوكب، يعني حيث أنها تغطي ثلثي هذا الكوكب. وكما أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بغير رئة وبغير قلب، كذلك كوكب الأرض لا يستطيع أن يعيش بغير البحار والمحيطات، وبغير أن تكون هذه البحار والمحيطات نقية وصافية كما خلقها الله سبحانه وتعالى. فهذه البحار والمحيطات هي تعتبر كالرئة لكوكب الأرض، حيث أنها تمتص ثاني أكسيد الكربون، تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء، وتعطي 50% من الأكسجين لكوكب الأرض. 50% من الأكسجين لكوكب الأرض يكون عبر المياه والمحيطات. كما أن المحيطات تقوم بتنظيم درجة الحرارة على كوكب الأرض، توزع هذه الحرارة عبر المحيطات من أطراف هذه الأرض إلى الجنوب إلى الشمال إلى الغرب إلى الشرق. تقوم هذه المحيطات بتوزيع درجة الحرارة
على الأرض لتكون صالحة للعيش في كل مكان فيها. تمثل البحار والمحيطات مصدر أكثر من 60% من الناتج القومي الإجمالي العالمي، ويقدر النشاط المرتبط بالمحيطات بما بين 3 إلى 6 تريليونات دولار. ولهذا النشاط الاقتصادي أهمية كبيرة، من حيث أولاً 90% من النشاط الاقتصادي يكون عبر النقل البحري، 90% من النشاط الاقتصادي يكون عبر النقل البحري. الكابلات البحرية تمثل 95% من مجموع الاتصالات السلكية واللاسلكية العالمية. تقوم الأسماك والأحياء البحرية بتزويد 4,300,000,000 إنسان بأكثر من 15% من استهلاكهم السنوي للبروتين الحيواني، يعني تقوم بتغذية حوالي أكثر من نصف السكان في الكرة الأرضية بما نسبته 15% من احتياجهم للبروتين الحيواني. كذلك يستخرج أكثر من 30% من النفط والغاز العالمي من وسط هذه المحيطات. تمثل السياحة الساحلية أكبر حصة في السوق الاقتصادية، حيث تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وتشغل من 6 إلى 7% من العمالة العالمية. كذلك هذه البحار والمحيطات هي يعني مصدر للحوم ومصدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى المرجان واللؤلؤ والعنبر وغيرها من الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان في حياته، وأيضا للكثير من الأعشاب التي تستخرج منها الأدوية التي تستخدم في علاج الإنسان وفي علاج الكثير من الأمراض. كذلك تبرز الأمواج والمد والجزر كمصدر للطاقة وتيارات الرياح باعتبارها مصادر للطاقة لديها إمكانية كبيرة للمساهمة في الطاقة المخفضة للكربون في العديد من البلدان الساحلية. ما نسبته 90% من الحرارة الزائدة المحتبسة نتيجة التركيز المتزايد للغازات الدفيئة، ما يساهم في الحفاظ على حرارة معتدلة إلى جانب هواء صحي. إذن هذه بعض الاحتياجات أو بعض الفوائد التي يحتاجها الإنسان، وتمثل هذه البحار مصدر هذه الخدمات التي تقدمها للإنسانية بشكل عام. أيضا تتميز البحار بمخلوقات غريبة وعجيبة، الإنسان لم يكتشف من هذه البحار والمحيطات إلا ما نسبته 5 إلى 10% مما فيها، بينما يبقى 90 أو 95% لا زال في المجهول. الله سبحانه وتعالى يقول: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ هو جوهر نفيس يخرج من بين الصدف، الصدف الذي يكون في البحر يخرج منه ويتكون فيه اللؤلؤ بألوان زاهية وألوان جميلة وبكرات دائرية تعتبر من أجمل أنواع الزينة التي يستخدمها الإنسان في حياته. كذلك العنبر هو مادة يقذفها الحوت، مادة يقذفها الحوت على الشواطئ أو داخل البحار، وهي تعتبر من أغلى المواد التي يستخرجها الإنسان من البحر. وهذا العنبر يستخدم في العلاجات للإنسان، يستخدم أيضا في العطورات وفي العودة وفي غيرها من الأشياء التي تنفع الإنسان ويحتاجها، سواء في جانبه الغذائي أو الدوائي أو في الجانب للزينة كما قلنا الأشياء الكمالية التي الله سبحانه وتعالى يوفرها للإنسان. كذلك المرجان، الله سبحانه وتعالى يقول: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. المرجان يتكون من كائن بحري عجيب، يتكون من الشعب المرجانية، وهذه الشعب المرجانية تتكون في أعماق المحيطات والبحار. إذن هذه هي الشعب المرجانية التي تتكون في المحيطات وفي البحار، وهي تتكون من حيوانات. هذه التي نراها هي ليست نباتات وليست أحجار، وإنما هي حيوانات تتغذى على الفطريات وعلى الأسماك وعلى
غذاء تمتصه من أعماق المحيط، وتتكون فيها هذه الشعاب المرجانية، وتعتبر هذه الشعاب المرجانية هي من أجمل المناظر التي تكون في البحار، وهي تعتبر كفلتر يفلتر البحر، يفلتر السواحل ويمتص الأشياء الغير مفيدة ويصفي الأعماق لتكون بهذا الجمال، ويستخرج منها أيضا المرجان الذي هو الزينة التي نستخدمه في بعض العلاجات، وأيضا في التزين بها كجواهر نفيسة وجميلة وبألوان زاهية وجذابة. هذه الشعب يوجد منها أكبر حائط مرجاني في العالم في أستراليا بمساحة تقريبا 50,000 كيلومتر مربع، وهو يعتبر من أجمل المناطق في العالم. وهذا هو فيديو يشرح لنا عظمة الخالق سبحانه وتعالى وجمال المحيط والمخلوقات الغريبة والعجيبة التي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذه المحيطات. عالم عظيم وكبير يجسد قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وقيوميته على جميع خلقه، حيث أن هذه الحيوانات كلها هي تحت رعاية الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حينما خلق هذا العالم، عالم البحار، خلقه من أجل الإنسان، مع أن الإنسان إلى اليوم كما قلنا لم يكتشف إلا ما يقارب 5% مما داخل هذه البحار والمحيطات. فهذه المخلوقات العظيمة والعجيبة هي تدلنا على عظمة الخالق جل شأنه. وكل هذه المخلوقات بكل ما فيها من الأعداد الهائلة والكبيرة، الله سبحانه وتعالى من يقدر أقواتها وأرزاقها، ومن صممها ومن خلقها ومن أوجد لها البيئة المناسبة لحياتها، وجعل لها ما تتغذى عليه، وجعل لها الأشياء التي تحتاجها في حياتها تماما كما الإنسان. لكن هذا الجمال وهذه الروعة التي نراها في هذا العالم العجيب وهو عالم البحار قد لا توجد أمثالها في حياتنا البرية بهذا الجمال وبهذه العظمة. المخلوقات البحرية تتميز بجمالها وبتنوعها وغرابة أشكالها التي بعضها لا يتخيل الإنسان أنه حيوان، بعضها تعتقد أنه حجر، وبعضها تعتقد أنه شجرة، وبعضها تعتقد أنه طحلب، وفي الأخير يتحرك فإذا هو حيوان بقدرة الله سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا المخلوق العجيب وهذا السمك، انظر إلى أشكال هذه الأسماك وأنواعها وما فيها من التصميم العجيب والخلق الغريب الذي يحير الأفهام ويدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمته وعلى سعة علمه وإحاطته بالمخلوقات جميعا. وهذا في عالمنا الصغير الذي هو كوكب الأرض، فكيف بغيره من العوالم وما توجد فيها من المخلوقات ومن الكائنات التي لا نعرفها إلى اليوم. انظروا إلى هذا المخلوق، إلى هذه البنية والتصميم العجيب والغريب لهذه السمكة وهذه الزعانف التي تظهرها كأنها طاووس بري، وبجمال وتناسق عجيب يسبح الإنسان فيه من عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا سمكة، انظروا إلى شكلها وإلى تصميمها. وهذه أيضا سمكة أخرى بشكل غريب وعجيب، قد تكون من الأخطبوطات البحرية، والله سبحانه وتعالى يقول ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل مخلوق وجد في هذه الحياة هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، مكتوب في الخطة الإلهية، مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
انظر إلى هذه السمكة العجيبة وهذا التصميم الغريب، أشياء يتحير فيها الإنسان ويتحير في جمالها وفي تصميمها ودقتها وأشكالها الغريبة والعجيبة التي تبعث على التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي قدرته وفي قيوميته على جميع كائنات هذا العالم. فالإنسان ليس سوى واحد من ملايين الكائنات في هذه الأرض. انظروا إلى هذا المخلوق البحري، لا تدري هل هو شجرة أم هو حيوان، وإذا به يتحرك وإذا به حيوان بهذا الشكل العجيب والغريب. تأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى على خلق الأشكال المختلفة والعجيبة والغريبة التي لا تخطر على بال الإنسان، فضلا عن أن يستطيع أن يوجد مثل هذه الأشكال العجيبة والغريبة. تأملوا في هذه المخلوقات وهذا أيضا من الثعابين البحرية ويتمتع بجمال خلاق ويبقى يعيش تحت المحيطات فترات طويلة. وتأملوا في جمال هذه السمكة وألوانها الزاهية، من الذي نظمها؟ من الذي رتبها؟ من الذي جعلها بهذه التشكيلة الجميلة والغريبة؟ إنه الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وخلق له ما في السماوات وما في الأرض، خلق له البر والبحر. انظروا إلى هذه الأشكال العجيبة. عالم البحار عالم عجيب وغريب، وينبغي لنا أن نتأمل فيه وأن نكثر من التدبر في مخلوقاته، فهي تبعث على التعظيم والمعرفة لله سبحانه وتعالى والرهبة من عظمة هذا الخالق جل شأنه. انظروا إلى هذه السمكة الشفافة، سمكة شفافة يرى كل ما بداخلها وكأنها زجاجة، لا يوجد أي شيء يختفي على الناظر مما بداخل هذه السمكة، بل يخترقها النظر ويخترق جهازها العصبي والعظمي وكل أجهزتها الداخلية بشكل عجيب وغريب. وهذه هذا الفيديو يشرح لنا عن قول الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. تأملوا في هذه الصور، هذان محيطان يلتقيان في هذه النقطة، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبحكمته وبعظمته استطاع أن يجعل كل محيط منهما لا يختلط بالمحيط الآخر، مع أنها مادة سائلة ومكوناتها متقاربة وهي مياه، المفروض أن تختلط بعضها ببعض، ولكن حكمة الله وعظمة الله سبحانه وتعالى جعلتهما كأن بينهما برزخا، كأن بينهما حاجزا، كأن بينهما فاصلا يمنع تداخل أجسام هذا المحيط بهذا المحيط، كما قال الله سبحانه وتعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما برزخ لا يبغيان. سواء كان هذا البرزخ هو هذا المحيط، هذان المحيطان أو غيرهما، فهذا المحيط في حد ذاته هو يعتبر معجزة عظيمة ودلالة كبيرة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى إحكامه لخلقه الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذه معجزة وآية كبيرة تدلنا على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى إحكامه لخلقه. وفي هذا الفيديو سنشاهد بعض أغرب المخلوقات التي تعيش في أعماق المحيطات. تأملوا في هذه السمكة القبيحة جدا وكأنها وحش كاسر، وتوجد في أعماق المحيط ب
بهذه الصورة المفجعة والغريبة. تأملوا فيها. بقدر ما يخلق الله سبحانه وتعالى آيات تدل على الجمال وعلى الذوق وعلى الحكمة الإلهية، يخلق أيضا أشياء مختلفة. انظروا كيف تقوم بصيد الأسماك التي تتغذى عليها، هي تقعد في قاع المحيط وكأنها جزء من الرمال المحيط في قاع المحيط، حتى إذا رأت الفريسة انقضت عليها بسرعة رهيبة وابتلعت الماء وما فيه من الكائنات الحية لتتغذى عليها بهذه الطريقة وبهذه السرعة. هذه أيضا من أنواع السمك الغريبة التي تعيش في أعماق المحيط. انظروا كيف جمجمتها ورأسها شفاف ويرى ما بداخله، ولها شكل عجيب مضيء من أعلى ومن أسفل، وكأنه لمبة مضيئة في أعماق المحيط المظلم، وصورة عجيبة لهذا الوجه لهذه السمكة الغريبة والعجيبة. وهذه أيضا هي من السمك الأقبح منظرا، وليس فيها عظام وليس فيها جهاز يعني عظمي، وإنما تعيش على ما وصل إليها من الغذاء وتعيش في بعض المحيطات. هذه أيضا هي أفعى من الأفاعي البحرية الجميلة والعجيبة، ويتستطيع أن تعيش في البر وفي البحر، تستطيع أن تعيش في البحر وتستطيع أن تعيش في البر، وتمكث داخل البحر أكثر من ساعتين لأن لديها رئتين كبيرتين تحتفظ فيهما بالأكسجين لفترات طويلة. وهذه أيضا من أنواع السمك الغريب والعجيب، وهي السمكة التي تنتفخ حينما يداهمها أي خطر، لعلكم جاهدتموها، تنتفخ وتكون كالبطة لا يستطيع العدو أن يفعل بها شيئا. وهذا أيضا من المخلوقات العجيبة في البحر، وهو عنكبوت، عنكبوت كبير بهذه الشكل وبهذا الحجم الكبير، يصل أحيانا ذراعه إلى 4 أمتار، ولا يستطيع الصيادو الأسماك أن يصطادوا الأنواع الكبيرة منها، وإنما يحاولوا اصطياد أطفال هذه العناكب، ولها قدرة على ابتلاع طفل صغير في داخلها. وهذه أيضا هي من أنواع السمك، وتسمى السمك الحجري لأن شكلها يشبه الأحجار التي تكون في أعماق المحيطات، وعندما تشاهدها تعتقد أنها تكتلات صخرية داخل المحيط، فإذا بها سمكة تحتاج إلى أكل وشرب وغيرها. وهذه أيضا من الأنواع الغريبة والعجيبة من أنواع وأشكال الأسماك التي تعيش في أعماق المحيطات. تأملوا في هذه السمكة وجمالها وتصميمها، سبحان الله العظيم، تصميم عجيب وغريب لا يكون إلا من إبداع الخالق جل شأنه. وهذه أيضا هي من أشكال الأسماك الغريبة والعجيبة. إذن هذه لمحة بسيطة عن البحار وعن أهميتها للإنسان وعن المخلوقات العظيمة، وهذه المادة السائلة التي كما قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. فكما قلنا 96% من الكائنات الحية هي تعيش داخل هذه المياه، والـ4% التي تعيش على ظهر الأرض لا تعيش إلا بالماء ولا تعيش إلا بهذا السائل وهذه المادة الأساسية في حياة كل

الكيماوية والنووية والجرثومية داخل هذه المحيطات وهذه البحار، وأحيانا تقوم بتجربة قنابل نووية وكيماوية وبيولوجية داخل هذه البحار، مما يسبب في قتل الحياة داخل هذه المحيطات وإزالة إمكانية الحياة فيها بشكل كبير، وإزالة النعم التي أودعها الله سبحانه وتعالى. وهذا هو من الفساد في الأرض الذي يقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر. البحر الفساد الذي في البحر هو إفساد البيئة البحرية، إفساد البيئة الصالحة للحياة، الصالحة لحياة الأسماك، لحياة الحيوانات داخل البحر، وأيضا لحياة الكثير من الشعاب المرجانية، اللؤلؤ، الكائنات التي يستخرج الإنسان منها العلاج، يستخرج منها العقاقير للأدوية، الكثير من الحاجات العظيمة التي تنفع الإنسان، للأسف الإنسان يسعى إلى تدميرها باستخدامه السيء لهذه النعم العظيمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد هذا هو فساد البيئة، فساد الحياة، حينما الله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله خلق هذا الكون صالح، خلق هذا الكون صالح للحياة، مجهز لكل ما يخدم الإنسان، لكن يأتي الإنسان ليعبث في هذا الكون بالأشياء التي تضر ببيئته، بحياته النباتية، بحياته الحيوانية، بحياته البرية والبحرية، فيظهر الفساد كما قال الله سبحانه وتعالى بما كسبت أيدي الناس. بما كسبت أيدي الناس، الناس هم من يفسدون حياتهم حينما لا يمتثلون لأوامر الله، لا يمتثلون لتوجيهات الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى حتى عن البول في الماء الراكد، عن البول في الماء الراكد، حتى لا تفسد هذا الماء بالجراثيم التي تكون في البول. فالدين الإسلامي جاء ليحافظ على هذه البيئة، ليحافظ على سلامة الإنسان وعلى سلامة الحياة وعلى سلامة الكون وعلى سلامة كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من أجل الإنسان. تعاليم الدين الإسلامي هي جاءت لتحافظ على الحياة كما خلقها الله، الله خلقها صالحة للحياة، تدر على الإنسان البركات من السماء والأرض، ولكن الإنسان هو من يقف عائقا أمام كثير من الخيرات ومن النعم ومن البركات السماوية والأرضية التي زرعها الله من أجله في هذا العالم وفي هذا الكوكب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن السماء والأرض توجد فيها الكثير من البركات، الكثير من الخيرات التي لو أننا استقمنا على منهج الله واتبعنا توجيهات الله سبحانه وتعالى في كل الجوانب، في جانبها الشرعي وفي جانبها الاقتصادي وفي جانبها البيئي وفي جانبها في كل مجالات الحياة، لكنا نعيش حياة أفضل، ولكانت الأرض أجمل مما هي عليه، ولكانت الخيرات والبركات بشكل أكبر بكثير مما نراه اليوم. ما نجده اليوم هو بسبب مخالفة الإنسان للتعاليم الإلهية وللتوجيهات الإلهية، وفساده في الأرض وإفساده في الأرض وفي الجو وفي النبات وفي التربة وفي البحار وفي المحيطات، فساد كبير يجعل هذه الأرض تتدهور شيئا فشيئا إلى أن تنتهي في يومها المحدد الذي جعله الله سبحانه وتعالى. الإسلام يدعو الجنس البشري إلى أن يهتم ببيئته، يهتم بهذا الكوكب، يحافظ على النعم الإلهية التي ادخرها الله سبحانه وتعالى، يدعوه إلى أن يتأمل ويبحث في هذه المكونات في ملكوت السماوات والأرض لكي يصل إلى النعم العظيمة التي أودعها الله والأسرار التي أودعها داخل البحار أو داخل الأرض اليابسة أو في الأفلاك وفي السماوات وغيرها. الله يدعونا إلى التأمل والتدبر والتفكر، لأن ذلك سيجلب لنا المعرفة الحقيقية التي تبتني على الحقائق التي جاء بها القرآن الكريم والتي يشهد لها واقع الحياة وواقع البشرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا
وينور قلوبنا ويهديها إلى ما يحب ويرضى وإلى ما ينفعنا وينفع الإنسانية والبشرية في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينور بالقرآن العظيم قلوبنا وقبورنا ويهدي به نواصينا لما فيه الخير، ويجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن

وما أدراك ما العقبة فك رقبة

0: وسبحوه بكرة.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درجة الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

أحدا غيرك، وارزقنا رجاءك وتقواك والتوكل عليك والإخلاص لك.

الأذهان والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغدر.

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: وصلي وسلم على محمد وآله.
1: اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا، فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والسمع والبصر وسائر الجوارح، واستعمل الجميع في رضاك، واصرف عنا شر وأذية وشغلة ومكر واستخفاف وخدع وإهانة واستثقال وجرأة وشتم وغ

الآخرة، واصرف عنا جميع الآلام والأسقام والأمراض، وأحسن خاتمتنا، ونسألك العون على الطاعة والعصمة من المعصية، ونسألك اليقين وحسن المعرفة بك، ونسألك المحبة منك لنا وحسن التوكل عليك، ونسألك الرضا وحسن الثقة بك وحسن المنقل

ونسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه، ونعوذ بك من جوامع الشر وفواتحه وخواتمه.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: لأن أخرج إلى سوقكم فأشتري صاعا من طعام وذراعا من لحم، ثم أدعو نفرا من إخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: أرشد الله في هذه الآية المباركة إلى ما يساعد على تعزيز الأخوة الإيمانية عندما قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فيما يقولون، فيما يتخاطبون فيما بينهم، فيما يتحاورون فيه في إطار مسؤولياتهم. هذا موضوع يحتاج الإنسان إليه في المعاملة بشكل عام، وفي أداء الأعمال، وفي أداء المسؤوليات، أن يراعي هذا، أن يقول التي هي أحسن، وأن يترك الكلمات السيئة المستكبرة. المعتزة الجارحة التي لها آثار سلبية على مشاعر الآخرين، لأن البعض من الناس حاد اللسان جريء اللسان، والبعض تصل جرأته إلى حد الوجاحة. وقد أحيانا قد يكون الإنسان من موقع أنه يرى نفسه مهما أو في موقع مسؤولية معينة يرى لنفسه الحق في أن يقول أي شيء وأن يتكلم بأي كلام مهما كان مسيئا. هذا المعيار المهم في الآية المباركة يقول التي هي أحسن من المهم الالتزام به، يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان يستغل عندما تكون طريقة التخاطب والكلام طريقة مستفزة، مستفزة بالفعل. البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة. البعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة. يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فهو يستغل الموضوع. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ولذلك هو يجعل من أهم ما يسعى له أن يثير الفتنة والمشاكل بين بني آدم، هذا بدافعه العدائي بالنسبة للشيطان. تحدثنا بالأمس عن قوله تعالى رحماء بينهم، وكيف أن التراحم الذي يأتي إلى كل الواقع إلى كل الظروف إلى كل الحالات التي تستدعي الالتفات الإنسانية أن له أهميته، أهميته الكبيرة في ذلك، له أهميته الكبيرة في تعزيز الروابط والأخوة وفي تعزيز المشاعر الأخوية

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيها من الله.
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
1: السن بالسن والجروح قصاص، المطار بالمطار والحصار بالحصار.
2: ما بعد اليوم إلا إنهاء الحصار وإنهاء العدوان، شئت أم أبيت يا ابن سلمان.
3: فالشعب اليمني جاهز كله لتحرير اليمن شبرا شبرا.
4: خرجنا بأسلحتنا جاهزين، بأسلحتنا وجنابينا،
5: ونؤكد أن الشعب اليمني لن ينكسر.
6: العين بالعين والسن بالسن والميناء بالميناء، لا نريد أي سلم، نريد أن يذوقوا ما ذقنا.
7: يفهم هذا الكلام ويدرسه جيدا، فإنا والله مشتاقون للقائك.
8: هي رسالة واضحة من أبناء الشعب اليمني بأن الشعب اليمني رجالا وأفرادا ومجاهدين ومقاتلين في أتم الجهوزية والاستعداد التام لكم يا آل سعود، فإما أن نعيش سواء وإما أن نموت سواء.
9: إما أن نعيش حياة يسر لها الصديق، وإما أن نموت موتة تغيظ العدو باستشهادنا في سبيل الله. ونحن معكم يا شعب اليمن ومع كل أحرار الأمة حتى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، أو النصر أو الشهادة في سبيله.
10: إننا كبار السن، إن احنا باذلين أنفسنا وباذلين أولادنا وباذلين أموالنا وباذلين يعني كل ما نملك دفاعا عن الدين وعن المقدسات وعن الأرض وعن العرض، فإننا لا نعلو جهدا إن شاء الله، وإننا متوكلين على الله، وإننا لن نتقدم على أي يهودي ولا نصراني ولا منافق إلا بالله سبحانه وتعالى.
0: هل تظن منه أنه سيستسلم لك؟ هل تظن ذلك؟ محال. وستجد الشعب اليمني في ميادين القتال أبيا عزيزا، وقد رأيتاه وأنت تعرف ذلك، ولكن والله والله ستندمون، وأيما ندامة إذا استمريتم في حصاركم لهذا الشعب وفي قتالكم لهذا الشعب، والأيام والميدان سيثبت ذلك.
7: يا سيدي والله أرواحنا فداء لك، أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت، فإن جئت البحر فنحن قروشها، وإن جئت السماء فنحن سفورها، وإن جئت الأرض فنحن أسودها. نقول لك يا سيدي أرواحنا فداء لك، امضي بنا أينما شئت.
9: نحن لروحك الفداء، نحن رؤوسنا وجماجمنا تحت حذائك يا سيدي ومولاي السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
0: نقول له يا سيدي لا أبقانا الله إن خذلناك، لا أبقانا الله إن خذلناك، فبإذن الله لن ترى منا إلا ما يسرك، لن ترى منا إلا ما يسرك.
11: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلموا، ألا تهانوا، ألا تبهروا، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا. أنا فداء لكم لعزتكم لكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دون الله.

السعودي يضع نفسه هو بإصراره على الحصار وباتجاهه للعدوان الشامل كما هي المؤشرات في موقع المعتدي الظالم الغشوم بغير حق بغير حق. يعني عندما تكون مشكلته معنا هي مطاراتنا موانئنا بضائعنا التي تدخل ثروتنا النفطية التي نحرم منها كالشعب يمني، أي قضية من هذا النوع؟ من هي البلدان التي تدخل في مشاكل مع بلدان أخرى من هذه الاعتبارات؟ لكي لا تتحرك مطاراتكم، لكي لا تدخل بضائعكم. هذا يحصل في فلسطين وغزة من قبل العدو الإسرائيلي الظالم المجرم الغشوم الصهيوني. لا يمكن أن نقبل به من السعودي، مستحيل أن نقبل به.

نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة، حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة، ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.

0: صوب الرمية.
1: يا الله سدد يا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله.
0: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مصان.

الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في مودمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقك ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي اذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل. سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوه.
4: 25 عام والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انتل 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وانا سبق فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة انتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وانا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله انها عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
3: سبافون أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
7: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذلك اليهود والنصارى. هل يجوز تفتحنا؟ يا النصر أو كهادة. هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر لا كهادة. متعدين متعدين بسلاحنا وأولادنا وعائلتنا جميعا متعدة. الآن كل قرية متعدة في العريف الحشيدة. هل احنا نتعبنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي يفتحوا علينا حاتروحنا وضربوا حنا دمروا أراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله. لا نريد نموت على جبنا. وعد الله نستشهد وحنا رؤوسنا مرفوعة عند الله. نحن ندافع عن أرضنا وعن وطننا وعن ديننا وأرضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت

0: الرأس الجهادي.
1: نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك،
2: أننا مع الله وأن الله معنا.
1: نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

فيما يتعلق بتطوير القدرات العسكرية. هذه هي المعجزة، المعجزة وهي الثمرة العظيمة لهذا الصمود العظيم. نحن نقول سيندم أعداؤنا إن شاء الله، سيندمون وسيعرفون مستقبلا أن عدوانهم أسهم في أن نتحول إلى بلد يطور وينتج القدرات العسكرية ليتبوأ مقعدا له إن شاء الله وموقعا متقدما في المنطقة في هذا المجال.

ليس الهدف هو محاربة الإرهاب، الهدف هو الاستيلاء على مقدرات هذه الأمم، هو إخضاع هذه الأمة، هذا الشعب، هو السيطرة عليه، هو أن يملؤوه بقواعدهم العسكرية، هو أن يحكموا قبضتهم عليه كما أحكموها على دول أخرى. أليست الآن السعودية في مشكلة كبرى أمام القواعد العسكرية والوجود العسكري الأمريكي هناك، وهم من يتحملون أعباء نفقاتهم الكبيرة في السعودية نفسها؟ هل يستطيع السعوديون أن يخرجوا أمريكيين؟ لا يستطيعوا إلا بمشقة بالغة وجهاد مرير. هكذا خدعوا من البداية، ووثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم لن يرضوا عنكم، وثقوا بمن قال الله عنهم بأنهم أعداء وأنهم لا يحبونكم حتى ولو آمنتم بكتبهم. ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم على الرغم من أنكم تؤمنوا بالتوراة والإنجيل لا زالوا يحملكم العداء ولن يحبكم أبدا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هل تجد هنا في بلدك ذلك الشخص الذي تعتبره عدوا كبيرا وتجند نفسك ومالك لمواجهته، هل تجده في لحظة من لحظات يعض على أنامله من غيظ ضدك؟ لا يصل به العداء إلى هذه الدرجة، وإن كان يحاول بطريقة ملتوية أن يتغلب على شيء من مالك، إن هذا توحي بعداء شديد، هو أشد من ذلك العداء داخل نفس خصمك الذي تجند نفسك ومالك لمواجهته. عضوا عليكم الأنامل من غيظ توحي بغضب شديد وحقد شديد وعداء شديد داخل نفوسهم ضد المسلمين وضد الإسلام. إذا ما وثقوا بهم ستكون هذه النتيجة في الأخير.

0: ممتلكات المواطنين والمنشآت المدنية في عدد من المحافظات واستشهاد طفلة بنيران تحشيداته في تعز. علماء تعز يدينون جرائم العدو السعودي ويؤكدون الرفض القاطع لتحشيداته ويباركون عمليات القوات المسلحة. مؤتمر صحفي يكشف جرائم العدوان ضد المواطنين في الساحل الغربي منذ العام 2017.
1: أجبرت القوات والتشكيلات العسكرية التابعة لتحالف العدوان على إجبار قرابة 1000 مواطن على النزوح والتهجير القسري من المخاو باب المندب وذباب وجزيرة ميون.
0: أوساط العدو تكشف عن مشاركة سعودية في مباحثات المجرم نتنياهو بالإمارات والمسيرة تسلط الضوء على مراحل التطبيع السعودي. قسام ترعي قائد لواء الشمال والعدو يواصل جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية ويوسع عدوانه على الأقصى والمقدسات. متحدث حرس الثورة للمسيرة: لسنا غافلين عن مخططات العدو ونعمل على تطوير قدراتنا للمواجهة المقبلة.

ورحمة الله. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يعد بين النظام السعودي والإجرام من حواجز، ينفذ غاراته على المناطق اليمنية وكأنه في سباق مع الجريمة، يستهدف المدنيين عن سبق إصرار وتعمد، ويضرب البنى التحتية بأحقاده المتجذرة، ويسعى لتفجير المحافظات اليمنية وتوريطها في حرب داخلية، محرضا بالطائفية والمناطقية وكل العناوين، وفي المناطق التي احتلها يسعى للدفع بأبنائها إلى محارق الحرب، أملا في وقف انهياره المتسارع أو تجميده على الأقل، لكنه يتناسى أنه عبث بتلك المناطق وسكانها وإخضاعها للمعاناة الشديدة بحقده على كل اليمنيين دون استثناء. ولا يمكن حجب هذه الحقيقة بالدعاية والتزييف، فقد اكتوى أبناء المحافظات المحتلة بالعدوان بأكثر مما حصل في المناطق الحرة، واستثمرت السعودية في معاناتهم لتجميعهم في تحشيدات عسكرية هدفها إغراق اليمن بالحروب والمعاناة، قبل أن تتعثر المؤامرة بيقظة القوات المسلحة وجاهزيتها. وما حصل في الساحل الغربي لا يقاس بحجم الدور السعودي فحسب، بل بمستوى المخطط لدى مشغليه في واشنطن وداعميه في كيان العدو. ولذلك يتخبط المجرم نتنياهو وهو يسعى للتحشيد لصالح السعودية، مع ما يحمله ذلك من عواقب وخيمة على كل من يتورط. فليس من الحكمة أن تركل الدول مصالحها حتى

0: لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلنت القوات المسلحة أن العدو السعودي شن 35 غارة خلال 24 ساعة الماضية، استهدفت محافظات تعز والجوف وعمران وصعدة والحديدة. متحدث القوات المسلحة أضاف أن طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، واستهدفت الأعيان المدنية من شبكات اتصالات ومدارس وغيرها في محافظات تعز والجوف وعمران وصعدة والحديدة، موضحا أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغت 1158 غارة جوية وصاروخا. استهدف طيران العدو السعودي بغارة سيارة المواطن علي أحمد إبراهيم سباعي في مديرية مستبى بمحافظة حجة، وأدى الاستهداف إلى إصابة سائق السيارة بجروح نقل على إثرها للمستشفى في جريمة جديدة ضمن سلسلة الجرائم العدوانية السعودية بحق أبناء الشعب اليمني والمارة في الطرقات. وتأتي هذه الجريمة البشعة بعد ارتكاب العدو السعودي جرائم بالجملة في محافظة حجة.
2: يعرف بالعمي وإنسان مواطن وخرج يخذله مصاريه من السوق والعدوان استهدفه.
3: هذا اليوم تم استهداف سيارة المواطن السباعي في مديرية مستبى من قبل طيران العدو السعودي الغاشم. في هذا اليوم في إثرها تم جرح المواطن وهو الآن في المستشفى تحت العلاج. ونقول للعدوان السعودي مهما ضربت ومهما قصفت لن تثنينا في مواصلة هذا الدرب.
1: وفي تعز استهدف طيران العدو السعودي مدرسة الشهيد بقرية العرين عزلة العروق بمديرية حيفان. أما في الحديدة فقد استهدف طيران العدو السعودي بغارتين شبكتي اتصالات في منطقة النخيلة بمديرية الدريهمي، كما استهدف بأربع غارات شبكات الاتصالات في مديرية اللحية. وفي صعدة فقد شن طيران العدو السعودي غارة على مديرية مجز، وسبعة عشر غارة على مديرية سحار، وثلاث غارات على مديرية الظاهر، وست غارات على مديرية الصفراء. وفي عمران استهدف مديرية حرف سفيان بعدد من الغارات. استشهدت الطفلة زينب عبد الله محمد مقبل عبيد إثر سقوط قذيفة هاون أطلقتها تحشيدات العدو السعودي على قرية الطليلة في عزلة حمير بمديرية مقبنة بمحافظة تعز. وأفاد مراسلنا في محافظة تعز أن قذائف الهاون سقطت بشكل مباشر على منازل المواطنين في قرية الطليلة، ما أدى إلى استشهاد الطفلة زينب، وقد لاقت الجريمة استنكارا واسعا من قبل الأهالي الذين أكدوا أن هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة بحق المدنيين الأبرياء لن تمر دون عقاب، معربين عن إدانتهم الشديدة لصمت الأمم المتحدة والتواطؤ الدولي إزاء هذه الجرائم المروعة بحق الطفولة والمدنيين. أدان علماء تعز الجرائم الوحشية التي يرتكبها طيران العدو السعودي بحق المدنيين والأسواق والبنى التحتية والأماكن الآهلة بالسكان، مؤكدين الرفض القاطع لكافة التحشيدات السعودية الرامية إلى إراقة الدم اليمني وإشعال الفتنة الطائفية والمناطقية تنفيذا للأجندة الخارجية.
4: رفضا لتحشيدات العدو السعودي وجرائمه بحق الشعب اليمني وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، انعقد اللقاء العلمائي الموسع لعلماء وخطباء محافظة تعز، والذي احتضنه جامع الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه بالجند، برعاية من السلطة المحلية والتعبئة العامة بالمحافظة.
5: والذين سنحفظ حرمات الله وشعائر الله وسنحمي بيته المقدس الأقصى وبيته المكرم المعظم الكعبة المكرمة وحرم حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كل سوء أراد به من أراد. ونحن من هنا نحذر آل سعود أن يمسوا البلد الحرام بسوء فينصفونه ويرمونه بالتهم على غيرهم من المؤمنين، لأننا والله مختصون
6: تحمل من أسرى، وكيف يتحملون الحدود، وكيف يوعدون ويزبدون، وكيف يهددون بالذبح والتسحيق والسحر والتقطيع وإخراج الأموات من القبور وإحراق الجثث. فمن هذا وصفه من المجاهدين في سبيل الله فالنصر آت لهم، وإنه اختبار من الله سبحانه وتعالى وامتحان ليعلم الله من يجاهد في سبيله، وليبين موقع الإنسان في أي صف كان في أي فسطاط كان. فالحق لابد أن ينتصر.
7: يدعو علماء وخطباء محافظة تعز أبناء المحافظة كاملة للاعتصام بحبل الله وجمع الكلمة ووحدة الصف وإحياء قيم الأخوة والمحبة والتصالح والتسامح، ونبذ وتحريم كل الدعوات والخطابات الطائفية والمناطقية، ورفض كل أشكال الشحن والتحريض والتكفير الصادرة من بعض الأبواق المأزومة والمنابر الوهابية والإخوانية التي حرفت بوصلة الموالاة والمعاداة وسخرت المنابر والمسجد لتأجيج خطاب التفرقة والاختلاف بين المسلمين في اليمن خصوصا والبلاد الإسلامية عموما.
4: لقاء علمائي يأتي في ظل ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية من تطورات ميدانية وانتصارات كاسحة للقوات المسلحة اليمنية، وتواصل الجرائم الوحشية للعدو السعودي بالمقابل ضد المواطنين والأعيان المدنية،
8: مساجدنا ومدارسنا إلى آخر الجرائم التي رأيناها في البارحة.
4: والواجب الملقى على عاتق اليمنيين إزاء ذلك انطلاقا من روح تعاليم دينهم الحنيف في مواجهة دعوات التمزيق والتشرذم التي يسعى العدو الجبان لإغراق اليمن في أتونها.
9: خرجنا في هذا اليوم لنقول لمن يستهدفون الإنسان ويستهدفون الشجر والحجر ويستهدفون الأبرياء من أبناء اليمن، نقول لهم إنكم لن تطمسوا الهوية اليمنية، وأننا سنظل مجاهدين ومنتصرين بإذن الله، ننتصر للضعفاء وللمساكين وللأبرياء.
10: ونبارك للانتصارات التي حصلت في الساحل، وهؤلاء العلماء يدعون إلى وحدة الصف ووحدة الكلمة ونبذ الطائفية والعصبية والمذهبية، وأن يكونون تحت قيادة واحدة ومنهج واحد وعلم واحد.
11: فعلي أن نقول للسيد القائد عليه أن يتخذ القرار، وذلك لضد هذا العدوان الصهيوني الأمريكي، وعليه الحصار بالحصار والميناء بالميناء والمطار بالمطار.
12: ونشكر الله العظيم على أن أمدنا بهذه القيادة العظيمة الربانية التي ستردع وستزجر هذا العدوان الغاشم الذي ممتد من أمريكا وإسرائيل، الطغاة المستكبرين الذين لا يستهدفون سوى المراكز التعليمية والمساجد، ولا يستهدفون سوى الأسواق، ولا يستهدفون سوى المدنيين. لكن نحمد الله العظيم على أن أمدنا بهذه القيادة العظيمة الربانية التي ستردع هؤلاء الطغاة المستكبرين.
13: نحن معك هذا رجال، فتدبنا فتدبئة لتعز المؤمنين الأحرار.
4: التأكيد على وحدة الصف خلف قائد الثورة ونبذ اللافتات البغيضة والتنديد بجرائم العدوان، ومنها استهداف الهوية الإيمانية والآثار الدينية والتاريخية للشعب اليمني، والتأكيد على وحدة الساحات والقضايا المصيرية للأمة، نقاط أساسية ركز عليها هذا اللقاء العلمائي الموسع. فضل نهاري المسيرة، محافظة تعز.
1: أقرت شبكة تعز للحقوق والحريات مؤتمرا صحفيا في المخا، وفي تقريرها الحقوقي وضعت الساحل الغربي خلال عقد من الزمن تحت مجهر العدالة، كاشفة عن تحويل التحشيدات التابعة للعدو السعودي ميناء المخا إلى ثكنة مغلقة واستباحتهم للمنطقة من انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.
14: عقد كامل من التوحش الممنهج يعريه تقرير حقوقي استقصائي يوثق جرائم العدوان السعودي وأدواته في الساحل الغربي التي توزعت بين القتل خارج القانون وإخفاء المدنيين داخل سجون سرية وزنازين لم تفرق بين صغير ولا كبير، مع تحويل ميناء المخا إلى ثكنة عسكرية مغلقة عطلت شرايين الملاحة.
15: المحور الثاني طبعا ركز على الاستنزاف الاقتصادي وتجريف الثروات والمواد المعدنية. المحور الثالث السطو المنهج على الأراضي والعقارات ومؤسسات الدولة والأملاك الخاصة. المحور الرابع سلط الضوء على الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق المدنيين، منها القتل، تهجير، احتجاز قصري، سجون سرية، تعذيب. والمحور الخامس ركز على العنف الجنسي والانتهاكات القائمة طبعا على النوع الاجتماعي وصولا إلى جرائم التحرش والاغتصاب. تقرير بلغ إجمالي الضحايا وفق إحصائية غير نهائية طبعا منذ بداية العدوان 1971 ضحية، بينهم 758 قتيل شهيد، منهم 147 طفل و169 امرأة و442 رجل. وأيضا تسببت الغارات العدوانية في سقوط 1213 جريح، منهم 283 طفل و263 امرأة و667 رجل.
14: مخطط تجريف واستنزاف شامل وضع يد المحتل وأدواته على مقدرات الأرض وثرواتها السيادية عبر نهب منظم لخامات المعادن في جبل النار وموزع، وتهريبها عبر ممرات سرية بالتوازي مع بسط نافذين على مساحة شاسعة من أراضي المواطنين والأيتام والمنشآت الحيوية ومحطات الكهرباء ومركز الإنزال السمكي لإحكام السيطرة المكانية والاقتصادية.
15: أجبرت القوات والتشكيلات العسكرية التابعة لتحالف العدوان على إجبار قرابة 1000 مواطن على النزوح والتهجير القسري من المخاو باب المندب وذباب وجزيرة ميون، ومنع 270 أسرة من مهندسي وفنيين محطة كهرباء المخاء من العودة إلى مساكنهم بعد مصادرتها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية. وثقت الشبكة وجود جهاز الوحدة 400 وهو عبارة عن إدارة ملف الاعتقالات عبر جهاز استخباراتي غير معلن يخضع لإشراف مباشر لعمار محمد عبد الله صالح شقيق طارق صالح. أبرز السجون السرية الموثقة كان سجن معسكر أبو موسى الأشعري بالخوخة، وأيضا سجون حرم ميناء المطار، سجن يطلق عليه الضغاطة بالمخاء، سجن عنبرة، وسجن معسكر جبل النار المحصن تحت الأرض، وسجن ذباب وميون، وقاعدة عصب الارتيريا. كما تم الكشف عن مجموعة من السجون التي كان لا زال يجري تجهيزها تحت الأرض.
14: سياسة تجويع مدمرة اعتمدت على فرض الجبايات التعسفية وخنق الصيادين ودفع السكان نحو التهجير القسري أو خيار التجنيد الإجباري والتغيير الديمغرافي، في انتهاك صنفها التقرير بأنها جرائم حرب وخيانة عظمى مكتملة الأركان تفرض تحركا وطنيا ودوليا لملاحقة قادات الميليشيات المسلحة والممولة خارجيا وتقديمها للعدالة التي لا تسقط بالتقادم. من مديرية المخا بمحافظة تعز جميل المقرمي المسيرة.
1: ونستعرض في هذا التقرير القصف المباشر على المناطق الحدودية برازح بصعدة بقذائف وصواريخ العدو السعودي ولقاءات للمسيرة مع السكان هناك.
16: تواصل المسيرة جولتها في مناطق رازح الحدودية بصعدة، هذه المرة ترصد أفعال المجرمين من استهداف العدو السعودي لقراها الشمالية. هذا هو القصف الصاروخي والمدفعي المباشر على ممتلكات المواطنين. أما عن قصص المعاناة يستوقفنا الشاب عدنان علي أحمد من ذوي الاحتياجات الخاصة. مشهد معاناته تختصر الجمل والعبارات وتسرد واقعا من الألم. هذا كرسيه المتهالك الذي نقله مرات عدة واصطحبه معه أثناء تنقله من منطقة إلى أخرى في ظل القصف المستمر.
17: أول العدوان السعودي استهدفنا ونحن أمن مستنين بأطنا ونحن لازمنا في خوف في رعب من العدوان السعودي وعمليته على المواطنين وعلى حتى الحيوانات لا زال يتمادى علينا ونحن نازحين وزلنا نازحين نعاني كثيرا من استهدافات العدوان السعودي علينا وعلى أمن مستنين في بيتنا أنا وأخوتي وأسرتي كامل.
16: نسوة القرى يذهبن للاحتطاب وممارسة الزراعة وجلب حاجياتهم الحياتية، ولا يعلمن عن مصيرهن المجهول في ظل تساقط الصواريخ والقذائف عليهن بشكل يومي. وفي المشهد شهادة عن حياة سكان أبرياء طالهم الإثم والجرم السعودي في منازلهم.
18: فضربونا وضربوا مواشينا وضربوا مزارعنا، والآن والله نحن نعاني ونخاف في هذه المنطقة من هذه الضرب العشوائي. ضربوا منازلنا وضربوا البيوت وضربوا المواشي والمزارع.
19: يعني عدوان سعودي فيضرب كذا عشوائي، ما هو فيدروان فيجي سبيل المواطن بين الأسر، ما هو درم هذه قبله.
16: هذه القصص في قرى رازح الحدودية توضح حجم الجريمة المرتكبة بحقهم ومدى الإجرام الذي يمارسه العدو السعودي على مرأى ومسمع من العالم وهيئاته الحقوقية.

0: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
1: أمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: حذاري حذاري، الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا، ثانية كلمه لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله ان احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سناخذ حقوقنا بكل قوه بكل اباء بكل شموع، وناخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: بنسجلنا بفرق الصوت، بنسجلنا لشهود الموت.
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله، والله على ما نقول شهيد.
6: يا سيدي نحن سيف علي بيمينك، فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم. أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
7: فنقول تفويض لك يا السيد القائد، وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
8: نواجه كل مستكبر مع صبط النبي طه، تجي أمريكا يجي من جاء نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.
9: هزوا الوجود وزلزلوا الأرض، إن اليهود تآكلوا عظا. يا أيها الجند الذين بهم يأتي الإله وأمره يقضى. يا أيها القوم الذين لهم تحني الجبال رؤوسها خفضا، لا عرض إلا عرض قوتكم، أهل السماء رفعوا له البيضة. هذا هو الجيش الذي بركت كل الجيوش أمامه ربضا، جيش يماني برؤيته لعن الأعادي بعضهم بعضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضا، جيش يماني ملاحمه قد أحرمت واشنطن الغمضة، جيش يماني كتائبه نفض التحالف حزبهم نفضا، جيش يماني مواقفه ردت لقلب الأمة النبضة. أنتم عذاب الله صيحته جند الإله وسيفه المضى، لا تسأموا من طول هدنتهم سيورطون بخرقها نقضا. لله عاقبة الأمور وهم لبريق نصر لن يروا ومضى، إن خادعوا فالله خادعهم، أو يمكرون فمكره أمضى، فالمرتدون بأمره انصرفوا وسيرجعون بأمره أيضا، لن يرجعوا إلا لمهلكهم، ونعود نحن لنصرنا الوضى، لن يفلتوا من بأسنا أبدا لو يبلغون عطاردا ركضا. هذه العروض فحسب لو عرضت لكيان إسرائيل لانقضى، فانظر أبا جبريل منشرحا فالجيش بالشكل الذي ترضى، غيظ الحروب السد ها هو ذا فيض يجر وراءه فيضا راهن بهم، فالله جاء بهم مددا لأجلك خالصا محضا لتبلغ الدين الحنيفة ولو كره اليهود وصارع المرضى. راهن فجيشك إن توجهه خاض البحار وخضها خضا، راهن فجندك لو أشرت لهم ألقوا على جبيد القبضة. يا مجلس الأمن احترق كمدا فاقلق وندد أظهر البغضة، هذه الجحافل قادمون بها لنخلص الدنيا من الفوضى. يا جند حزب الله لا تهنوا فجميعنا في حزبه أعظى، فجميعنا في حزبه أعظى.
10: وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، تظلمنا السعودي بغير حق. يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

مهما كانت التحديات والصعوبات، ومهما كان حجم التضحيات، ومهما كان مستوى اللوم والضغوط والهجمات الإعلامية وغير ذلك مما نواجه به من كل أشكال الحروب والاستهداف من أمريكا وإسرائيل ومن عملائهم الموالين لهم، المؤيدين لهم، المعادين لأي توجه لا يقبل بالخنوع معهم لأمريكا، فإن ثباتنا على مواقفنا هو خيارنا الحاسم الذي لا يمكن التراجع عنه. ونحن مستعينون بالله تعالى، متوكلون عليه، واثقون به، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخاً أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطراً على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة
5: الآن السرطان. عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.
6: وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق. تظلمنا السعودي بغير حق، يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضطهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.

0: مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: اللهم صل على محمد وعلى آله. السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم، أهلا بكم في فترة مسائية مباشرة جديدة عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. وأيضا دائما نذكر منصات البث التي تنقل وعلى الهواء مباشرة، من يريد الاستماع إلى هذا البث المباشر التي تنقل بث إذاعة آفاق عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن والبث الفضائي، أهلا بكم جميعا إلى هذه الفترة المسائية المباشرة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة المتألق حق كل مساء ثلاثاء منه. بالفعل عادل الأجول، مساء الخير يا عادل.
2: فنحن رجالها ونحن صناعها ونحن المنتصرون فيها بعون الله.

0: كل يوم كل لحظة كل ساعة معنا مواضيع ومحاور أيضا تتكشف في سياق المحور والموضوع القضية الكبرى والقضية المركزية والقضية المحلية التي نحن نعيشها ونجاهد في إطارها وفي سياقها. انطلاقا من هذا من آخر التطورات وانطلاقا من آخر ما محاولات العدو السعودي في سبيل النيل من اليمن واليمنيين. طبعا العدو السعودي ومن خلفه, العدو السعودي يعني متلازم, حينما نذكر العدو السعودي بالضرورة نحن نذكر المشروع الصهيوني, وهذا كلام يعني لابد أن يثبت. يعني تحركات سعودية في أي مكان داخليا أو خارجيا بالضرورة هي تحركات صهيونية. العدو السعودي كما احنا يعني عارفين واصطلحنا واتفقنا على هذا المبدأ, العدو السعودي يؤدي دورا وظيفيا فقط في المنطقة ومن ضمنها في اليمن. فلذلك آخر تحركات العدو السعودي, آخر يعني حتى تحركات العدو الصهيوني نفسه, ولذلك من هذا المبدأ ومن آخر يعني مستجد في هذا الملف على المستوى الإقليمي وعلى مستوى يعني نتائج الحصار اليمني ونتائج العمليات اليمنية ونتائج الصمود اليمني خلال الجولة الأخيرة يعني من مطلع العام الهجري الجاري, والصمود أيضا على من 2015 إلى اليوم. حاولوا بكل الوسائل, عقدوا تحالفات فشلت, الفشل التحالف تلو الآخر, إلى أن وصل إلى أن اجتمع بهم المجرم الحرب نتنياهو في أبو ظبي. طبعا اجتمع بالجميع, كان حاولوا أن يجعلوا من هذه السيارة السرية أو زيارة سرية, حاولوا أن تكون سرية بحيث يعني يحاولون يعني أن يوجدوا ثغرة معينة أو اتفاق معين أو آلية معينة, تحالف جديد لإعادة شن عدوان على اليمن بشكل آخر, يعني على أساس لأنهم فشلوا في الأيام الماضية وفي السنوات الماضية. الصحافة العبرية كانت قد كشفت في وقت سابق أن هناك زيارة سرية لنتنياهو, زار أبو ظبي أو الإمارات وحاول على أساس يعني أن تكون الزيارة سرية. بعد أن تكشفت وخرجت هذه الزيارة وأخبارها إلى العلن وعبر الإعلام, ظهر الإماراتي نفسه يعترف طبعا وهم طبعين رسميا, يعني ظهر وطلع يعترف بأنه تم أنه استقبل المجرم نتنياهو ولم يتحدث عن طبيعة اللقاء, لكن طبيعة اللقاء هي واضحة من خلال ما يعني من خلال سياق الحدث وسياق اللقاء وسياق الاجتماع وما جاء أيضا في وما كشفته الصحافة العالمية. الصحافة العالمية تحدثت أن هناك يعني أنظمة مشاركة, أنظمة إسلامية مشاركة في هذا الاجتماع, من ضمنها كما يبدو التركي, من ضمنها السعودي وعلى رسم العدو السعودي, وأنظمة أخرى حتى الليبي وأنظمة يعني مختلفة. حاول العدو الصهيوني أن يوظف هذه الأدوات الوظيفية جاء دورها, وأساسا هم بيأدوا دورهم خلال الفترة الماضية. فعموما هذا الاجتماع, وسنشير إن شاء الله في سياق ونستمع إلى تقرير إذا جهز من عند الأستاذ عادل في هذا الإطار, شارس لك تليجرام مضمون هذا الاجتماع وفي أي سياق يأتي هذا الاجتماع. ونحن نتحدث عن هذا الاجتماع وهو يأتي في أو مع دخول الحظر اليمني البحري شهره الثالث, دخلنا شهرنا الشهر الثالث من إحكام السيطرة, من إحكام الحصار على العدو السعودي على قاعدة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل. فإذا التقرير جاهز بعدها نعقب. أيوة طيب نستمع إلى التقرير ومن ثم نعود.
1: ما بدأ تسريبا عن لقاء ثنائي مساء الأحد ضم المجرم نتنياهو وبن زايد في العاصمة أبو ظبي, تكشف بعد ساعات أنه كان اجتماعا أكبر وحضرته أطراف عدة تتمترس في الضفة الأمريكية بالمواجهة القائمة في المنطقة. وفقا للقناة 14 الصهيونية ونقلا عن مصدر إماراتي، فإن الاجتماع في شقه الموسع ضم دولا عربية بينها السعودية، قبل أن يتكشف لاحقا أن دولا إسلامية حضرت عقب إعلانها كان في دان أنه كان هناك في أبوظبي بالتزامن مع وجود نتنياهو. ولا تزال القائمة غير مكتملة بمن حضر الاجتماع الذي طارت إليه الوفود لساعات طوال من نيويورك إلى أبوظبي. اختيار أبوظبي بمثابة تأكيد أن التحالف الإقليمي الوليد سينتهج المسار الإماراتي في التعامل العلني مع الكيان. لم تعد إسرائيل فيه تقبل دور العشيقة السرية بالنسبة للأنظمة العربية، وولادة هذا التحالف هو إعلان وفاة للتحالف الثلاثي السعودي التركي الباكستاني، حيث الأتراك حاضرين في أبوظبي. بعد ساعات كانت الرياض أيضا تدعو شقيق بن زايد لزيارتها اليوم الثلاثاء، رغم العداء المستحكم بين الطرفين لأكثر من عام وتعزز بعد معركة الساحل. وفقا لمصادر إعلامية فإن الاجتماع بحث التعاون الأمني في الإقليم، وبناء عليه سيكون لحلفاء أمريكا بقيادة كيان العدو الإسرائيلي دور مباشر في الجولة المقبلة، والتي ستغدو أكثر وضوحا في العناوين والاصطفافات بين خندقي الصهيونية والإسلام المحمدي بالمنطقة.

إذن مستمعينا الأفاضل جميعا، ما نرى عمليا واجتماعات ولقاءات وتصريحات وتخبطات وتحشيدات وكل يعني ما هو أو ما نرى على بالعلن وفي الخفاء هو ينم عن فشل وعن عجز، لكن لا يعني ذلك أننا نوصف ذلك على أنه كذلك ونرجع نرقد. لا، هذا يدفعنا، وسنؤكد في الأخير، إلى أنه يدفعنا إلى أن نكون أكثر يقظة وأكثر حضور وأكثر ثبات وأكثر وعي أيضا بحقيقة المؤامرات التي تحاك ضد اليمن وضد اليمنيين، وفهم بسياق سيناريوهات المعركة ومستقبل المعركة، خاصة أنه هناك تحركات على الأرض وهناك أيضا تحركات إقليمية على كل المستويات. هناك تحالفات معلنة وهناك يعني نوايا، وهناك أيضا بالمقابل حرب يعني هي أكبر وأشمل. تحدث طبعا عن الحرب على المحور ككل، على إيران، على لبنان حزب الله، على العراق الفصائل المقاومة، وعلى اليمن. ولذلك في هذا الجزئية نحن والشعب اليمني بجيشه بقيادته في الميدان ثابت وراسخ، واتخذ القرار الذي لا رجعة عنه مطلقا بأننا مستمرون في انتزاع حقوقنا. نرى أيضا بالمقابل ونحن نمشي في هذا الإطار بخطى واثقة بالله سبحانه وتعالى، نرى كل الرهانات الكبرى نراها تتساقط كأوراق الخريف كما يقال، بحمد الله طبعا. ولذلك أوهام السيطرة والنفوذ والوصاية المطلقة على اليمن، ولا واحدة من أهداف ثورة 21 من سبتمبر هي طرد الهيمنة والوصاية. لذلك كل ما نراه الآن من تحالفات ومن معادلات ومن اجتماعات كلها تريد أن تعيد اليمن إلى البوتقة الأولى وإلى المربع الأول، وهو أن نكون نحن تحت اليمن، كل اليمن تحت الوصاية. ولذلك هذا العنوان العريض، يعني تحرك، يعني نقرأ كل تحرك سواء للمرتزقة في الداخل أو للأعداء والأدوات الإقليميين أو العدو رأسا الأمريكي والصهيوني، نقرأ تحركاتهم على أنها تأتي في هذا الإطار. كما ذكرت الحظر البحري اليمني على الملاحة السعودية هو يدخل شهره الثالث، ونتحدث عن هذا الحصار بوصفه عملية ناجحة مؤثرة أيضا على الاقتصاد السعودي، حتى وإن حاول العدو السعودي أن يخفي الخسائر والتداعيات هذا الحصار. الاقتصاد السعودي ككل حقيقة هو على المحك، نتحدث بلغة الواقع وبلغة الأرقام وبلغة الاقتصاد، لا أقول فقط على مستوى الاقتصاد السعودي، بل أتحدث هنا حتى على مستوى النفوذ الإقليمي للنظام السعودي، هو على المحك بشكل غير مسبوق. لم يسبق للعدو السعودي أن جاء نظام وجاءت سلطة في اليمن تتعامل معه وتتعاطى معه بناء على هذه المعطيات، يعني من العزة والكبرياء ورفض الوصاية. لأول مرة العدو السعودي يمر بهذا الحالة ويشعر أن الملف اليمني انفلت من يده وسقط من يده. نحن نتحدث عن ذلك بالتزامن أيضا مع ما من الله به علينا من انتصارات في الساحل الغربي، تحرير 6 مديريات في الحديدة وفي تعز، تساقطت كل رهانات التصعيد البري بالكامل في الساحل الغربي وفي مضيق باب المندب، وكما رأينا وكما تابعنا خلال الفترات الماضية وفيما جاء على لسان القوات المسلحة اليمنية وما كشفته مشاهد الإعلام الحربي وما خفي أعظم بالتزامن مع هذا الوضع، مع الوضع المعقد للعدو السعودي الذي يعني كما ذكرنا خلال هذه السنوات لأول مرة يشعر السعودي أنه لم يعد يعني ممسك بتلابيب الأمور كما يقال، بتلابيب المعركة، ولم اليمن خرجت من تحت وصايته، وإحنا نقول ونؤكد إلى غير رجعة بإذن الله سبحانه وتعالى، مهما امتلك من تحشيدات
ومن أدوات ومن أسلحة ربما اشتراها جديدة أو تحالفات الآن. في وبالتزامن مع ذلك من جهة أخرى وفي كواليس المأزق الإقليمي المعقد كما أشرنا إلى قليل وأشار التقرير الذي بثته قناة المسيرة يخرج للعلن الرحلات واجتماعات واللقاءات السرية بين قادة العدو الصهيوني وما بين حكام أبوظبي وما بين حكام السعودية وبقية الأنظمة العربية والإسلامية. للأسف هذه اللقاءات يعني وإن كانت الآن يعني البعض يقول أنه مواضيعها لا زالت في مساحة ضبابية رمادية إلى حد ما، لكن بالنسبة لنا كخبرة مع العدو، لأن العدو لا يتحرك بهذه السرية وبهذا السرعة وبهذا الجدية ويجد يحاول أيضا أن يوجد له حل إلا لأنه واقع في أزمة وفي أزمة وهذه الأزمة وهو يحاول ترميم أزمة وجودية أزمة أمنية. هذه الأزمة بدأت تداعياتها وبدأت سرديتها منذ 7 أكتوبر 2023 إلى اليوم، وهذه الأزمة تتسع، لا أقول فقط أنها تتسع على العدو الصهيوني وهو يحاول أن يجتمع بقادة ويحاول يعني الدول العربية والإسلامية ويحاول أن يجد حلول، لكن الأزمة هذه تشمل حتى أنظمة الأنظمة الخليجية، الأنظمة سواء المعلنة رسميا بالتطبيع مع العدو الصهيوني أو الأنظمة التي لا زالت تكابر وتدعي وتزعم أنها ما هيش مطبعة وأنها ضد التطبيع وأنها مع القضية الفلسطينية أو مع حل الدولتين أو أي من هذه المسميات. فإذا هذه الأزمة تتسع، و يعني التحركات الأخيرة، الاجتماعات أيضا، التصريحات نرى فيها حجم النفاق السياسي وحجم التخبط ما بين يعني حلفاء ما يسموهم الاتفاقيات الإبراهيمية، حلفاء التطبيع والصهينة. فعموما بين الحصار البحري اليمني الذي يفرض معادلة الحصار بالحصار وما بين الزيارات السرية واستجداءات الكيان، يعني الكيان المأزوم، الكيان الخاسر، الكيان الزائل، وهو كيان مؤقت كما وصفه الأمين العام لحزب الله السابق الشهيد حسن نصر الله. عمليا هو نرى ذلك عمليا اليوم العدو حينما نراه يجتمع، العدو السعودي أو الصهيوني حينما نراهم يجتمعوا يتخبطوا يحاولون تدارك خيبتهم وخسارتهم وتراجعهم. فاليوم يعني نسأل، هذه التحالفات الصهيونية، تحالفات البينية، تحالفات يعني سواء تحالف مكة المعلن أو تحالفات أخرى ما بين الكيان وما بين الفصائل وما بين الأدوات، أين واقعها اليوم؟ أين واقعها من الهدف الكبير؟ كيف تهاوت خيارات العدو السعودي وخيارات الإمارات أيضا أمام صلابة وأمام حصافة الميدان وأمام واقع الميدان؟ وتحدثنا عن الواقع اليمني، خصوصية الواقع اليمني، والواقع أيضا واقع المقاومة ككل. في قراءات من ضمن القراءات المقدمة أنه يعني خاصة أنه وزير الدفاع على أساس السعودي وجه دعوة لبن زايد للقاء يعني لزيارة السعودية، وبالفعل حصلت الزيارة، ويريدون بذلك بدافع من الكيان يريدون إعادة هذا التحالف، لأن الإمارات كان لها دور وكان لها يعني أخذت وعطت أيضا في سياق العدوان وإحكام السيطرة على اليمن واليمنيين في تحديدا في جنوبي اليمن. فالآن بدافع من الكيان الصهيوني يريدون أن يعيدون إلى هذا المربع وأن يعيدوا التحالف العدواني بحيث أنه يحقق ما كان يحقق سابقا. السعودية طبعا كانت قد طردت على أساس الإمارات وعلى أساس أنها ستستفرد بالقرار اليمني وتتحكم، وأخذت كل الفصائل لها ودعمتها بشكل مباشر، كان الانتقالي وكانت العمالقة على يعني ما يسمى القوات الوطنية ومش عارف ايش طارق عفاش وغيرهم، هؤلاء كلهم كانوا
شابكي من الإمارات، غيروا بس المصدر أو المتحكم. فالآن السعودية شافت أنها خسرت وتهاوت، ظنن منها أنه بتهاوي هذا التحالف يعني، وظنن منها أنها إذا عادت هذا التحالف ومن العدو الصهيوني نفسه، إذا أعيد التحالف السابق بشكله السابق أنهم سيعيدون المشهد اليمني إلى ما كان عليه سابقا. وطبعا هذا يعني بعيد كل يعني بعيد عليهم بعد الشمس، بعد عين الشمس. صحيح أنه حصلت هذه التطورات من بعد 2019 وبعد الهدنة في 2023، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنه بسبب أنه الإمارات خرجت ولذلك التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي تهاوى. لا، يعني أيضا بقراءة أخرى الموقف اليمني أيضا تنامى وأصبح أكثر ثبات ورسوخ وأكثر امتلاك للتقنية وللسلاح، للسلاح الاستراتيجي. وحتى وإن أعيدت كل التحالفات بأشكال متفاوتة ومختلفة وأيا كانت، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحققوا أي إنجاز بفضل الله سبحانه وتعالى. عموما للحديث بقية مستمعينا، فاصل وبعدها فاصل إعلاني ونعود ونكمل ما بدأناه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف جاءت تشارك جميع الكون.
2: الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولاً، خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانياً، عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثاً، عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجاناً بدلاً من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك. لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطراً. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن فالخطر واحد وجميعها

أهلا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء. نعود لموضوعنا الأول وبعدها ننتقل إلى المسلط الضوء على موضوع زيارة مجرم الحرب نتنياهو ولقائه بقادة العدوان، من ضمنهم أيضا يعني ممثلين عن النظام السعودي كانوا مشاركين في هذا الاجتماع. عموما الأهم، ونشير فقط إلى هذه الأرقام بحيث تتضح صورة حجم المؤامرة وفاعلية القرار اليمني وأثر الضربات والعمليات اليمنية، سواء على مستوى ضرب التحشيدات، تحشيدات العدو السعودي في الداخل، أو على مستوى الحصار البحري اليمني الذي كما ذكرنا يدخل عامه أو شهره الثالث إن شاء الله، ما يستمرش عوام، عن حسم المعركة قبل ما يكون عوام، شهره الثالث تراكمت يعني مع دخول الشهر الثالث تراكمت التأثيرات التصاعدية على مستوى حرج جدا، على مستوى يعني في مواجهة الاقتصاد السعودي. بالنسبة للصادرات السعودية النفطية طبعا، وهناك تكامل ما بين عدة جبهات وكان أشار إليها. عموما خلونا يعني نجي حبة حبة على لهذه الأرقام ونتناولها كما ذكرنا بلغة الأرقام. ثلاثة أشهر من الحصار اليمني للملاحة السعودية كانت كفيلة بتراكم التأثيرات الاقتصادية والتنفيذية للوصول إلى مستوى حرج جدا أصاب شرايين النفط السعودي في الصميم. واسمعوا ما قال التقرير، تقارير اقتصادية تحدثت في هذا الإطار. طبعا صحيح أنه يعني وفق ما تحدثت مصادر إعلامية خلال الأيام الماضية وما جرى من تركيز إعلامي حتى على مستوى عالمي، ركزوا على مستوى التعطيل الكامل لخط الأنابيب الاستراتيجي شرق غرب الشهير عقب ضربات 10 سبتمبر قبل نحو يعني 20 يوم. لكن البيانات الصريحة تؤكد أن الحصار البحري اليمني هو من جعل تأثيرات هذه الضربة القاضية مضاعفة، بل وجعلها أشد ربما من هذه الضربة وحدها من حيث الأثر. والحصار اليمني حرم العدو السعودي من أي هامش للسيطرة على تداعيات الأزمة أو محاولة تلافي الضربة وتداعيات هذه العمليات بشكل عام. عمليات الحصار البحري ممنوع مرور أي ناقلة سعودية من البحر الأحمر من باب المندب ومن حتى شمال ومن شمال ومن جنوب البحر الأحمر، وكما قرأنا في تصريح في بيان سابق للقوات المسلحة اليمنية شمال البحر الأحمر وجنوب أيضا. تأملوا معي هذه الأرقام والبيانات الميدانية. صادرات ينبع الميناء السعودي كانت سابقا تتدفق بأكثر يعني أبو قرابة 6 ملايين برميل يوميا، تخيلوا. طبعا هذا كان في شهر يونيو الماضي قبل الحصار، 6 ملايين برميل يوميا. هذه البراميل ستة المليون هوت بفعل الضربات وبفعل الحظر اليمني إلى نحو 500 ألف برميل. أنتم مستوعبين معي؟ من 6 ملايين إلى 500 ألف برميل، إلى 500,000. طبعا هذا كان قبيل استهداف خط الأنابيب، كان باقي معهم شريان بسيط يتنفسوا منه ويصدروا بريا، يعني البحري بح ما عاد فيش، توقف تماما. بقي معهم 500 ألف برميل يوميا كان قبل استهداف خط الأنابيب شرق غرب. وطبقا لمذكرات بنكية وبيانات الملاحة الدولية وحتى عملية التفريغ في ميناء عين السخنة طبعا المصري ومستودعات يعني مستودعات أخرى أيضا كانت تعتمد عليها شركات أرامكو تقريبا، واحد اسمه سيدي كرير أو حاجة زي هكذا، حاولوا من خلال هذه المستودعات ومن خلال هذه الخطط تغطية الالتزامات تجاه العملاء الأوروبيين مما كانوا يمتلكونه سابقا من مخزونات ثابتة. هذه أيضا بدورها شهدت عجز واضطروا لإلغاء المشترين بتأجيل وبإلغاء الشحنات.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوال الالي جو ساعدو
1: الايال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك؟ خوفتنا.
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل. الآن عروض متنوعة من الاتصالات اليمنية بمناسبة أعياد الثورة. أولا خدمة يمن 4G، منح باقة مجانية 60 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الإندور، وكذلك 40 جيجا للمشتركين الجدد في موديمات الجيب البوكيت مع إعفاء من رسوم إدخال الخدمة. ثانيا عرض خدمة الهاتف الثابت والإنترنت، منح رصيد مجاني 40 جيجا عند الاشتراك في باقات سوبر شامل أو سوبر ماكس مع الإعفاء من رسوم إدخال خدمتي الهاتف الثابت والإنترنت. ثالثا عرض خدمة فايبر نت، إدخال الخدمة مجانا بدلا من 20,000 ريال، وبالنسبة لقطاع الأعمال تخفيض 60% من رسوم مد كابل الألياف الضوئية. العروض لفترة محدودة. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: آتيك لا عقر دارك ولا عقر كل الدور التي تشارك في العدواني على اليمن وفي حصار اليمن وفي تجويع اليمن. وبهذا ننتقل إلى المحور الثاني مستمعينا في هذا السياق. تحدثنا في المحور الأول خناق الحصار النفطي والبحري في البحر الأحمر على الملاحة السعودية والاقتصاد السعودي، وننتقل من ذلك وهو متصل بشكل أو بآخر بهذا الموضوع، ولكن على مستوى العدوان على اليمن والتحالفات التي يريدون من خلالها حياكة عدوان جديد على اليمن ونسج خيوط عنكبوت هي كذلك، يعني كلها لن تجدي نفعا إن شاء الله. على مستوى كواليس المعسكر المطبع والعلاقات السرية المتخبطة بين العدو السعودي أو نقول تحديدا أبو ظبي والكيان الصهيوني، وأبو ظبي هنا نشير يعني ضمن ما نشير إلى من حضر في هذا الاجتماع الذي كان في أبو ظبي، من ضمنها السعودي يعني كما تشير المعلومات والبيانات، يعني أنظمة يعني ما كناش أو ما هيش ما لا لها أي علاقة بالعدوان على اليمن أو باليمن على أساس ولا لنا أي، لكن لمجرد أنها مطبعة فبالضرورة لابد أن تشارك و يعني تساند تحالفهم المهزوم إن كان هناك من تحالف أو أي خطوات قادمة. الزيارة الذي تم الإعلان عنها وهي كانت سرية وقام بها رئيس وزراء الكيان الصهيوني المجرم بنيامين نتنياهو، وكانت الحد الماضي إلى أبو ظبي للقاء محمد بن زايد اسمه، هي يعني كما قرأت في أول ما تم الإعلان عن تفاصيلها أو الكشف عن تفاصيلها قرأت على أنها تكشف حجم الأزمة الهيكلية التي تعتري هذا المحور الإقليمي الهش، المحور المطبع. وهي أيضا بالمقابل هذا الاجتماع وهذا اللقاء يعكس ويفضح حالة الإرباك السياسي التي يعيشها الطرفان، على مستوى الطرف المطبع من جهة والطرف الآخر العدو الصهيوني ومعه أيضا الأمريكي. الصمت المريب الذي أحاط وأحيط بتلك الرحلة وبذلك الاجتماع والتكتم في البداية، حاول أن يتكتموا على يعني على هذا المشهد وما تله من بعد، جعل لسان الصحافة العبرية نفسها والصحافة العالمية من تسريب الخبر، ثم تأكيد صهيوني متأخر بعد تقريبا 24 ساعة من هذا الاجتماع، وهناك أيضا تأكيد واعتراف رسمي إماراتي، بعد الانقضاء الاجتماع. كل هذه الشواهد الدبلوماسية هي تؤكد أننا أمام محاولة مكشوفة لإدارة الأزمات المتراكمة والفشل المتراكم وكواليس يعني ما يحدث أزمات، يعني طبعا نتكلم هنا حتى أزمات داخل الكيان نفسه، أزمات داخل يعني الكيان الصهيوني نفسه، العدو أو مجرم الحرب هو يحاول أن يدير أزمة يعني الانتخابات عندهم وانتخابات، ويحاول أيضا يعني غسل الفشل التاريخي ويحاول أن يوقع بحلفائه في الداخل الصهيوني، وهناك أيضا بالمقابل تحاول أو تذاكي ربما دبلوماسي للإمارات بمحاولة الإمساك على أساس بجميع الخيوط في آن واحد يعني، وهذا يدفعها إلى يدفع ثمن صفافها طبعا بكل تأكيد. وأنا هنا أشير إلى الأنظمة ككل، الأنظمة المطبعة، الإمارات هي مطبعة رسميا والسعودية وهي معها هي والسعودية خلاف و يعني مواجهة على أساس سابقة على خلفية موقف في اليمن وعلى خلفية ضرب السعودية للإمارات في اليمن، ولذلك الإمارات يستيس تقويب الصهيوني، الصهيوني مش من مصلحته يبقى الخلاف قائم ما بين الإمارات والسعودية، لذلك يعني واحدة من مخرجات ومن ثمار هذه الزيارة كما رأينا زيارة رسمية من أبو ظبي هي المرة الأولى يعني التي تعلن يتم الإعلان عنها بعد الحاصل الذي حصل بينهم يعني والمشكلة التي حصلت بينهم في اليمن. من مصلحة العدو السعودي أن يسخر كل الإمكانات وكل الطاقات وكل الأنظمة وكل القدرات في سبيل مواجهة يعني من هزمه بالفعل، ومن واجهه في الميدان، ومن مرغه في يعني بهزيمة شر هزيمة. نتكلم عن اليمن وعن الموقف اليمني المساند لغزة على مدى العامين الماضيين، معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، معركة إسناد طوفان الأقصى. نستمع الآن إلى تقرير والذي يكشف جانب من كواليس هذه الزيارة، يسمعنا الأستاذ عادل، ومن ثم نعود ونعقب على هذا التقرير.
1: كشف إعلام العدو كواليس اجتماع أبو ظبي بأنه ضم في جزء منه ممثلين عن دول عربية بينها السعودية. وقال مراسل القناة الرابعة عشر الصهيونية نقلا عن مصدر إماراتي وصفه بالرفيع بأن ممثلين عن السعودية انضموا إلى اجتماع موسع عقب لقاء المجرم نتنياهو رئيس الإمارات محمد بن زايد. وقال المصدر إن الجزء الأول من الاجتماع ضم بن زايد والمجرم نتنياهو وممثلين عن كيان العدو والإمارات، فيما انضم إلى الجزء الثاني ممثلون عن دول عربية أخرى من بينها السعودية. وأشار المصدر إلى أن المشاركين ناقشوا التعاون الأمني بما في ذلك أنظمة دفاعية مثل القبة الحديدية والحرب مع إيران والحوثيين وإقامة تحالف يضم دول إقليمية. وكشف بأن مسؤولية التنسيق سيتولاها السفير الصهيوني لدى الإمارات يوسي شيلي.

0: طيب، هذا جانب من الكواليس وما خفي أعظم. وكما ذكرنا في سياق الفترة من قبل، هناك أو هذا الاجتماع ضم رئيس الإمارات والمجرم نتنياهو، وكذلك ممثلين عن الأنظمة العربية والإسلامية، ومن ضمنهم النظام السعودي، وتحدثوا عن القضايا الإقليمية التي تهمهم بالدرجة الأساسية بالنسبة للحرب على إيران، وما سموهم بالحوثيين وهذه التفاصيل. وعلى أساس يعني يريدون تشكيل محور هم، يعني بالمقابل المحور مشكل من قبل والتعاون موجود، لكن يريدون أن يكون أكثر رسمية وأكثر خطوات. وسيكون كما ذكر التقرير، ذكرت الصحيفة والقناة 14 وصحيفة تائرتس أيضا العبرية، تحدثت على أنه يعني من سيقوم بعملية التنسيق ويدير الملف بكله هو سفير الكيان الصهيوني أين في الإمارات. هذا يعني الأمور الآن تتكشف أكثر الحقائق، أقصد هي متكشفة من قبل. طوفان الأقصى جاء وغزة جاءت فرزت يعني الحق والباطل. كان البعض يحاول أن يقدم نفسه على أنه يقف في منطقة رمادية ويزعم ويدعي أنه مع القضية الفلسطينية وأنه من هذا المجابر، وجاءت غزة وكشفت الأمور واضحة بشكل جلي وبشكل يعني لا مجال فيها للبس ولا حتى للشك، يعني إلا من عاد في قلبه مرض هذا شأنه. فجاءت المعركة وجاء طوفان الأقصى وما بعد طوفان الأقصى، وأصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس. هناك محور حق وهناك محور باطل، هناك محور خير وهناك محور شر، هناك محور على حق وهناك يعني كذب وصدق، واضح يعني ما فيش مجال، يا إيمان يا كفر يا نفاق أو يا كفر، وواضحة الأمور. فالعدو السعودي والأنظمة الخليجية كلها يعني ما عدا يعني في مواقف لعمان مطبعة تطبيعا معلنا واضحا، وكيف كان موقفها بالنسبة للحرب والعدوان والحصار على غزة والمجازر التي والحرب الإبادة الجماعية في غزة، إيش كان الموقف؟ واضح الأمور. بالنسبة لليمن أيضا ومحور المقاومة، هم الوحيدين الذين رفضوا بل وشاركوا عمليا، مش فقط رفض وبيانات شكلية. كان هناك ولا زال السيد القائد في آخر خطاب له وتحدث وقال إذا كان هناك يعني فيما معناه أي جولة من جولات الصراع والقتال قادمة نحن حاضرين وسنكون حاضرين فيها، بما معنى الكلام السيد أذكر قال حاضرين عن بفاعلية أكبر مما كنا عليه سابقا، يعني بمعنى أنه امتلكنا وصنعنا وأنتجنا خلال هذه المدة أسلحة نوعية أكثر تطورا مما كنا نمتلكه سابقا ومما كنا نستخدمه سابقا في استهداف العمق الصهيوني. وهذا يعني الأمور واضحة، يعني واضحة وضوح الشمس. فالكيان الصهيوني مع مشكلة مع هذا المحور، محور المقاومة من ضمنها اليمن الذي يعني وقف حجر عثرة كما يقال أمامه في تنفيذ الحلم الكبير، الحلم الصهيوني الكبير، وهو الذي يتمثل في ما يسمى بإسرائيل الكبرى. إسرائيل الكبرى، من هو الذي يقف حجر عثرة أمامه؟ من هو الذي يعني يواجه ويرد ويفند ويتحدث من منطلقات عملية؟ محور المقاومة، اليمن، حزب الله، إيران، وأيضا فصائل المقاومة في العراق. فذلك لابد ما نشوف لهم حل. إذن أنتم يا أيها المحور السني، ما يسموهم هكذا هم، نحن لا نتحدث طبعا بلغة مناطقية أو بلغة مذهبية، لكن هذا هو الـ منطق يعني بعض المرتزقة، تحدثنا الإخوان تحديدا يعني من يحاولوا تقديم هذا السردية، ولحنا بالنسبة لنا كلنا مسلمين يعني. حتى نتنياهو تكلم بهذه المفردات وهذه المصطلحات، يعني يريد فقط يعني، وهذه مهرتهم اليهود أن يزرعوا الفتنة ما بين المسلمين، وزرعوها من زمان ونجحوا للأسف وقطعوا شوط في هذا. عموما فهم يريدون تشكيل تحالف لمواجهة هذا الحلف وهذا المحور، لأنهم فشلوا فشلا ذريعا خلال أيام الماضية، رغم أنهم يعني منينا بخسائر على مستوى حزب الله وعلى مستوى إيران وهناك خسائر، لكن هل الفكرة، فكرة المقاومة خفتت، تراجعت، انكسرت، انتهت؟ لا، وإنما جولة من جولات الصراع. وإحنا دائما نقول هذه الجولات ستستمر ولن تنتهي إلا بانتهاء الكيان المؤقت، لن تتوقف. وما حصل وما سيحصل هو جولة من ضمن الجولات ومرحلة من ضمن المراحل، ونحن نعد أنفسنا للقادم دائما، نعد أنفسنا للمسؤولية الأكبر والمعركة الأكبر، وهي تحرير فلسطين، كل فلسطين. عموما بالعودة إلى الزيارة وما خلف الزيارة وتداعيات الزيارة، نستمع إلى تقرير ثاني أيضا حول هذه الزيارة وتداعياتها، ومن ثم نعود.
1: دور سعودي بارز في اللقاء الذي عقد في الإمارات بين رئيس حكومة العدو الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو ورئيس الإمارات محمد بن زايد وعدد من ممثلي دول الخليج. صحيفة يدعوت أحرنوت الصهيونية التي كشفت هذه المعلومات قالت إن اللقاء يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الكيان الصهيوني وبعض الدول الخليجية في مواجهة اليمن وإيران، خصوصا بعد طلب السعودية من الصهاينة المساعدة لمواجهة القوات المسلحة اليمنية بعد التقدم الواسع الذي أحرزته في الساحل الغربي.
2: بحسب مسؤول رفيع المستوى في دولة الإمارات تحدثنا معه، فقد شارك في الاجتماع ممثلون آخرون عن عدة دول عربية أخرى، من بينهم ممثلون عن السعودية، وتناول الاجتماع استمرار التعاون الأمني بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي والقبة الحديدية، استمرار الحرب ضد إيران واليمن، وكذلك بناء محور أو تحالف لأجل هدف واحد يرجح أنه ضد إيران.
3: لمان مطرة אחת
4: بأופן דרמטי במהלך המלחמה וכולל שיתופי פעולה ביטחוני.
5: لن يكون من المبالغ فيه افتراض أن النقاش تطرق إلى التهديد الحوثي أيضا، فقد أنشأت الإمارات قاعدة جوية هامة جدا في مدينة بربرة في صومالي لاند بالقرب من مضيق باب المندب وعلى مقربة من الأراضي اليمنية. ووفقا لتقارير أجنبية فإن سلاح الجو لدينا يستخدم هذه القاعدة على نطاق واسع.
4: תמונה שמקאמים שנמצאים בישראל פשוט לא יכולים לייצר.
1: الزيارة التي كانت ثمرة تنسيق مسبق بين الإمارات وكيان العدو لا سيما أثناء الحرب مع إيران، كشفت وفق المصادر الصهيونية عمق التعاون الأمني والعسكري بين الإمارات وحكومة المجرم نتنياهو.
2: هناك عدة أمور مشتعلة ومرتبطة بالزيارة، من العمق الاستراتيجي مقابل إيران والقرب من المناطق اليمنية والحماية الجوية والبحرية، وكل هذه الأمور كانت على الطاولة.
5: من بين أهداف اللقاء تعزيز دور الإمارات كدولة تتوسط بين إسرائيل ودول في الخليج، وذلك لتعزيز العلاقات مع إسرائيل وأيضا لنقل المعلومات والرسائل في كل ما يتعلق بالتهديد الإيراني وكذلك التهديد اليمني.
1: إعلام العدو أشار إلى أن نتنياهو يرغب بأن تشارك الإمارات بشكل مباشر في أي مواجهة مقبلة مع إيران، وأن تلعب طائراتها ومطاراتها دورا فاعلا أكثر في ضرب الأهداف الإيرانية.

طيب هذا يعني هذا جانب من كواليس هذه الزيارة وعلاقة النظام السعودي العدو السعودي الذي شن حرب وعدوان على اليمن بهذه الزيارة، ويلخص لنا المشهد ككل سواء الأشياء التفاصيل التي ظهرت أو الأشياء التي لا زالت يعني تحت الطاولة كما يقال. فعموما نلخص بشكل سريع المسارات الرئيسية التي تلخص هذا المأزق الصهيوني بمعية الأنظمة العميلة والمطبعة معه. أولا يعني على مستوى تداعيات العملية الجهادية المباركة، عملية 7 أكتوبر، عملية طوفان الأقصى وما تلاها من من من يعني من أثر كبير على مستوى داخل الكيان الصهيوني وعلى مستوى أيضا الأنظمة. هناك أيضا يعني على مستوى الداخل الصهيوني هناك من يتحدث على أن يعني هناك توظيف لقاء كدعاية انتخابية لمجرم الحرب نتنياهو لترميم يعني علاقاته ومشاريع أو تهم الفساد الموجهة إليه وما يواجه من أزمات داخلية. هناك أيضا على مستوى الجانب الإيراني والجانب اليمني، الجانب الإيراني يعني يحاول أن يدفع هذه الأنظمة لمواجهة أكثر لإسقاط النظام الإيراني، لأنه هذا الهدف الأبرز الذي يسعون إليه. وأيضا بالنسبة للمسار الآخر يعني على مستوى اليمن والعدوان على اليمن، لأنهم يتحدثوا ويتحركوا كإطار واحد. إحنا دائما نتكلم ونخاطب في إطار محور المقاومة، وحدة الساحات، وحدة الجبهات، ويعني قاتلهم كافة كما يقاتلونكم كافة. فالعدو أيضا هو يحرك في هذا الإطار، ولذلك إحنا نؤكد على مسألة أن يكون هناك تحرك شامل وكامل موحد بين كل المحور، لأن العدو واحد والهدف واحد. وفي حال العدو استفرد بمحور من المحاور بقطب من الأقطاب سيأتي إلى الآخر وهكذا تباعا. لذلك العدو يدرك أهمية ما أقدمنا عليه وأهمية ما يتحدث قادة المقاومة وقادة المحور به دائما، وكان يتحدث ودعا إليه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه. مسألة وحدة الساحات، وحدة الجبهات، هناك استجابة عملية من قبل السيد القائد ومن قبل أيضا كل المحور، هناك استجابة عملية لأن نكون نحن يد واحدة في كل المحور. عموما نفتح باب المشاركة مستمعينا لمن يريد المشاركة معنا سواء نصا أو صوتا في هذه الفترة وفي أحد محوريها أو مواضيعها. بإمكانكم المشاركة معنا على 772-882-0-88.

0: طيب هذه اولى المشاركات معنا. مرحبا.
1: يا مساء الخير والعزه والكرامه.
0: مساء الانوار والمسرات والانتصارات. يا مرحبا تفضلوا.
1: ما بشيت بيش تحياتي لك يا عم احمد. تقول العالم حق فوالله لا نبالي ولا نخشى ولا نركع الا لله سبحانه وتعالى. اليوم دول الخليج بتوالي النتن وترامب ونحن نصلي الله سبحانه وتعالى ونسلم لسيدنا ومولانا على السيد عبد الملك بن بدر الدين. فالنصر آت لا محالة. والله لا نبالي لا بمجلس الأمن ولا بالدول العلاج ولا بأي قوة طاغية أن ترفع أيديها على المستضعفين على الأرض العربية والإسلامية.
0: نعم.
1: ونحن جاهزين وتحياتي لك ولسيدي عبد الملك بن بدر الدين ولكل مجاهد ومناضل في ساحات الميدان.
0: لك كل التحايا بشير. شكرا لك. في أمان الله. طيب.

0: هذا العم عبد العاطف، يا مرحبا.
1: هذا عمك عبد العاطف، نعم حفظك الله.
0: اهلا وسهلا، تفضل.
1: تحيا للسيد القائد، والله يحفظك يا قائد سويتنا في انت حكيم في قرارك وفي كل حاجه، ويحميك ربي بحمايته يا رب. يا الله
0: يا الله.
1: وما لك مع ابو هلا الوحال السعودي اللي يضرب القصير يضرب الاكل المدنيين العدل، هو يهودي وامريكي، هم اللي عصم على اليهود الامريكي. والله يحفظ المجاهد في العراق وفي لبنان وفي اليمن. التحية للقوات المسلحة، شدوها بتهم يا قوات المسلحة، لكم التحية. والله يحفظكم من كل شر ومكروه، هم اليهود والنصارى والوهابيين والواعشم.
0: نعم.
1: والله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلامي. يحفظك الله من المجاهد عمك عبد العاطف.
0: شكرا لك.
1: كلكم يا إعلاميين،
0: ويحفظك الله ويرعاك.
1: وخلقهم الله الصادق وأبسلوا ما كانوا. تحية
0: إذا لك، شكرا، في أمان الله.
1: السلام عليكم.

0: إذن تتجلى الحقيقة مستمعينا أمامنا كاملة دون رتوش كما يقال. باب المندب والبحر الأحمر والمعادلة اليمنية الناجحة، معادلة الحصار بالحصار، هي تؤكد أنه زمن فرض الوصاية، فرض الإرادة، أو يعني التحكم بالقوة، التحالفات الشكلية، هذا الزمن كله قد ولا وانتهى إلى غير رجعة. الحصار سيواجه بحصار، التصعيد لا يمكن أن يرد ويقابل إلا بتصعيد مماثل، الرهان على التدخلات الأجنبية وعلى التحالفات المختلفة ستنتهي، ويعني نقول أنها ليست سوى سراب يحسبه الظمآن ماء، لا يمكن أن تغنيهم، لا يمكن أن ترويهم هذه التحالفات مهما شكلوها، هم يرون فيها أنها منقذة لهم، لكن في الحقيقة ما هي إلا سراب لن تغنيهم ولن يعني تخرجهم من المشهد أو من الأزمة، من الأزمة اليمنية. هناك حل واحد وحيد، واحد وحيد لا ثاني له، إذا ما أرادوا أن يعني على مستوى النظام السعودي، إذا ما أراد أنه تتوقف العملية اليمنية ويرفع الحصار عنه، ما علي إلا أن يوقف عدوانه ويرفع حصاره، نقطة انتهى الموضوع. غير ذلك لا يمكن، لو جاءوا بجحافل الدنيا، معنا الله سبحانه وتعالى وهو ناصرنا ولا يمكن أن يخذلنا. استقبل هذه المكالمة. أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك يا
0: اليوم؟ أهلا وسهلا بك، حياك، تفضل.
1: الله يبارك فيك. قلنا يا أستاذ تسلموا جيش ما تسلم حياتكم يا رجال الوفاء، واضح مبادئها، شعب اليماني الأحرار يحييكم أنت والأمن الأوطن وحاميها، وبالانتصار العظيم شعبي يهنيكم، مملكة نجد قطعتوا أياديها شعب الأنصار، شعب الأنصار بنسند ما ينديكم أرضنا من قوى الإجرام صفيها، يا ابن سلمان ما حد ما ينجيكم من صواريخ توصل الله مراميها، من كؤوس المنايا سوف نسقيكم وكامل المنشآت سوف ننهيها، رفضنا الوصايا وخيبنا أمانيكم، محال شعب اليمن يعود ليها، ومستعدين نستعيد اليمن وامن اللي سنعطيكم، أرض اليمن مستحيل تعبثوا فيها، أرض اليمن مستحيل تعبثوا فيها، وسلامتكم يا أستاذي.
0: صح الله لسانك، شكرا جزيلا.
1: يا أمان ربي.
0: في أمان الله.

طيب ممكن نقرأ رسالة وبعدين نستقبل الاتصال. رسالة قال مشكلة أن سيدهم الصهيوني يفضحهم في كل لقاء معه. يعني بالفعل محمد علا وأيضا لديه مشاركة أخرى. يقول في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتوهم العدو السعودي أنه بهذه الهستيريا والتخبط هنا وهناك.

التنبيهات الأولى. شكرا لك وشكرا على التنبيهات أيضا. إذا البث انقطع بينبهنا ونعيده في ونشوف هالمشكلة. شكرا لك، لك التحية.

طيب هذه رسالة أخرى أيضا تقول نستطيع أن نقول إنه من عاشر المستحيل أن نشهد أي إقامة من التحالفات ضمن أو تضم الدول العربية والإسلامية لحماية أمنها القومي من العدو الصهيوني، ولكنهم أسرع ما يتحالفون ضد أي دولة حرة وخاصة محور الجهاد والمقاومة الذي يرون فيه خطورة على أمن الكيان الصهيوني، وفي مقدمة تلك الأنظمة العميلة مملكة قرن الشيطان الحامية والداعمة لهذا الكيان بكل وقاحة ونذالة. أبو ماهر الشيخ أحسنت، وهذا هي أساسا يعني كما دائما بنقول هذه الأنظمة من ضمنها العدو السعودي أو النظام السعودي إنما نشئ لخدمة العدو الصهيوني، الدور وظيفي وخدمي يعني. وتكلم ترامب أكثر من مرة وقال لو لم يوجد النظام السعودي، والكلام هذا واضح وثق، لو لم يوجد لم استمرت الكيان الإسرائيل، هكذا قال لو لم يوجد السعودي يعني. فلذلك السعودي الآن والإماراتي وغيره أيضا إنما يؤدون أدوارهم، وإلا لما بقوا على السلطة أسبوعا واحدا، هذا كلام عمليا. ولذلك الحل في ثورة، يفترض أن تلك الشعوب تعي هذه الجزئية جيدا وتقوم بثورة خالصة عارمة كبيرة ضد هذه الأنظمة العميلة، ضد هذه الأنظمة المتصهينة. ويعني العدو الصهيوني والأمريكي عرف من أين يجي يعني أولا عمدوا إلى تجهيل الشعوب العربية وتهيئة التطبيع إلى أن وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم الذي باتوا فيه، يتحدثوا ويعلنوا بشكل صريح ومباشر عن تحالفات وعن لقاءات، مع ذلك لا يوجد أي تحرك عملي من قبل الشعوب. يعني استطاع أن يستهدف هذه الشعوب في وعيها وفي يفترض مبادئها، يعني مبادئها التي يفترض أن تكون هي مبادئ إسلامية حرة، يعني تحركاتها مبنية من هذا المبدأ. لكن احنا نقوم بعملنا وبدورنا في عملية توعية وفي محاولة الوصول لتلك الشعوب بتوعية حقيقة ما يحصل، والباقي على الله. يعني في الأخير احنا لا يمكن أن نسلم بالواقع المأساوي. صحيح ان الواقع الذي نحن نعيشه واقع مأساوي، واقع مخيف، يعني على مستوى عدد المسلمين في العالم 2 مليار، عدد يعني عدد مهول، مليار وأكثر، ومع ذلك لا يحركون شيء. كم عدد اليهود في العالم وكم عدد المتجمعين في الكيان الصهيوني على فلسطين المحتلة؟ عدد ملايين، قليلة. واحد منهم قال والله لو اجتمعت هذه المليارات من المسلمين، مسلمي العالم كامل اجتمعوا وتفلوا الهولة اليهود تفل بس لأغرقناهم، ما بالكم لو استخدمنا أسلحتنا وإمكاناتنا لمواجهتهم. ولذلك الخلل واقع، الأمة واقعها واقع مخيف، واقع متردي. والسيد القائد دائما يخاطب الأمة، يخاطب الشعوب. وبالمناسبة هناك تحركات من قبل يعني هناك وعي تنامى خلال السنوات الأخيرة تحديدا في ما بعد معركة طوفان الأقصى. وشوفوا مثلا موقفهم من اليمن، والعدو السعودي حاول أن يروج على أن يشيطن إيران، يشيطن يعني صنعاء ثورة 21 سبتمبر، أن يشيطن الحزب الله على اعتبار أن هؤلاء إرهابيين وهؤلاء مش عارف إيش الآخرة من المسميات. لكن نتيجة التحركات الصادقة العملية التي لا تهدف إلا لرضا الله سبحانه وتعالى، ما بتهدف إلى تكوين رأي عام دولي على أساس يقولوا والله شوفوا الشعب اليمني واليمنيين ناصروا القضية الفلسطينية، والفعل ما همش يعني مجرد ظاهرة صوتية بيقولوا ويرددوا الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل. لا، هناك تحركات عملية، وهناك ما هدفنا إلى ذلك، هدفنا رضا الله سبحانه وتعالى. وما دام هدفنا رضا الله بيجي بعدها كل شيء، كل ما نشتي ونطلبه في الدنيا بيجي معه. وهناك بناء على ذلك شعوب غيرت من مفاهيمها ومن نظرتها إلى الشعب اليمني تحديدا بعد ما شافوا هو الشعب الوحيد الذي يعني ساند بذلك الشكل، كان يخرج أسبوعيا لمساندة غزة، كان
يضرب الكيان الصهيوني بما يمتلك من من من أسلحة، بل أوجد وصنع وطور أسلحة خصيصا لهذه المعركة وظروف هذه المعركة، وأن تقطع أكثر من 2000 كيلومتر. فنستمع إلى تصريحات من أبناء غزة ومن من مختلف الناشطين حول العالم، يعني بيقولوا والله بالفعل اليمنيين هؤلاء هم أصحاب مبدأ. ومن هذا المنطلق في يعني في بهدف التأثير على الشعوب، من هذا المنطلق التحرك العملي، أنت تحرك وأعد ما استطعت وفق ما حكت ووجهت الآية الكريمة، والباقي سيأتي. ما عليناش نحن نقوم بالشيء الخارج، فقط الأهم أنه كل واحد منا يقوم بدوره على المستوى الفردي وعلى المستوى الجمعي.

0: وقبل ما نختم هناك يعني دقائق على لسان مصطفى المومري ناشط إعلامي وناشط في مواقع التواصل الاجتماعي وبيتحدث عن الأزمة السعودية وكيف أنه محمد بن سلمان قطاف العالم قال فوق مطر ليحاول النيل من اليمن واليمنيين ولكنه فشل. وهذه تلخص الحكاية، نسمع.
1: من وذل السعودية؟ سبحان من عزنا وذل أعداءنا. كيف اليمن بتطلع مطلع مواقف المشرفة مع غزة مع القضية الفلسطينية وضد أمريكا وضد إسرائيل، والسعودية بتنزل منزل بمواقف المخزية ضد المسلمين، حبسوا المشايخ والعلماء الصادقين، استدعوا الراقصات والعاهرة سبين الله داخل السعودية، شلوا كسوة الكعبة دوها لابستين. السعودية بتنزل منزل بكبرها، واليمن بترتفع مطلع بمظلوميتها. اليمن أصبحت قريبة إلى قلوب الشعوب العربية، أما السعودية أصبحت منبوذة النظام السعودي وحكمه ودولته، وحتى العلماء والمشايخ حق السعودية أصبحتوا مكروهين بكذبكم. يشتوي يستهدفوا مكة، أول شيء قالوا صاروخ من اليمن يستهدف المواطنين، شافوا ما حد صدقهم ما بشتعط، قالوا صاروخ من اليمن يشتوي يستهدفوا المساجد، يشتوي يستهدفوا مكة، يشتوي يستهدفوا الكعبة. احنا خايفين نرجع، يقولوا صاروخ من اليمن يستهدف عرش الرحمن، ولكن صدينا صاروخ كذب من أجل يوقف والنس معاكم. أصبحتوا منبوذين، ما حد يوقف معاكم يا سعودية. العالم كله إلى جانب الشعب اليمني المظلوم المحاصر، محمد بن سلمان قطاف العالم فوق مطر بيدور من يوقف معه من يتحالف معه ضد اليمن، كلهم خذلوا. الذي طفى تلفونه والذي غلق في وش ابن سلمان واللي قال له ما تدخل، كتب لي سلمان بيدور حتى تحالفت في الورق، يا من اوقفوا معي يتحالفوا معي حتى في الفيسبوك امام الاعلام، اشتي يوري العالم انه قادر يقود اي معركه وقادر يلف العالم حوله ويأيدوا ويوقفوا معه ويتحالفوا معه فقط في الفيسبوك. اما في الميدان ما هم شغبيا يوقفوا مع ابن سلمان ضد اليمن، ما هم شغبيا، ما بش غبي في العالم الا محمد بن سلمان الذي تورط في اليمن، الذي قال ايحسم المعركه في اليمن في اسبوع، وبعدها قال نحتاج الى وقت، وبعدها قال نحتاج الى تحالفات، بعدها قال نحتاج إلى وساطة، نحتاج إلى هدنة، ورجع من جديد نحتاج إلى وقت، نحتاج إلى تحالفات، نحتاج إلى سيري وسيري. كالذي يتخبطه الشيطان من المس، محمد بن سلمان حنب في اليمن فلا يحنبكم معه. هذه رسالتنا موجهة من الشعب اليمني كامل لكل من يتحالفوا مع ابن سلمان في الورق من أجل يحلبوه أو ناوين يتحالفوا معه ضد الشعب اليمني. لا تستخفوا بمظلومية الشعب اليمني، لا تستخفوا بدماءنا، لا تجبرونا ندمر العالم، نجرح أم الكرة الأرضية الشعب اليمني.
0: طيب طبعا قطع النت يعني أو مشكلة مش فقط ما قطعناش، لكن عموما الرسالة وصلت على مستوى يعني المأزق السعودي الذي وضعوا نفسهم فيه، والمؤشرات كلها واضحة يعني وتنبأ يعني على مستوى الحصار اليمني والتصعيد أيضا اليمني واضحة، هي تنبأ عن تصاعد هذا الحصار إذا مستمر العدو السعودي في غيه وفي عدوانه وفي عنجهيته وفي تحالفاته مهما كانت. استقبل هذه المكالمة. مرحبا.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عمار تفضل. يا أبا عمار في مشكلة في ال... طيب نقرأ رسالة. عموما أسعد الله مساءكم بالنصر والعزة والكرامة، تحياتي لقواتنا المسلحة بكل تشكيلاتها على النصر الإلهي أو على النصر والانتصارات، نقول لهم أثلجوا قلوبنا بالمزيد ونحن بجانبكم وسندكم وعونكم ودرعكم ونفديكم بأموالنا وأولادنا وكل ما نملك، كل من ساند أو ساعد أو ضم أو انضم إلى التحالف مع العدو الإسرائيلي والأمريكي والسعودي فهو عدو لدود مثلهم، وحتى لو اجتمع العالم كله ما نتراجع عن سيادتنا وحقوقنا وثارنا حتى آخر قطرة دم من دمائنا، حتى آخر رجل يمني حر. واطلب زامل بيان عاجل مع صوت الفرد صوتي، صوت العميد أو العميد حي سريع. أبو إياد الشاطبي شكرا جزيلا لك، استقبل هذه المكالمة. مرحبا.
2: السلام عليكم يا أستاذ عماد.
0: أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، تفضل.
2: الله يصلي على سيدنا
0: محمد. صلوات الله عليه وعلى آله.
2: أنا أشوف هذا بسلمان الكذاب، هذه يقول لك الجنابي يعود إلى المركز لك أو الحزالة الذي خرجوا من صنعاء بالسلاسة، يعني معهم طائرات يقتل اليمن يدمر كل شيء عاد، يعني يدمر الدمر يقتل المقتول عاد. يا أخي السلمة هذا الذي يسمها بسلمان والعلام حتى عن الرجل كل عمال بالكرة الأرضية والشعب العربي والشعب الإسلامي كله ما لا تسمعوا يعرفوا لك كذلك يا من كان لا على طهراه على الكاذبين. الشعب اليمني شامخ شموخ جبال اليمن، يعني أنت من تعرف يا بن سلمان؟ تعرف 40 مليون يمني صادقا رجال شامخ رجال، يعني يعني شاب واتب عار يودع أنت فاسد أنت فاسد أنت مهزوم.
0: نعم
2: أنت تتلاف أنت مهزوم.
0: شكرا
2: شكرا شكرا والسلام عليكم. الله أكبر الملك الأمريكي الملك الإسرائيلي اللي عملت علي الملك الإسلام. شكرا والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله. طيب في الختام أيضا مستمعينا نشير إلى ما أشار إليه العميد يحيى سريع اليوم الذي أعلن في تصريح أن طائرات العدو السعودي شنت أكثر من 30 غارة جوية على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات 24 الماضية. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية إن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 35 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيد والطائف، استهدفت العيان المدنية من شبكات الاتصالات ومدارس وغيرها في محافظات تعز والجوف وعمران وصعدة والحديدة. وبذلك يكون بلغ إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد 1158 غارة جوية وصاروخا. هذه الإحصائية اليومية تشير وتؤكد إلى أننا نحصي هذه الغارات تمهيدا للرد، تمهيدا لاستهداف العمق السعودي، لأن المعادلة واضحة، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار. لذلك ينتظر العدو السعودي كل يوم نظير كل غارة جوية هناك عمليات وهناك ضربات في العمق السعودي، و لا يمكن أن يفلت. كل جريمة ارتكب الأيام الماضية جريمة وجرائم بشعة خلال هذا الأسبوع في تعز، ويظن العدو السعودي أنه سيفلت منها، لكن لا يمكن. عموما أقرأ هذه الرسالة. تحياتي لكل المجاهدين في جميع الجبهات ضد العدو السعودي والمرتزقة، تحياتي للقوات المسلحة اليمنية على الضربات الصاروخية في العمق العدو السعودي، ونطلب المزيد من الضربات. عاصم حمود أبو جرادة، كفلة عذر عمران، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل مستمعينا الأكارم إلى ختام هذه الفترة وهذه التغطية وهذه المواكبة على الهواء مباشرة من استديوهات إذاعة آفاق FM. كنت معكم أنا إعدادا وتقديما أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة عادل الأشول. وهي لكم أيضا تحيا الإشراف العام الأستاذ علي الشرفي، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا، وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، مع ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: قد يختلف الشكل وقد تختلف الطريقة، فقد تكون سيجارة في يدك أو شيشة أمامك أو مدواخا أو سيجارة إلكترونية، تختلف الأشكال لكن الحقيقة لا تتغير. فمهما اختلفت طريقة التدخين تبقى المواد السامة والمسرطنة خطرا على صحتك وتصل إلى رئتيك، لذلك لا توجد طريقة آمنة لتدخين التبغ، فلا تبحث عن شكل مختلف ولا عن طريقة أقل خطرا. ابتعد عن التدخين بكل أشكاله، غير عادتك لا شكلك، فلا يهم كيف تدخن، فالخطر واحد وجميعها تسبب السرطان. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون، فقال له: أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم يومه يقول 10 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه، أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق، وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: و واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق يحمل العقائد الصحيحة الأفكار الصحيحة المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين في حسن التعامل في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان على العزة على الكرامة على الإباء على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين مثلا في اللين في الطيب في التعامل، هذا شيء مهم جدا، الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته مع محيطه من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، قيم أساسية في الرحمة في التعامل في الكرم في الأدب في اللطف في حسن التعامل في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاكل والمسؤوليات الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ورب محمد لأكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هاي هارات من
2: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار ولعب العبودية لكل طواغية الأرض.
3: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: الحصار لم يرضي على الشعب اليمني، سوف نضربك ونحن تحت إشارة قائدنا ليلا أو نهارا.
2: هي واحدة ماشي معانا ثانية، كلمة لو مولود بطمه يعود.
1: قل والله والله إن احنا ما نحتاج حقوقنا من تحته، سنأخذ حقوقنا بكل قوة بكل إباء بكل شموخ، ونأخذ لقمتنا بحد السيوف.
0: سنسجلنا بفرق الصوت،
3: سنذيقكم البأس وسترون الموت، وأنتم قد جربتمونا ولن تروا إلا أشد مما قد رأيتم، وستلعنوا اليوم الذي وجدتم فيه، وستلعنوا الحماقة التي ارتكبتموها باستهدافكم لمطار صنعاء وخرقكم لخفض التصعيد، ولن ينفعكم أزيادكم.
4: وأننا لن نخضع للعبودية ولا للعادو ولا متقبل متغطرس، ولن نرضى بالموت والجوع، ولن نرضى بالحصار، وأن خيارنا الوحيد هو الحصار بالحصار والمطار بالمطار.
5: حسابنا مع السعودية عسير عسير. أنا واحد من الشعب اليمني مقدم 3 شهداء أولادي.
0: فنشهد الله وحده أنك ولي أمرنا، فاضرب بنا أن شئت، فقد فوضنا ولبينا وبايعنا حتى نلقى الله،
2: وعلي بيمينك. فاضرب بنا آل سعود لكي نستأصلهم من جذورهم، أولئك الذين لم يستحرموا الجوار، الذين لم يأخذوا العبر والدروس من حياتهم.
6: فنقول تفويض لك يا السيد القائد وإعلان شامل للنفير العام، لجل الكرامة لو بقى واحد يرفع شعار النصر للإسلام.
7: نواجه كل مستكبر مع صوت النبي طه، تجي أمريكا يجي ملجأ نقسم ما نخاف الموت.
0: الله أكبر.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد.
3: حاضرون، إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر منا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
5: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
6: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت.
7: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله.
8: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما سمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: أسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، اشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك امني واحد وقت بقولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: ايوه اشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة ان فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات. انا مارد ما نش ساحر عشان اقدر احقق هذا الامنية. امنيتك صعبة خاطرة.
6: ولا صعبة ولا شيء، مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل ارسل هايبرد الى 211 مجانا.
3: سبافون، اصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان، توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات، وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
8: وحدك الغالب على أمر العباد، والمهيمن من عليك الأمر.

2011 علت النداءات المطالبة بإسقاط الطبقة الحاكمة للبلاد آنذاك. خرجت الجموع الشعبية وفي مقدمتها الشباب يرفضون استمرار الفساد والقهر والارتهان للخارج ويدعون إلى امتلاك القرار السياسي.

الثورة عندما خرجت في 11 فبراير 2011 هي خرجت ضد منظومة نظام كاملة ونتيجة للأوضاع التي وصلت

0: عليها الوطن من فقر وبطالة ويعني سياسات فاسدة.
1: لم يكد الحراك الثوري يلتهب بالهالة الجماهيرية المهيبة حتى لون بغزارة الدم المسفوح في جمعة الكرامة في 18 من مارس 2011. كانت المجزرة صادمة للجميع، وتوالت بعدها الصدمات للشارع المطالب بالتغيير. وعقب يومين من مجزرة الكرامة ابتليت الثورة بانضمام قائد الفرقة الأولى مدرع، أحد أركان النظام العتيد.
2: أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي لثورة الشباب السلمية.
1: تباينت ردة الفعل المطالبة بالتغيير، جزء منها اثار الترحيب، وجزء آخر أكد أن الاحتجاج الشعبي يطال كل وجوه القبح التي تدير البلاد.
0: بل أضر الثورة، ومن التحقوا بالثورة بعد جمعة الكرامة أضروا بالثورة.
3: ابتداء نقول انه طبعا لاهميه دوره 2011 والذي شكلت الارهاصات القويه لانطلاق يعني التصعيد الثوري وصولا الى ثوره 21 سبتمبر، فالتصعيد الثوري كان يحظى باهميه كبيره جدا وكان منطلق قوي للثوار، وان كان افتقد يعني للقائد ظهور القائد بشكل واضح في تلك المرحله، الأمر الذي مكن علي محسن من أن يجتر الأحزاب والشباب للأسف الشديد إلى مربع الإخوان المسلمين بتنفيذ مخطط تأمله هو احتواء الثورة والقضاء على النفس الثوري والوهج الثوري لثورة 2011.
1: مع توالي شهور ثورة فبراير تصدر المشهد الإخوان المسلمون بقيادة حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر.
3: ثورة 2011 إذا جاز التعبير تم تدوينها من خلال أو من قبل الإخوان المسلمين تحديدا، وتم ارتهان القوى السياسية.
1: وفي مايو من العام ذاته 2011 اندلعت مواجهات الحصبة ثم نهم وأرحب وتعز.

0: نوفمبر من العام 2011 ذهب المشترك للتوقيع في الرياض على استمرار النظام متجاهلا ثوار الساحات، وذهب الشباب إلى مسيرة الحياة.
1: مسيرة قطعت مسافات كثيرة سيرا على الأرض لأن تصل إلى عاصمة صنعاء، وهي تبين تماسك الوحدة الوطنية وأن الثورة جاءت من كل أبناء الشعب. هنا خذل الشباب، لماذا؟ لأن الأحزاب لا زالت على هويتها في أن في قضية إصلاحات وليست قضية تغيير تلبي طموحات.
0: نجحت القوى الخارجية في احتواء أحزاب المشترك، لكنها لم تنجح في تطويع الشباب وقوى ثورية أخرى رفضت تكريس النظام الفاسد، واستمر حراكهم مفعما بالإيمان بأن التغيير فعل راديكالي.
2: المجتمع الغربي هو أصلا لا يؤمن بمنطقة الثورة ولا بالشرعية الثورية، يتعامل مع النخبة فقط، ويعتقد أنه إذا استطاع أن يمسك بالنخبة فقد أمسك بالوضع، ولا يعير مطالب الجماهير ولا الجماهير أي اعتبارات، لأنهم عبارة عن مجموعة من الغوغاء الذين يتحركون وفقا لخطاب غرائزي معين.
0: الثالث من يناير من العام 2012 أعلن عن تشكيل حكومة الوفاق، وبعد 18 يوما من تشكيلها سنت مع مجلس النواب ما عرف بقانون الحصانة.
3: المبادرة الخليجية جاءت بمثابة يعني تدخل خارجي، الغرض منه والخوف من الزخم الثوري الذي انطلق في 2011، وأيضا يعني توالياته يعني وتصعيد المستمر لهذا الأمر. فكان تدخل أمريكي مبطن بتدخل سعودي هو الحفاظ على النظام والبحث عن صيغة جديدة لتحفظ عملائهم في الداخل. والتعطيل بالدستور شيء تلقائي، هي جاءت لتعطل الدستور حتى تتمكن أن تصيغ اللعبة السياسية برمتها، وبالتالي كانت كل ما ذهبنا إليه فيما بعد من الاتفاقات هي المهيمن عليها المبادرة الخليجية، كونها أفضت إلى محاصصة حزبية مخيفة.
0: لم تحظى الانتخابات الرئاسية الشكلية لعبد ربه منصور هادي في نهاية فبراير بالشعبية الكافية، ومع ذلك قيل حينها دخلت اليمن مرحلة جديدة، وأثبت توالي الأيام والشهور عكس ذلك.
4: أسد العالم الثورة والجمهورية والحرية والأمن والاستقرار إلى يد آمنة وهو الجديد.
5: أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد.
0: حكومة الوفاق في فترتها الأولى أثبتت أنها منظومة متكاملة تتفوق على نفسها في سوء الأداء، فضلا عن انهماكها في تدوير الفساد وهدر المال العام بين حلفاء الحكم القديم الجديد.
1: وأنا أعتبر من أن أداء حكومة الوفاق كان أداء فاشلا لم يلبي هذه المطالب، بل أن التنسيق ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لم يكن موجود حسب ما تتطلبه الآلية التنفيذية.
6: لم يكن هناك وجود رؤية اقتصادية حقيقية لدى الحكومة لكي تقوم بإحداث نزعة أو نقلة نوعية حقيقية في زيادة مستويات الدخول للفترة القادمة.
0: أسدل الستار على عام 2012 بعملية هيكلة الجيش اليمني، وهو ما اصطلح على اعتباره أكثر مشاريع القوى الخارجية طموحا، إذ كان لافتا إعلان مجلس الأمن الدولي في 19 ديسمبر تأييد هيكلة الجيش.
3: يعني لا نغالي إذا قلنا أنه يعني البدايات الأولى للعدوان على اليمن تمت أمام بصر العالم ودون أن يلتفت أحد في هذا الأمر، لأنها كانت تنفذ بأيادي أجنبية وبموافقات السلطة في اليمن. هيكلة الجيش كان الغرض منه القضاء على القوات الجوية ومنظومة الصواريخ الذي كان ممكن شكل خطر، وبإشراف وتنفيذ أمريكي مهين كشفت عنه الثورة في النابل.
0: في العام التالي 2013 أخذ سيلان الدم في الاتساع أكثر. موجة اغتيالات ضربت عددا من كوادر المؤسسة العسكرية، وتعالى منسوب الحوادث المستهدفة لسلاح الجو اليمني كأبرز نتيجة لهيكلة الجيش. من 10 مارس 2013 جاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكان بالنسبة إلى القوى الوطنية الحية ممرا مأمولا إلى مستقبل أفضل.
7: إذا اعترفنا ببعضنا وعالجنا مشاكلنا على أساس هذا الموضوع فإننا سنستطيع أن نصل إلى الحلول.
0: سردية يوميات مؤتمر الحوار أظهرته كمحطة للتخلص من الاحتقان الشعبي والحالة الثورية التي استقطبت جزءا كبيرا من الشارع اليمني.
2: تعاملوا في البداية مع مؤتمر الحوار الوطني على أساس أنها محطة للتنفيذ عن غضب الشباب والاحتقان الحاصل على مستوى الجمهورية، لأنه كما تعرف أي ثورة تحدث في العالم هي تحدث على رأس حزمة من التوترات البنيوية سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تصل إلى مرحلة الانفجار. ومعنى هذا أنها تحتاج إلى حلول جذرية، وحلول يعني لا تقبل الحلول الشكلية ولا تقبل محاولات التنفيذ فقط.
0: أسفرت فترة مؤتمر الحوار عن محاولات للقوى التقليدية لإزاحة بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الشامل، وصلت في ذروتها إلى مباشرة جرائم اغتيال أعضاء في الحوار الوطني.
8: يا أخي أقتلوا واحد قدام عيني في الفيديو كمان.
0: وقبل ذلك قمع لشباب الثورة.
9: الشعب يريد حرب عن الشعب. ارتكاب هذا الجهاز للعديد من الجرائم التي مارسها بحق الشعب قبل وبعد الثورة الشبابية وما زال يمارس ذلك.
10: سلمية سلمية سلمية سلمية سلمية سلمية.

0: تصرمت شهور الحوار وانفض سامر القوم المتحاورين متمخضا عن عقد اجتماعي ناقص.
1: يمكن أن نلاحظ يوم قراءة ورقة الضمانة وهو آخر يوم من مؤتمر الحوار الذي استشهد فيه الأستاذ المرحوم الدكتور أحمد شرف الدين، تمام، ذلك اليوم دماء تسال. فكانت لجنة النواب رئيس لجنة الحوار طلبوا تأجيل هذا الموعد، جاء الرئيس ليصر على تمرير هذه الورقة بنفس اليوم.
2: كان عبد ربه هو النخبة التي مع السياسية التي معه يعتقدون أنه بشيء من الشطارة يمكن أن نط على منطقة الأزمة، وأن مجموعة من القرارات الإدارية يمكن أن تمشي الأمور، ولذلك حاول أن يستخدم صلاحياته سواء في هيئة الحوار الوطني أو الهيئات المنبثقة عن الحوار الوطني مثل الهيئات الرقابية.
0: مسودة الدستور اختلف على السطور بالغة الأهمية فيها، وتم الانقلاب بشكل مبكر على اتفاق تشكيل حكومة جديدة تحفظ التمثيل لمختلف القوى الفاعلة في الساحة الوطنية.
1: صياغة الدستور تحولت إلى لجنة سورية في القرار الذي أصدره، وهذا انقلاب على مخرجات الحوار من رئيس الجمهورية.
2: في مسألة الأقاليم يعني كان المجتمع الدولي وهذه قد حسموا أمرهم على تقسيم معين لم يراعوا فيه لا مصلحة وطنية، ولم يراعوا فيه لا اعتبارات اقتصادية ولا اعتبارات اجتماعية ولا اعتبارات تفتيشية، فقط تلبية رغبات بعض القوى في الداخل وبعض رغبات المجتمع الدولي وربما بعض دول الجوار.
0: استمرأت سلطة هادي وباسندوة السير في منحدر السياسات الاقتصادية القاتلة للطبقة الواسعة من الشعب، وأقدمت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ملقية بأعداد جديدة من اليمنيين إلى تحت رحى الفقر الطاحنة.
3: عملية تصحيح الأسعار في ظل الفساد كأنك تقول للفساد ابقى على ما أنت عليه، والموازنة الدولة المواطن هو الذي يدفع تكاليف ذلك، وبالتالي كان الأحرى أن تتم ومحاربة الفساد وتحسين الإدارة وجباية حق الدولة، وعندما تصل إلى أسعار حقيقية ممكن أن تتكلم عن الجهة.
0: منسوب التدخلات الخارجية في الشأن اليمني وصل إلى درجة شعر معها اليمنيون أن البلاد تدار عن طريق سفارة واشنطن في العاصمة لا عن طريق نظام هادي والإخوان المسلمين الذي فتح بوابات اليمن لدفعات من جنود المارينز الأمريكي في سبتمبر من العام 2012، في ظل استمرار اختراق سيادة اليمن جوا وبحرا من قبل الأمريكان، وهو ما استفز المشاعر الوطنية.
4: مبرر أصلا لتواجد الأمريكيين في اليمن، وإننا حاضرون بإذن الله لمواجهتهم في أي وقت متى ما شاءوا ومتى ما أرادوا، وبإذن الله سيكون هزيمتهم في اليمن.
5: من شخص في تونس خرج الثورة، شخص امتهنت في حقوقه في رزقه، أما إحنا على المستوى السيادة، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإداري، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى أكيد أنه كانت لابد من دورة.
0: الثامن من يوليو من العام 2014 العدو الصهيوني يعربد مصعدا من عدوانه على قطاع غزة فيما عرف بعملية الجرف الصامت. جل الشارع العربي والإسلامي حينها غارق بهمومه، فيما كانت تنظيمته الرسمية منهمكة في تقويض الدولة في سوريا وفي غيرها من البلدان لصالح العدو ذاته الذي يضرب غزة. الثالث من أغسطس 2014 تواترت الأخبار عن إطلالة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما عرف بخطاب التضامن مع الشعب الفلسطيني والإنذار للحكومة اليمنية ومطالبتها بالعدول عن قرار الجرعة.
6: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في أن لا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرعة، وليقف ويعلن من جديد ويؤكد استمراره في مناصرة شعب فلسطين المظلوم وتفاعله المستمر مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة كل الأمة.

0: القاضية على الخروج المليوني ودائرة صنع القرار مديرة ظهرها عن هموم الجماهير، وكأن شيئا لم يحدث. مساء 17 من أغسطس توت مفاجأة السيد عبد الملك الحوثي عبر إعلان الخطوات الأولية في التصعيد الثوري. تمثلت خطوات التصعيد الثوري في انتقال الجماهير الثائرة من المحافظات إلى صنعاء على أن تنصب مخيمات للاعتصام في القيعان التي تلف العاصمة. وأمهل قائد الثورة دائرة صنع القرار 5 أيام تشهد مسيرات مكثفة حتى تنفيذ المطالب الشعبية، وألمح إلى الانتقال إلى خطوات سلمية لكنها أكثر إزعاجا إن لم يحصل تنفيذ لمطالب الشارع. ودعا السيد عبد الملك الحوثي المؤسسة العسكرية والأمنية إلى أن تكون جزءا من الحراك الشعبي بهدف إسقاط الجرعة السعرية وإسقاط حكومة الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار.
1: ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلميا وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النص مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.
2: تجيب ولا كم هم الحكومة هذا ولا كم؟ إحنا شعب، إحنا شعب، إحنا الزلزة، إحنا والله رانزلزل الأرض من تحت أقدامهم. هم خدام عندنا، مش يعني رجعنا عبيد لهم يرتدون خلونا نرجع بالقات والجوع وبس.
0: تدفقت الجماهير ونصبت خيام الاعتصام، وشكلت القيعان التي تلف العاصمة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ميادين الثورة، وفيها تعاظم حضور الجماهير الشعبية من مختلف ألوان الطيف اليمني. جذبت ميادين الثورة الطبقة المسحوقة والقبيلة والأحزاب، وخرجت المرأة والقطاعات النقابية. ولم تكن المؤسسة العسكرية والأمنية بعيدة عن الالتحام للثورة الشعبية على أمل الغد الأفضل.
3: الثورة كانت نابعة من الشعب وحاجة كان يلمسها الشعب، واستعدت أن يضحي لأجلها، وكان المشاركة من كل الفئات في المجتمع، من كل القطاعات في المجتمع، كان ربما هو الشيء المميز والشيء الذي كان السبب الرئيسي لنجاح هذه الثورة بعد الله عز وجل. لم يمر يوم من الأيام إلا والقوافل، قوافل المجتمعية، قوافل الدعم التي كان يبذلها المجتمع بشكل كبير جدا، كانت تصل في بعض الأحيان إلى أن تأتي قافلتان أو 3 قوافل إلى ساحة واحدة من ساحات الاعتصام.
0: أمام تعالي المشهد المدوي للثورة، تهيبت سلطة الوفاق خيار تجاهله، فكلفت لجنة قابلت قائد الثورة في صعدة. أما القوى الدولية فقد تبنت نبرة التهديد في خطابها مع طوفان الثورة، وهذا ما عبرت عنه رسالة الدول العشرة، فضلا عن تهديد آخر للاتحاد الأوروبي يكشف عنه اليوم لأول مرة.
4: وكانت لدينا لقاءات مع السفراء الأوروبيين، وفي حينها وجهوا لنا قبل العدوان رسائل واضحة أننا إذا أصرنا على إسقاط الجرعات وعلى تشكيل حكومة جديدة أنه سيدفعون بنا إلى حصار اقتصادي كبير يفشل أي مشروع لنا لبناء الدولة.
0: المواقف الدولية التي أشهرت في وجه الثورة تلاشت مع إعلان قائد الثورة الشعبية مساء 21 من أغسطس افتتاح المرحلة الثانية من التصعيد الثوري دون إغفاله التعليق على مجمل المواقف الخارجية.
1: وبالتالي ردة الفعل الخارجية كانت غير موفقة إلى حد كبير، لأنها انحازت بدلا من أن تكون إلى جانب الشعب اليمني في قضيته المحقة والعادلة في تحركه المشروع، لأنه يعاني معاناة حقيقية ويتحرك من واقع معاناة حقيقية وليس عبثا ولا ترفا أبدا.
5: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إجرام للإسلام والمسلمين جميعا لا لليمنيين خاصة.

0: الزوايد
1: يعزز ويقرب نظرة إيجابية تجاههم من داخل الأمة.
2: تسارعت خطوات التصعيد الثوري سلميا في نهاية أغسطس 2014. سلطة الوفاق حاولت مواجهة الشارع الثائر تحت عنوان الاصطفاف الوطني، الذي ظهر هشا أو اصطفافا مع الجرعة والفساد كما وصفه قائد الثورة، الذي سجل موقفا تاريخيا تجاه موقف المؤسسة العسكرية.
3: وأنا هنا أسجل موقفي للتاريخ ولله وللشعب، أن الكثير من أبناء الجيش والأمن في ضباطه وجنوده في مختلف المستويات فيه، موقفهم إلى حد الآن مشرف وإيجابي وواع وفاهم ومتفاعل مع شعبهم الذي هم جزء منه، يعانون كما هو يعاني. وهنا ندائي أن تبادر الحكومة وفورا إلى رفع الحد الأدنى من مرتباتهم التي هي فعلا نقص في مستوى ما يقدمونه من خدمة. ندائي لهم أن يكونوا مع شعبهم وإلى جنب شعبهم، وألا يستجيبوا لأي أوامر إجرامية تحاول الدفع بهم لارتكاب جرائم بحق شعبهم، لأن هذه ليست مسؤوليتهم. مسؤوليتهم هي حماية الشعب، ودورهم المقدس والشريف والعظيم والمشرف هي أن يدافعوا عن هذا البلد وعن هذا الشعب، لأن يكونوا أداة بيد المفسدين.
2: تدفقت الجماهير ظهر 27 من أغسطس إلى شارع المطار في العاصمة صنعاء تأييدا للخطوات الثورية التي ستقرها قيادة الثورة، والتحمت مع فلسطين والمقاومة في فرحة إفشال ما أطلق عليها العدو الصهيوني حينها عملية الجرف الصامت. بعد يومين من خروج الثوار حاملين راية فلسطين، مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا رئاسيا في ختام جلسة مشاورات خاصة بالوضع في اليمن. قطع البيان الدولي الطريق أمام التعاطي الإيجابي مع المطالب الشعبية من قبل قوى محلية مشاركة في الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى جر السلطة إلى سماع صوته هو لا أصوات الجماهير الثائرة. على المستوى المحلي، اللجنة المكلفة من هادي باللقاء مع قائد الثورة في مدينة السلام صعدة للعمل على التوصل إلى اتفاق عادت إلى العاصمة صنعاء وقدمت للسلطة تقريرا فاجأ محتواه الجميع، كان جزءا من الحرب الدعائية ضد الثورة.
3: أيضا من المزاعم الغريبة جدا، قالوا عنا أننا قلنا أننا مستعدون لدفع العجز الذي سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية، وهذه يمكن أن نصنفها في النكت. هذه نكتة، من أين يمكن أن ندفع هذا العجز وعلى أي أساس؟ على أي أساس هل نحن نتحمل مسؤولية أن ندفع هذا العجز؟ ومن أين؟ نحن مكون أنصار الله جزء من هذا الشعب اليمني الذي يعاني من الفقر نتيجة سياساتكم، يعاني من الحرمان نتيجة سياساتكم، نتيجة فسادكم. هذا غير صحيح. نحن لم نقدم أبدا أي استعداد لأن ندفع كما يقولون هذا العجز الذي سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية. وما دار بيننا وبين اللجنة هو مسجل، هو موثق.
2: مضت الجموع الشعبية الغاضبة باتجاه تنفيذ العصيان المدني في إطار المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري، وأظهرت هذه الخطوة أن الشارع اليمني أجمع على قرار مغادرة عربة المصير القاتم التي تقودها سلطة المبادرة الخليجية. السابع من سبتمبر من العام 2014، الثوار يوسعون من جغرافية العصيان المدني والاعتصامات السلمية في شارع المطار. والسلطة عصر اليوم ذاته تسعى بالرصاص الحي ومختلف أدوات القمع إلى قصر المواطنين على القبول بالحياة على ظهر الظروف القاسية.

0: بدأ المراقبون في العد التنازلي للأيام الأخيرة للحكومة، وفي 8 سبتمبر 2014 هدير الثورة يتردد حافلا بالمعنى مثيرا للاهتمام، وكان جديرا أن يسمع وهو يحذر السلطة من الهرولة في طريق قتل الثائرين وتأبيد الفقر والبؤس والحرمان كمتلازمات ترافق المواطن اليمني.
1: أتوجه من جديد بنصح وتحذير إلى تلك القوى ألا تتورط في المزيد من الاعتداءات. إذا تورطت في المزيد من الاعتداءات وسلكت المسلك الإجرامي هي تتحمل المسؤولية. أيضا إذا رأينا أن هناك تعنتا كبيرا ورفضا للاستجابة لمطالب هذا الشعب وأن المسألة ستتعقد أكبر، فنحن سنقدم على خيارات استراتيجية وكبيرة جدا، ولكن نأمل ألا نحتاج للوصول إلى ذلك. وبالتالي يمكن أن نتشاور مع العقلاء والحكماء في هذا الشعب أيضا لمثل تلك الخطوات الشاملة، ليست فقط مسألة صنعاء أو مسألة موقف هنا أو هناك، أمور استراتيجية كبيرة جنبا إلى جنب مع التصعيد الثوري. إذا رأينا أولئك لا يتفهمون مطالب هذا الشعب ولا يصغون إليها ولا يستجيبون لها.
2: يا جيش اليمن، يا حرب اليمن، يا من سيريكم للعالم.
0: عقب الاعتداء على الثوار في شارع المطار، وعدت السلطة بمحاكمة الجناة الضالعين في الجريمة، لكن أمرا آخر هو ما حصل.

اتجهت قوى النفوذ في الحكم إلى تعقيد المشهد وتأزيمه أكثر. اللواء الرابع التابع للفرقة الأولى مدرع يتولى تخضيب مشهد الثورة من جديد بالدماء أعلى شارع الإذاعة وقريبا من رئاسة الوزراء.

0: على النقيض من دموية السلطة التي خطفت أرواح الثائرين، كانت خطوات الثورة تتوالى دون قطع الحبل بتاتا مع أكثر القوى تطرفا داخل حكومة باسندوة، حرصا منها على فتح ثغرة الضوء.
1: كان لدينا مبادرات مهمة، كنا نحاول غالبا أن نضع نضع أنفسنا مكان الآخر، نقدم التنازلات للآخر. في حينها أنا أتذكر ذهبت أنا إلى الأستاذ عبد الوهاب الآنسي في منزله بجوار رئاسة الوزراء، وكانت في نفس اليوم المسيرة المعروفة والمشهورة والذي الدامية التي ذهبت إلى رئاسة الوزراء. كنا في حينها نقدم مبادرات للإخوان المسلمين، نقدم مبادرات، كنا نضع أنه نحن مستعدون للتنازل حتى عن بعض حصتنا لأي مكون حتى للإصلاح، على أساس نشرع في فكرة التغيير بشكل حقيقي.
0: مهدت حادثة رئاسة الوزراء الدامية باتجاه اللحظة الحاسمة لثورة 21 من سبتمبر. وجدت قيادة الثورة نفسها أمام أمرين: الأول التزام أخلاقي قطعته تجاه دماء وأرواح الثائرين، والثاني صعوبة احتمال عدول السلطة عن منطق القوة والرعونة.
2: هذه الجريمة كشفت دموية السلطة وعدوانيتها، وكشفت جسارتها على قتل الشعب بدم بارد وبدون مبرر، ولهذا يجب أن يقف الجميع أمام هذه المجزرة بحزم، فلا مفاوضات على دماء الشهداء ولا على جراحات الجرحى، وهذا ما تعرفونه عن قيادتكم، أنها لا تفاوض، أنها لا تساوم على الجراحات ولا على الدماء.
0: في منتصف سبتمبر الفرقة الأولى مدرع تضرب المواطنين في قرية القابل إلى الشمال من العاصمة صنعاء، فاتحة بذلك الباب على مصراعيه أمام مرحلة الحسم الثوري.
3: جاءت الأحداث متسارعة، حصلت أحداث القرية، وهي كانت مخططة ومرتبة ربما من الطرف الآخر في إشعال في الانتقال إلى الحالة الأمنية والعسكرية، ولكن كانت لصالح الثوار.
0: حرصت تدابير اللجان الشعبية على فرملة تهور الفرقة الأولى مدرع وإخماد النيران التي تلاحق الثوار عبر اختزال أمد المواجهة، تفاديا للكثير من الأضرار التي قد تطال السكان. لم تمض أيام إلا وكرة النار تجتاح قلعة الجنرال الأحمر الذي عمد بطبيعته الدموية إلى التصويب على الأحياء السكنية المختلفة وإلى ساحة الثورة بشارع المطار.
4: ثورة 21 سبتمبر حقيقة حتى لا نغالي وحتى لا ننتقص من هذه الثورة العظيمة، ثورة 21 سبتمبر هي التي أعادت الواجهة الثوري لثورة 2011 قبل أن يخبو نارها، يعني أبقت على أو أوقدت شعلتها الكبرى من تلك الشعلة التي كادت أن تنتضي، جاءت وركلت وألقت وقذفت بكل عملاء الكيان السعودي خارج البلاد.
5: بالنسبة لاتفاق السلم والشراكة، هو اتفاق جاء ليعيد الاعتبار للعملية السياسية التي كانت قد تركب ضربات عنيفة ولحقها الكثير من التشوهات وأصابتها الكثير من الاختلالات جراء مماطلة هادي وحركة الأخوان المسلمين الممثلة في حزب الإصلاح، جراء مماطلتهم وتلكؤهم وتمنعهم عن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
0: عصر 21 من سبتمبر سقط قرار الجرعة وسقطت الحكومة قبله، وبرز زخم إنجاز ثورة 21 من سبتمبر في تحرير القرار السياسي من قبضة الخارج المهيمنة، وفي دراماتيكية أحداثها حتى وصفت بالأمر الخارق للعادة.
5: دعت اتفاقية السلم المشتركة إلى التزام الأحزاب والمكونات السياسية بإعادة النظر في بحث شكل الدولة واختيار الخيار الأصلح والأنسب في ضوء الالتزام الدقيق والكامل بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأيضا دفع اتفاق السلم المشتركة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات لمحاربة الفساد من خلال تشكيل لجنة اقتصادية تعنى بمهمة تشخيص حالة الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتصحيح الاختلالات ذات الصلة، وأيضا تجفيف منابع الفساد بما يوفر إيرادات الدولة ويحميها ويطورها ويعني تتعاظم مع موارد الدولة وإيراداتها، وبما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط. فمضت الأمور ووقع هذا الاتفاق من كل المكونات والأطراف السياسية.
4: عندما طرح فكرة اتفاق السلم والشراكة
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج عياطة آفاق.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة ومنبر الثقافة الصحية، حياكم الله وبياكم وأسعد الله ظهيرتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي أمراضكم وأن يصح أبدانكم وأن يجنبكم وأهلكم الأمراض والأسقام والأوبئة. نحن معكم على الهواء مباشرة في عيادة آفاق التي تأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع، والذي سنناقش يومنا هذا حمى النفاس مع ضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي أخصائية النساء والتوليد. كونوا معنا. بداية نرحب بضيفتنا الدكتورة غدير عبد الله الشامي أخصائية النساء والتوليد، حياكم الله دكتور في دكتورة في إذاعة آفاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لكم والجميع مستمعين إذاعة آفاق على استضافتنا لهذا اليوم، وإن شاء الله تكون حلقة ممتعة غنية بالمعلومات يستفيدوا منها كل المستمعين.
2: ونحن نشكركم على حضوركم. مستمعينا الكرام، بإمكانكم التواصل معنا والاستفسار من ضيفتنا الدكتورة، الاتصال على أرقام الإذاعة 72-288-2088 أو عبر التلفونات الثابتة للإذاعة 01-33-081-01-33-082. نستقبل آرائكم واستفساراتكم واتصالاتكم على الأرقام المذكورة آنفا. بداية دكتورة، لطالما تستقبلنا الكثير من المشكلات الصحية التي قد تحدث للمرأة، ومنها حمى النفاس، وحمى النفاس التي تحدث بعد الولادة سواء كانت الولادة طبيعية أو بعملية قيصرية، وفي بعض الحالات قد تبدأ الأعراض بشكل بسيط ثم تتطور العدوى بسرعة إذا لم تكتشف وتعالج مبكرا. لذلك ما المقصود بحمى النفاس؟
3: المقصود بحمى النفاس هي ارتفاع درجة الحرارة بعد الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو عملية قيصرية، وتزيد فيها درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية أو أكثر.
2: نعم، متى ممكن أن تحدث؟
3: هي غالبا تحدث بعد الولادة، ولكن الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة خلال أول 24 ساعة. هي تحدث بعد الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية، ولكن بعد 24 ساعة من الولادة. ارتفاع درجة الحرارة قبل 24 ساعة ما نعتبرهاش حمى نفاس أو نخاف منها، قد تكون استجابة طبيعية من الجسم غالبا بعد الولادة، فإحنا بنبدأ تقييمها أو تشخيصها أنها حمى النفاس إذا ارتفعت عن 38 درجة مئوية بعد أول 24 ساعة من الولادة.
2: نعم، بالتأكيد دكتورة على أن هناك أسباب لحمى النفاس، طالما وأنتم عرفتم أن حمى النفاس لا تعتبرونها إلا بعد 24 ساعة، بالتأكيد. نعم. على أن هناك أسباب لهذه حمى النفاس.
3: الأسباب كثيرة، وتعتمد هل كان نوع الولادة ولادة طبيعية أو كانت بعملية قيصرية. رغم أن نسبة حمى النفاس بتزيد أكثر في حالات الولادة بالعمليات القيصرية. الأسباب منها التهاب بطانة الرحم، التهاب أو حصل معانا عدوى في جرح العملية إذا كانت قيصرية، إذا كان في معانا جرح في العجان أو كان معانا تمزقات في العجان أثناء الولادة قد تحدث فيها التهاب وتدخل المريضة بعدين بحمى النفاس. معانا التهاب المسالك البولية اللي بيحصل معانا بيكون واحد من أهم الأسباب وأكثرها انتشارا. بيكون معانا ممكن احتقان أو التهاب الثدي اللي بيحصل غالبا سواء كانت ولادة طبيعية أو بعملية قيصرية. وباقي معانا جزء بيحصل إنه بقاء أجزاء من المشيمة داخل الرحم لم يتم خروجها وقت الولادة الطبيعية أو العملية، فبقائها داخل الرحم بعد الولادة ممكن يؤدي إلى حمى النفاس. أحيانا بيكون وجود مثلا عدوى معينة في الحوض، هذه الأسباب اللي بتكون خاصة بفترة النفاس متعلقات الولادة. هنالك حمى قد تظهر في هذه الفترة ليس لها علاقة مثلا بالولادة، مثلا تجي عند المريضة اللي هي الملاريا، هي يكون في عندها التهاب السحايا أو أي عدوى أخرى ممكن تصيب التهاب الجهاز التنفسي، كلها تؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة سواء المريضة أو المرأة بعد الولادة أو بدون.
2: نعم، بالتأكيد على أن هناك مثلا نساء أكثر عرضة.
3: نعم، النساء الأكثر عرضة مثلا غالبا هي النساء التي تمت ولادتها عن طريق العمليات القيصرية، هي أكثر عرضة من غيرها. المريضات اللي مثلا عندها إصابة سابقة مثلا اللي هي مرضى السكر نسبة الالتهابات عندها أعلى، المريضة التي تعاني من فقر دم سابق أثناء فترة الحمل بيكون ظهور عندها ظهور الحمى النفاس عندها أكثر، المرأة الذي مثلا يحصل عندهم احتقان في الثدي أو ما رضعتش كويس بتكون أكثر عرضة، المريضة اللي يكون عندها مثلا سوء تغذية من وقت الحمل أو بعد الولاد سواء طبيعية أو عملية بتزيد نسبة التهابات الحمى النفاس عندهم.
2: نعم دكتورة، على أن طالما أنتم ذكرتم الأعراض وذكرتم الأسباب بالتأكيد على

0: طالت فترة المخاض عندها، حصل لها نزول ماء الجنين لفترة أكثر من 24 ساعة. المريضة احتصل لها جزء أو احتباس للمشيمة وكان في صعوبة في إزالتها، هذا المريضات اللي بيكون أكثر عرضة. طيب هذا بتكون هي الفئة الأكثر عرضة للإصابة. إيش ممكن تظهر عليها من أعراض؟ أول عرض احنا اتفقنا عليه هو ارتفاع درجة الحرارة بعد 24 ساعة من الولادة أكثر من 38 درجة وأكثر، هذا أهم شيء. ثاني شيء بيكون في معانا إفرازات مهبلية، لكن ما تكونش الإفرازات الطبيعية، بتكون ذات رائحة كريهة وغير المعتادة عند اللي هي المرأة بعد الولادة. إذا كان في عندها نزيف مهبلي ممكن يزيد النزيف، خاصة لو كان في عندها أو كان السبب هو وجود اللي هي البقايا للمشيمة ما تمش إزالتها بعد الولادة. إذا كانت المريضة بعد عملية قيصرية حتلاحظ مثلا التهاب أو إحمرار أو ألم شديد مكان الجرح أو خروج اللي هو الصديد أو ما يسمى بالقيح. إذا كانت المريضة لديها جرح في العجان أو تمزقات حنلاحظ إحمرار المنطقة أو منطقة الجرح، خروج اللي هي الصديد نفس الكلام، وجود ألم مبالغ فيه أو أكثر من المعتاد في مكان الجرح. إذا ما تمش العلاج مثلا في وقت مبكر ممكن حتعاني المريضة من دوخة شديدة، ضعف ارتباك، ممكن حتى أنه يحصل نسبة الوعي حق المريضة بيبدأ يقل.
1: مع أن نفهم من كلامكم على أن حمى النفس تحدث بعد القيصرية والطبيعية صح؟
0: أيه. يعني نسبة القيصرية حدوث العدوى فين أكثر من الولادة الطبيعية.
1: دكتورة، هل مثلا ممكن أنه أنتم ذكرتم موضوع التغيرات الذي ممكن تحصل ومنها الثديين، يعني هل ممكن أن تكون الحمى بسبب احتقان الثدي؟
0: هي شائع أن تحصل بسبب التهاب اللي هو الثدي، وخاصة اللي بيكون محتقن أنه ما بتمش تفريغ الحليب بشكل كامل بعد الرضاعة، ولكن ما هوش كل الأسباب حتكون عائدة على احتقان أو التهاب الثدي. يعني احنا بنحطهم من ضمن التشخيصات اللي احنا وقت الفحص بعدها بنرجع نتأكد من السبب، يعني احتقان يليه بعدين احمرار أو تكتل في الثدي نفسه ممكن يكون هو أحد الأسباب.
1: أيضا دكتورة، طالما أنتم ذكرتم أنواع الحمى ذكرتم منها خطيرة ومنها غير خطيرة، مثلا متى تكون خطيرة؟
0: الخطرة هي إذا تحول الحمى العادية اللي هي الفيبر إلى اللي احنا بنسميها السبسز أو اللي هو تعفن الدم، وهذه بيبدأ يحصل فيها تغيرات في العلامات الحيوية للمريضة، يعني بيبدأ زيادة في النبض، زيادة في التنفس، ومثلا انخفاض في ضغط الدم، بتبدأ المريضة تشعر بالدوخة ويبدأ يظهر عليها الشحوب والإعياء، وهذه معناها أن الحالة تحولت مثلا من الفيفر إلى السبسز اللي هو تعفن الدم.
1: أنتم كطبيبات النساء والتوليد التأكيد على أنه معكم خطوات مثلا في التشخيص، ما هي طرق التشخيص الذي يتم من خلالها التفريق مثلا بين الحمى التي ممكن تحصل غير خطرة والحمى الخطرة التي يجب عرض المريضات على الطبيبة؟
0: نعم، احنا اول ما بتجي لنا مثلا المريضة بعد الولاد او بعد العملية القيصرية بيتم فيها التقييم العام للمريض او للمريضة اللي توصل لنا وقياس العلامات الحيوية، وبعدها الفحص السريري، وبعدها بنلجأ للفحوصات المخبرية. اهم الاشياء اللي احنا حنشوفها، احنا حندور اولا على السبب وهذا اهم شيء، وثاني شيء حندور اني على المضاعفات هل دخلت لها المريضة او لا. مثلا بتجي المريضة مثلا تشتكي بس من حمى او كان عندها دوخة او كان مثلا في اغماء، بعدها بنقيس العلامات الحيوية، بنشوف درجة الحرارة هل فعلا مرتفعة عن 38، بنقيس لها النبض، بنشوف معدل التنفس، وبنقيس لها الضغط. اذا في اختلال لأحد الاعراض هذه ممكن تحتاج المريضة الى رقود في المستشفى، ما بتكونش معالجتها وروح البيت مثلها مثل مريضة حمى النفاس العادية. وبعدها حنفحص اللي هو البطن، غالبا لو كانت قيصرية حنشوف مكان الجرح، نتأكد هل في احمرار، هل في تورم، هل في خروج القيح او صديد، بنتأكد بالفحص المهبلي اذا كان في جرح من نفس الاعراض، يعني هل في احمرار، هل في الم، هل في صديد، هل في خروج الافرازات غير طبيعية من المهبل نفسه. ثاني شيء اذا استبعدنا وجود جرح مثلا للقيصرية ملتهب أو جرح العجان، بنرجع بعدها نفحص اللي هو الثدي ونشوف هل في احتقان، هل في احمرار، هل في تورم معانا. إذا ما حصلناش بنرجع ننتقل مثلا نسأل المريضة هل في حرقة في البول، هل في تكرر للبول، هل في دم مثلا مع البول، على أساس نحنا نستبعد وجود التهابات المسالك البولية. وعلى الفحص السريري بعدها بيتم تقييم الحالة ومعرفة السبب، على أساسه بعدها يتم عمل الفحوصات المخبرية والتشخيص.
1: نعم دكتورة، معنا سؤال قال: السلام عليكم، في حال حصل للأم حمى نفاس، هل ممكن للأم مثلا أن ترضع وليدها؟
0: ممكن الأم ترضع الوليد، يعني الحمى ما هيش حاجة تخلينا نمنع رضاعها الطبيعية. حتى في أدوية معينة أو المضادات الحيوية غالبا اللي احنا بنعطيها بتكون مسموحة وآمنة للأم فترة الرضاعة. فإحنا بس بننبه الطبيب إن المريضة هذه مرضعة وبيتم وصف علاج أو مضاد حيوي مناسب مع الحالة يمكنها الرضاعة بشكل طبيعي ما بتأثرش عليهم.
1: نعم ذكرتم أنتم من الأعراض على أنه بيجي مثلا التهابات مهبلية وخروج مهبلي، ما هي العلاجات مثلا أو النصائح التي تنصحون بها الأمهات والأخوات الذين يعانين من هذه من هذا المرض؟
0: احنا بنقول انه الام في فترة النفاس يعني هي فترة مهمة بيتم فيها عودة الجسم والفسيولوجية الطبيعية للجسم الى ما كانت عليه قبل الحمل. يعني هي 6 أسابيع مهمة ان التغيرات اللي بتحصل في الجسم ترجع الجسم وهرموناته الى ما كان قبل الحمل. فيكون مهم ان الام تركز على كل العلامات اللي بتحصل معاها، يعني كانت الام عارفة كيف الخروج الطبيعي، اذا حصلت اختلاف عن ما هو عليه زادت الكمية، زادت اللي هو الرائحة كانت كريهة، الكمية كانت زيادة، لون الدم مثلا رجع أكثر من ما قبل وكان مثلا دم صافي أو دم متخثر، في هذه الحالة يجب على الأم أنها تطلب العناية الصحية وتعرض نفسها على الطبيب قبل أن تتفاقم الحالة وتدخل في تعفن الدم لا قدر الله.
1: دكتورة، مثلا في حال مثلا كانت العملية قيصرية وظهرت الحمى، كما قلتم على أنه تظهر حمى وإحمرار حول منطقة الجرح حول العملية، ما هي النصيحة التي تنصحون بها الأخوات والأمهات في هذا الحالة؟
0: إحنا أول شيء بننصحهم بعد العمليات أنه المحافظة على جرح العملية نظيف وجاف، ما تمسكهش أي يد غير معقمة أو شخص غير مؤهل، أو مثلا يتم مجارحتها في بيت أو مجارحتها في عيادة يعني ما هيش معقمة، هذا يعني كمان ممنوع. إذا تخضر أو امتلأ جرح العملية مثلا بماء أو أي محلول كان عليه، نحن ما نخليهاش رطبة أو مبللة. يفترض أن المريضة إذا مسكت جرح العملية، إذا افتك عليها اللاصق، إذا تبلل عليها اللاصق، يفترض أنها بأسرع وقت تجارح العملية في مكان يكون معقم، في مستشفى، ما يكونش في عيادة ولا في بيت، بمواد معقمة نظيفة، استخدام شاش معقم والحفاظ عليه. كل ما كان الجرح نظيف وكل ما كان الجرح ناشف كل ما كان التئام أسهل. ولكن إذا حصل وقد دخلت المريضة في العدوى أو لاحظت خروج أي صديد منه، يفترض أنها بأسرع وقت تعرض نفسها على الطبيب الجراح اللي يعملها العملية، بحيث يأخذ عينة من هذا الصديد ويتم مجارحته مجارحة صحيحة وعمل الخطوات المناسبة. يعني في معانا جروح ممكن تستجيب للمضاد الحيوي والمجارحة اليومية، وفي جروح بنجارحها مرتين في اليوم ونعطيها مضاد حيوي لكن عن طريق الوريد، وفي جروح بتحتاج مننا رقود في المستشفى، وفي جروح لا قدر الله بتحتاج نحن نعمل لها فتح وندخل نغلقها مرة ثانية في غرفة العمليات. فكل ما كان الاكتشاف مبكر كل ما كان العلاج أسهل، كل ما كان في وقاية من الدخول في جرح العملية مثلا في الالتهابات والمضاعفات كانت النتائج أفضل.
1: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا. نعم تفضلوا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: عندنا سؤال.
0: تفضلوا.
2: في وحدة يعني تتأخر بالدورة 5 شهور 6 شهور، وهي صراحة عند دكتورة، والدكتورة قالت عندك ارتفاعات بالهرمونات وقابت لها حبتين، يعني وقعت لك كل 3 أيام نفس حبة وما نفعت اسمها نفحتك.
0: الحالة يعني تحتاج مثلا عرض على الطبيب أو العودة إلى الطبيبة المعالجة للحالة لمعرفة هل استجابت المريضة أو لا، وهل العلاج اللي معها تحسنت فيها المريضة. يعني ما ينفعش نحن نوقف علاج من النص، احنا الآن مش عارفين لا ما هي الفحوصات اللي عملتوها ولا ما هو العلاج اللي أخذتوه، يعني ممكن ترسلونا بهن ونحن نطلع على الحالة ونقول لكم باللازم.
2: طيب شكرا لكم.
0: العفو.
1: موضوع لخبطة الدورة الشهرية الذي الحلقة القادمة تكون تقريبا معنا بهذا الموضوع
0: إن شاء الله.
1: الدكتورة بالتأكيد على أن هناك مثلا نصائح وإرشادات مثلا في الوجبات، مثلا ما هي الوجبات الذي تنصحون بها الأمهات بعد الولادة سواء بعملية قيصرية أو ولادة طبيعية، الأكلات السوائل؟
0: طبعا قبل ما نتكلم على ما بعد الولاد احنا نتكلم على الحمل. يعني الحمل نفسه هي عبارة عن مرحلة تحضيرية، كل ما كانت المريضة فيها بصحة كويسة، كل ما كانت فترة ما بعد الولادة هي فترة بتكون آمنة. يعني المريضة إذا كانت بتتابع فترة الحمل وكان عندها مثلا فقر دم، أخذت الأدوية المناسبة، كان أكلها أكل صحي كويس، بيجنبنا نزيف ما بعد الولادة، وبيجي لنا كمان حالات انها تدخل في حمى النفاس. نفس الكلام المريضة اللي يكون عندها سوء تغذية، لو كانت وقت الحمل بتتابع واخذت الادوية المناسبة حيجنبها هذا الدخول في العدوى اللي هي ما بعد الولادة. لكن اذا دخلت المريضة مثلا فترة النفاس، يفترض انها تلتزم بالوصفة الطبية المقررة من الطبيب. فاذا مثلا كان عندها فقر دم، احنا بننصح غالبا ان تاخذ الحديد إذا ما تحتاجش إلى مثلا إلى نقل دم في المستشفى، إلى جانب مثلا تأكل اللي هي الأكل الصحي الغني بالحديد مثلا الكبدة اللي هي اللحوم العدس، الأشياء اللي بتكون غنية بالمواد هذه. غالبا كمان بننصحهم من الإكثار من مصدر اللي هي الكالسيوم اللي هو الحليب البيض الأجبان. وإذا كانت المريضة ما بتأكل هنش أو مش متوفرة، ممكن إحنا نلجأ للفيتامينات أو اللي هي الأدوية. وهي فترة النفاس لازم تكون فيها تغذية صحية كويسة، كل ما كانت التغذية جيدة، كانت تحتوي مثلا على اللي هو اللحم اللحوم بروتينات البيض خضروات فواكه، كل ما كان التشافي عند الأم أسرع. وإحنا في معنا هكذا أشياء في مجتمعنا خاصة بعد العمليات القيصرية، يخلوا لنا المريضة بدون أكل، يا أما على سوائل خفيفة يا أما على بسكوت ماري وغيرها على أساس العملية ما تتضررش. يعني هذا كمان شيء خاطئ احنا نعاني منه في المستشفيات. مريضة العملية القيصرية هي تعتبر والدة مثل أولادها الطبيعية. بعد ما تتريح وتتبرز وتكمل مثلا 3 إلى 4 أيام تأكل أكل مثلها مثل المريضة اللي والدة أولادها طبيعية، ما حتمتنعش من الأكل عشان العملية.
1: السوائل مثلا، ما هي السوائل الذي تنصحنا بها مثلا الأمهات والأهالي الذي هي لها دور مثلا في تعزيز المناعة، لها دور مثلا في حركة الأمعاء وغير ذلك؟
0: هي العصائر الطبيعية بشكل عام هي الأفضل، أنهم يتجنبوا الأشياء المعلبة، السكريات الزايدة مثلا عصير البرتقال، عصير الفراولة، الأشياء الحمضية هي بتسهل أو بتساعد في حركة الأمعاء، وكمان بتعزز المناعة. يعني احنا بنقول لهم الإكثار من المشروبات الدافية، العصائر، يبتعدوا مثلا عن المشروبات اللي هي الباردة. كل ما كانت العصائر هذه غنية بالفيتامينات والمواد الطبيعية، كل ما كان نسبة التئام العملية وتقليل نسبة الالتهابات وعدم الالتئام كانت ايش اكثر.
1: نعم، ايضا موضوع المنبهات، مثلا البعض مثلا من الاخوات مثلا الامهات يلجأن الى موضوع المنبهات، الاكثر من الشاهي، الاكثر مثلا من القهوة.
0: هو غلط يعني الأكثر من المنبهات سواء المريضة بعد ولادة أو بدون، ولكن احنا بنركز مثلا في حالات الولادة القيصرية إذا كان في صداع مثلا مستمر بسبب التخدير النصفي، احنا بنقول للأم وقت الصداع ممكن تأخذ نسكافيه أو حاجة منبهة تخف الصداع الناتج. أما في حالة الولادة طبيعية فالأحسن إنها تقلل منهن عشانها وعشان طفلها تكون نوم هني، ما يتأثرش بالمنبهات اللي بتأخذهن الأم.
1: نعم. أيضا دكتورة مثلا، ما هي مثلا مسكنات الألم التي تنصحون بها مثلا الأمهات في حال وجود ارتفاع درجة الحرارة يعني ارتفاع نسبي وليس الارتفاع الذي بشكل خطر تحدثت معنا.
0: هو أي غالب المريضات احنا بنكتب لهن مهدئ بعد الولاد، مثلا احنا بنكتب الباراسيتامول او البرامول العادي، ممكن مشين على اللي هو الإيبوبروفين، وهو بيعتمد نوع المهدئ على نوع الحالة وما هي عوامل الخطورة اللي موجودة معاها وما هي الأشياء اللي احنا ممكن نوصفهن. لكن الباراسيتامول غالبا هو جرعة آمنة احنا بنعطيه، ممكن كمان نعطيهم الإيبوبروفين إذا ما كانش عندهم مشاكل في الكلى وغيرها على حسب اللي هي الحالات. ولكن مثلا ارتفاع درجة الحرارة لازم بعد 24 ساعة نحن نعطيه اهتمام، ما هوش يعني شيء عرضي تأخذ المريضة حبة مستدلية وخلاص. احنا لازم نعرف ايش السبب اللي رفع درجة الحرارة والتعامل معه في الوقت المناسب والمبكر تجنبا للمضاعفات.
1: نعم، ايضا موضوع الرضاعة، الرضاعة الطبيعية، البعض مثلا من الأمهات والأخوات يعزفن مثلا يعزفن عن الرضاعة في حال حصول اي مرض ما، مثلا تشعر الأم مثلا بعد الولادة أنها تعبة مرهقة ولا مريضة، تعزف عن الرضاعة بحجة أنها مريضة ما بالشاء.
0: الرضاعة الطبيعية يعني تعتبر هي نعمة من نعم الله اللي ادها يعني للأم أو للجنين، ولها فوائد للأم كما لها فوائد للجنين. هو أكيد حيكون الأم بعد الولادة تعبة وحتكون منهكة، ولكن الرضاعة الطبيعية تعتبر أساس. يعني هي بالنسبة للأم فوائدها أنها بتخفف لها نزيف ما بعد الولادة، بتساعد الرحم على الانقباض والعودة إلى ما كان عليه قبل الحمل. للطفل تعتبر غذاء شامل متكامل يعزز مناعته ويمده بالعناصر الغذائية المهمة، وبالتالي حتتقوى صحته وصحة الأم، إلى جانب الأشياء اللي احنا بنسميها العاطفية، أن تزيد العلاقة بين الأم وطفلها، يشعر مثلا بالحنان بيهدى فيها الطفل على عكس اللي بياخده من الرضاعة الصناعية.
1: نعم، طالما دكتورة وإحنا بنتحدث عن النفاس ومرحلة النفاس منها حمى النفاس، بالتأكيد أن لديكم نصائح بخصوص مرحلة النفاس، مثلا لأن البعض مثلا بيصابين إحنا بنسميها خثرة دموية مثلا في القدم DVT. نعم، نصائحكم للأمهات في هذه المرحلة، يعني مرحلة الولادة، أيام الولادة وشهر الولادة، نصائح مثلا في الحركة، في وضعية الجلوس، في ما هي الحركة التي تمنع مثلا من حصول تخثر في القدم في القدمين.
0: فترة ما بعد الولادة صحيح احنا المريضة بتكون بحاجة فيها للراحة واللي هو أخذ رست كافي مثلا من الراحة والتغذية، لكن ما نهملش انه ما يكونش فيها راحة طويلة الأمد، ان تكون المريضة او المرأة الوالدة جالسة او ممتدة على السرير لأكثر من ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات. يعني تحاول بين الفترة والأخرى انها تمشي، يعني كل ساعتين حتمشي مثلا ربع ساعة بتحرك او بتجدد الدورة الدموية، وبتمنع من حصول اللي هي جلطات الرجل لا قدر الله اللي تؤدي بعدها الى جلطات رئوية. ثاني شيء كمان بننصحهن هي تهتم بالتغذية الجيدة لها وبالنسبة للأم نفسها، والحركة الجيدة، وكمان تهتم بالرضاعة الطبيعية لطفلها في ساعات معينة. يعني مثلا في النهار حترضع ساعات كل ساعتين إلى 3 ساعات، وفي الليل حترضع مثلا كل 3 ساعات إلى 4 ساعات. هذا بالنسبة مثلا للحركة. ثاني شيء احنا بنعتمد على الحركة، هل هي ولادة طبيعية او عملية قيصرية. مثلا القومة مثلا او النهوض المفاجئ مثلا من السرير في العمليات القيصرية هذا قد يكون ممنوع، فاحنا في العمليات القيصرية بنخلي الام مثلا على ظهرها، ولما بتقوم بتحتاج حد مثلا يسندها من اي جانب، وتكون الحركة حقها بطيئة، ولكن لازم حتمشي كل ساعتين. الولادة الطبيعية إذا ما كانش في جرح في العجان حركتها حتكون طبيعية وتتحرك بالشيء اللي هو يريحها وحتتحرك. أما لو كان في معانا تمزقات في العجان أو قطع في العجان، احنا ننصحهم أنها حتكون ممتدة على إحدى الجانبين، خاصة أول 24 ساعة، أنها لما تقوم أو تتحرك أو تمتد ما تجلش على المكان اللي فيها الجرح، وتكون حركتها حركة بطيئة في أول 10 أيام، بعدها ممكن تمارس حياتها الطبيعية بشكل كويس.
1: نعم، هنشكركم دكتورة على هذه المعلومات وعلى هذه النصائح. هل لديكم مثلا نصيحة أخرى للأمهات بشكل عام، سواء في الحمل ولا في الولادة؟
0: أهم أهم النصائح اللي نعطيها للمريضات أو المرضى النساء الحوامل بشكل عام هي الاهتمام والمتابعة الحمل بشكل جيد. كل ما كان الحمل مر يعني بمتابعة جيدة وكانت المريضة جسديا ونفسيا كويسة، كل ما سهل لنا أن الولادة تمر بالسلام وفترة النفاس تكون مرة بالسلام وأقل المضاعفات. ثاني شيء، النظافة الشخصية مهمة جدا سواء بعد الولادة الطبيعية أو العملية القيصرية. الاهتمام بغسل اليدين، عدم لمس أي جروح لا تكون مثلا بأيديها غير معقمة أو غير نظيفة. العناية بجرح القيصرية أو العجان، مثلا بعد كل مرة حتدخل الحمام يكون فيها تعقيم مثلا بالأيودين، تمسح مكان الجرح وتحافظ عليه ناشف. ثاني شيء، الملابس اللي حتكون لبسنا المريضة تكون قطنية ونظيفة، يتم تغييرها باستمرار كل يوم. عدم استخدام مثلا الغسولات أو المهبلية اللي مثلا من الداخل، والالتزام بتعليمات المستشفى بعد الولادة. يعني احنا بعد كل ولادة مريضة عن مريضة بتختلف، بيتم إعطاء نصائح وبيتم إعطاء أدوية على حسب الحالة، يفترض أن المريضة تأخذهن وما تهملش فيهن أو تقول مثلا أنا خبرتها طبيعي ما فيش داعي للأدوية هذه، لا، هي بتأخذ وبتلتزم بالتعليمات اللي أخذتها من المستشفى على أساس تمر فترة النفاس عليها وتكون المريضة كويسة وبصحة جيدة.
1: نعم، نشكركم دكتورة على هذه النصائح المفيدة التي بالتأكيد استفاد منها مستمعين الكرام. كما نشكركم مستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. نشكر أختنا المخرجة الأستاذة سوسن مجاهد على متابعتها لنا، وإلى حلقات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. معكم من الإعداد والتقديم فارس شوقي إدريس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: حضرنا محشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا.

0: رسالتنا إلى النظام العميل، النظام الخائن للأمة العربية والإسلامية، النظام السعودي، نقول لهم ها أنتم في آخر فرصة وفي آخر أيام الهدنة، نقول لكم إذا لم تكونوا رجالاً وتخرجوا مستحقات هذا الشعب ومستحقاته التي هي حقه ومحكه، فسوف ننتزعها غصبا عن أنفكم.
1: ولن تنفع الحوارات، لن ينفع معهم إلا السيف، ولن ينفع معهم إلا القتال، ولن ينفع معهم إلا أن نحاصرهم في البحر الأحمر وفي باب المندب وفي جميع أنحاء العالم.
2: ونحن في هذا اليوم نؤكد ونشيد على القوة الصاروخية والطيران المسير بأن يضربوا العدو ضربة إن تمادى واعتدى واخترق الأجواء اليمنية. ونقول يا لسعود المجرمين، أمامكم خيارين، يا محمد عبد السلام وتبطلوا الجنان، يا يحيى سريع وكل يوم بيان.
3: وخرجنا تأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، نقول العبارة التي قالها الإمام زيد بكل السعودي وآل سعود، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت على احتلال بلدنا ونهب ثرواتنا وقطع مرتباتنا، وسنأخذها بالقوة وبحسب توجيهات السيد المولى عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. نقول له
4: أننا جاهزون ومستعدون ومنطلقون في سبيل الله فداء لهذه الأمة وفداء لهذا الشعب وفداء لهذا البلد. لو كلفنا أن نضحي برؤوسنا في سبيل الله فلن نبالي.

نحن نثق بالله ونحن نشعر بمعية الله، أننا مع الله وأن الله معنا، ونشعر كم نحن أقوياء بذلك، أننا مع الله وأن الله معنا. نحن لا نتحرك من مشاعر غرور وعجب، لا غرور بإمكاناتنا ولا بكثرتنا، ولكننا نعتز بعزة الإيمان، ونحمل أيضا قوة الإيمان والشعور بمعية الله سبحانه وتعالى، أنه معنا، ونحن نتحرك استجابة له وابتغاء مرضاته. وفعلا بحمد الله سبحانه وتعالى نحن نحمد الله ونشكره، ونؤكد فعلا على أننا نلمس رعايته العظيمة وتأييده الكبير.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، وخيارات الولاء للأعداء والانضمام في صف أعداء الأمة، نقول لهم لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟ كيف نسكت وأمتنا تستباح؟ كيف نسكت وشعوب أمتنا تظلم؟ من فلسطين إلى اليمن، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، إلى البحرين، إلى مختلف شعوب أمتنا الإسلامية،

0: في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار.
1: شكرا.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، وما زلنا معكم أحبائي الكرام من المستمعين والمستمعات نخوض في بعض مسائل الصلاة، الصلاة التي كان يستأنس بها النبي، ولذا جاء في بعض الآثار إذا حزبه أحزنه ولا أهمه، يعني بلغتنا غثة، يقول لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة. فصلى الله على هذا النبي الذي كان قرة عينه الصلاة، هو حديث الكل. بعد ما قلنا النية تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة وما تيسر ثلاث آيات أو سورة، ثم يكبر للركوع الله أكبر. الركوع معروف أن يضع راحة يديه على ركبتيه سواء، ويجعل ظهره مستويا مستويا. هذا في حق الرجاء المرأة أن تركع ركوعا خفيفا وألا تسوي ظهرها مثل الرجل، ويقول المصلي ثلاثا: سبحان الله العظيم وبحمده، ولا سبحان ربي، كلهن حق الله. الله اسم جامع لكل الصفات الخيرية، لصفات الكمال، ولا سبحان ربي، على ما أنت معتد عليه، سبحان الله العظيم ولا سبحان ربي العظيم، ثلاثا. فالإمام والمؤتم يقول سمع الله، بعضهم يقول سميع، خطأ، سمع فعل، أما سميع ما يقول على سميع الله، ما عايز يقول سميع الله، سميع الله، سميع الله، سين ميم عين سميع، لما كان يقرونا من قديم الزمن، سافت سامي كسره سميع فتحة كذا، سميع بأسفع مثل ضربا خرجا دخلا، فعل ماضي. لا يقول سمع الدية، سمع يسمع سماعا ما عبش، فهو سميعا، ما عادوش ما عاد أدفع بعدها بالإضافة، السميع الله أختار بالمعنى قبل لا سمع الله من حمده. والذي بعد يقول ربنا لك الحمد. المؤتم بعضهم يقول كن نتعى في الصلاة، كن نتعى، قلنا في الفرائض ماشي ماشي، وانا الذي قلت لكم يقولوا كنا قال النبي، عندما قال النبي إن هذه الصلاة لا يصح فيها من أقوال الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، بعدها قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. في النوافل اشتد عيدا، أما في الفرائض التزموا الوجه الشرعي والكيفية الذي تلقيتموه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده، بعض العمال بارك الله فيهم يأخذ أجرة حلال ويعمل بتعب وعناء وإخلاء، لكن للأسف البعض منهم يترك الصلاة الله المستعان عليه، والبعض لا يحسن أداها، يعني يخففها فلا يتم ركوعا ولا سجودا، وهذا سماه النبي أشد الناس سرقة، قدك بالتعب وبداكل حلال وبدشقا وتكت على نفسك. أحسن الصلاة يا عبد الله، عندما تعتدل من الركوع اعتدل حتى يستوي صلبك، مش سمع الله لمن حمده، لم يكتمل الاعتدال وقد هوال السجود، ماشي ماشي، هذا من الأخطاء المبطل للصلاة التي تحبط يعني قبول الصلاة. ما بلا يصلي الإنسان، يصلي احمد الله، أنت بتخاطب الله. بعد ما يقول سمع الله لمن حمده واعتدل اعتدالا تاما، يهوي للسجود على سبعة أعظم كما جاء في الحديث: الجبهة وجوبا مع الأنف ندبا، وراحة اليدين، راحة اليدين، وعلى الركبتين، وأصابع الرجلين حال الركوع، حال الركوع إن حال السجود. ويأتي بالتسبيح: سبحان الله الأعلى وبحمده، ولا سبحان ربي الأعلى وبحمده. ثم يعتدل، يعتدل، احفظوا، يعتدل ما بين السجدتين ناصبا لقدمه اليمنى، على أصابعه فارشا لليسرى. المرأة ماشي، المرأة تعزل تخرج رجليها تحت إليتها، الإلية يعني المتصلة اللحم بالفخذين من الخلف، الإلية هذه اللغة عربية حسب يحفظوا سواء هذا. لكن الرجل بعض الرجال ينصب الثنتين ماشي، أو يعزل الثنتين وهو يقتدر أن ينصب وأن يفرش ماشي، يتعلم يتعلم يتعلم، ثم يسجد للثانية ثم يقوم فضل حتى يقوم للركعة الثانية، يقوم للركعة الثانية، يأتي بالحمد في بعض المناطق يلتزمون في الثانية بعد الفاتحة يقول والله أحد، وبعضهم يستعجب لازم وقلنا هو قرآن. أتي لكم قصة روتها أم المؤمنين عائشة كما رواه مسلم وغيره، أن الإمام علي، عائشة قالت إن رجلا، هو بتقصد الإمام علي، إن رجلا هو الإمام علي كان يلازم قراءة سورة الصمد قل والله أحد، فنزل جبريل إلى النبي قال يا محمد السلام يقرئك السلام، سل عليا لم ولا لا يلازم هذه السورة، فسأل النبي عليا فقال الإمام علي أحبها للم لأنها تحمل التوحيد التوحيد العظيم، فنزل جبرائيل إلى النبي يزف بشارة أخبر عليا بأن الله يحبه لحبه إياها، ولذا بسلوا بلازمها وهي تعدل ثلث القرآن، مؤلف كامل مؤلف كامل جاء عن النبي أنها تعدل ثلث القرآن، يعني فضلها عظيم فضلها عظيم فضلها عظيم. وابن القرآن كان في بعض الروايات إذا أفصح مولودنا علمناه الصلاة على النبي وسورة الصمد، وبعضهم يزيد سورة وآية الكرسي، يعلمهم على الخير، الآن بيعلمهم على الألفاظ السيئة، على الألفاظ القبيحة، على أصوات المغنين والمغنيات، معنا خلي مؤدب من صغره ينشأ على الأخلاق السامية والأخلاق النبوية الطاهرة، تلطخه وهو بريء وتعلمه على أخلاق بذية، اتق الله وأمان عندك وأمانة، لا يجوز لك لا يجوز لك، أتبني ربي بيقول النبي فأحسن تربيتي فأحسن تأديبي وإنك لعلى خلق عظيم. هيبسلوا معانا أكثر من فريضة، بيقول صلاة الظهر ولا صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة الفجر، صلاة العشاء، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، أو ماشي السبب صلاة الجنازة، هذا عدن عيشة يذكر ما بعله حنين وين حنين ما بيش قال، وبعدها جماعة أو فرادة أو إمامة، إذا كان إمام لكن الجماعة هي أفضل بلا شك، وإذا حافظ على الجماعة فله الأجر، ومعه صبر المحافظة، جاء في أثر أن المنتظر بين الصلاة للصلاة الأخرى كالمرابط كالمرابط مرابط في سبيل الله. لكن الآن جد لنا قضية عجيبة، جاء في رواه لقمة في حواشي البحر الزخة أنه قال لا تختلفوا على إمامكم، فإذا اختلفت أني اختلف عمل، وهذا حقيقي، أنا أصلي بهذه الجماعة الظهر.

0: الجهل والذي أعيا الناس، أدخل الناس في المشاكل في المهاترات في الخلافية. قالوا قد قال فلان، كنا قد قلنا لكم قال النبي، وكان الصحابة هكذا، كان إمامهم النبي وحافظ الجماعة مع النبي، الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والعشاء مع العشاء والمغرب مع المغرب والعشاء مع المغرب. معنا مسألة ثانية، بعض الشباب أيام القوى يكونوا قد تركا الصلاة، قلنا القضاء واجب، عدوا عجيلكم حق الله لما حق الله بتسايهلوا، اقترضت من فلان 1000 شيتو برد 1000 وحق الله منه، والنبي قال للخذ عميف فدين الله أولى بالقضاء، وفي رواية أحق بالقضاء. إن الله وإن الله العدامة هذا أنا اشداري من أنجد النايم نام عن صلاة، من نام عن صلاة فليؤديها، النبي أمر يعني فليقضيها حين يستيقظ، من نسي صلاة فليؤديها حين يذكر، كذلك الذي ترك عمدا عدو أشد، عدو أشد وأولى، مثل الزكاة، مثل الحج، الصلاة أعظم منهم كلهم. يبصروا دينان هذولا، المرأة إذا أرادت أن تصلي بالنساء جماعة فجماعتها مخالف لجماعة الرجال، أرادت المرأة أن تصلي جماعة مع الرجال تصلي خلف الرجال كما حدد النبي حينما سوى الصفوف كان يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، وقال لي أولي الأحلام والنهى. أما إذا أرادت المرأة أن تصلي، ذات يوم دخل النبي منزل أم المؤمنين أم سلمة، وجد عندها نسوة كل امرأة تصلي بمفردها، قال لها النبي هل أتممتها؟ ما ليش ما تصلي بهن؟ قالت أو يصح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، فلا يتقدمنا ولا يتأخر، يعني احفظين يا نساء. إذا أرادت المرأة أن تصلي إماما بنساء فهي تبقى في الوسط وبقية النساء عن اليمين والشمال، ما شو قفاها مش خلفها، تأتي النساء عن يمينها وشمال، عن يمينها وشمال. يحفظوا الرجل حينما يصلي بالناس جماعة بيتقدم، إلا إذا كان واحد بس، إذا كان واحد يأتي يحضر بجواله عن يمينه. أما المرأة هذه 3 نساء، هذا واحد من 3 إماء، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، احفظوه وهي في الوسط، هذا حق النساء. المرأة حينما تصلي لا أذان عليها ولا إقامة، ما بش عليها، الرجل لا بد على أذان وإقامة، إذا ما حد أذان يجب على أن يؤذن. هيبصروا مسألة مهمة، دخلنا الجامعة الكبير متأخري وقد صلى الأول وإحنا في الوقت، فرضا أذن الظهر ومضى ساعة عدا الوقت باقي، دخلنا نصلي الظهر، لم يلزمنا إقامة لأن الإقامة الأولى تكفي من صلى في هذا الجامع ذلكم الفرض إلى خروج وقته، لكن في البيت كل جماعة تقيم لنفسها لأن ما بيش لها تسبيح، البيت مش مسبل مملو، مسبل يعني وقت. وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: نعود نتحدى
1: قل للسعودي كفى تظل يرفع حصاره ويرحل له يرفع
2: قررنا كسر الحصار هذا قرار لا رجعة عنه.

0: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
1: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله، الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
2: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
0: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وارزقنا العلم والإيمان وأعنا على الشيطان وعلى أعوان الشيطان يا أرحم الراحمين. واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء همنا وحزننا يا رب العالمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن أهمية المياه والنعمة العظيمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان بهذا الماء الذي هو على أنواع مختلفة والذي يشكل ما نسبته 71% من مساحة الكرة الأرضية، وقد نوعه الله سبحانه وتعالى إلى أنواع مختلفة، منها البحار التي مياهها مالحة، ومنها الأنهار التي مياهها عذبة، ومنها الجليدات كما في القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ومنها العيون التي تجري في باطن الأرض، والخزانات المائية الجوفية التي تغذي الإنسان باحتياجه الضروري من الماء. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الماء بهذه الكميات الكبيرة حتى يكون في متناول الجميع ولا يختص به الأغنياء فقط. اليوم سنتطرق إلى مسألة المحيطات والبحار. هذه المحيطات والبحار هي من أكبر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان وعلى الجنس البشري، حيث أنها تشكل فوائد عظيمة وكبيرة للإنسان وللحياة ولكوكب الأرض بشكل عام. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ البر ليكون صالحا لسلوك الإنسان ولمسيره. سخر الله للإنسان في العصور القديمة الخيل والبغال والحمير والإبل ونحوها لتنقل أمتعة الإنسان واحتياجاته من بلدة إلى بلدة، كما قال الله: لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. لكن هذه وسيلة النقل لا تعتبر شيئا أمام ما سخر الله للإنسان من البحار ومن المحيطات، فهي شريان الحياة الاقتصادية في هذا الكون وفي هذا الكوكب. إذن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن سخر للإنسان هذه البحار وجعلها تستطيع أن تمشي فيها السفن الكبيرة والعملاقة التي تحمل مئات الآلاف من الأطنان وتحمل الآلاف من الحاويات لتغذي الحياة في مختلف أنحاء العالم. يقول الله: وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من